0: يلوح بالعهد والميثاق، وكان لديه قدرة رهيبة جدا في تصوير نفسه بأنه مع السلام ويريد السلام، فكان ذكي. ولذلك لو ثار الإمام الحسين في فترة معاوية كان الناس حيفهمون على غير رأي أخوه الحسن. في نفس الوقت كان معاوية نفسه يستطيع يظهر للناس بأن الحسين متمرد ولا يريد السلام، وقد بيننا اتفاقية صلح. ومعاوية ذكي، شخصية ذكية، يعني يستطيع يحول مسار الأحداث لصالحه ويسلب ثورة الإمام الحسين لو ثار في مرحلته، يسلبها المظلومية، وهي مسألة مهمة. بعكس يزيد، يزيد كان متهور، كان فيه تهور وحمق واستهتار، وكان تصرفاته سيئة. والخروج على مثل يزيد نفسه ستظهر المظلومية بشكل كبير جدا، ما عنده القدرة على الاحتواء والقدرة على صرف الثورة في اتجاه التمرد مثل ما كان مع أبوه. فالإمام الحسين كان مدرك بأنه شخصية معاوية وقصور وعي أتباع الإمام الحسين نفسه لا تؤهل للقيام بثورة في مرحلة معاوية. فهناك أسباب موضوعية، ولذلك حتى سموه الحسين عليه السلام كان حريص على هذا، لا يتخذ مثل هذا القرار في مرحلة معاوية. وهو طبعا من جملة ما بيدل على ذلك جوابه لعلي بن محمد بن بشير الهمداني، يعني نفسه، يعني لما جوب على الذي دعوه للثورة بعد الصلح، وضح لهم أن المجتمع الإسلامي ما قده مستعد للموضوع، ورجع قال: صدق أبو محمد، فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حيا. في تلك الفترة مع قصور الوعي والمجتمع ما هوش واعي بالشكل المطلوب، ومعاوية داهية كبير، داهية ذكي جدا، ما نستطيع يعني نظهر المبررات الشرعية للثورة ونظهر المظلومية بالشكل المطلوب والكافي، رغم أن كانت المبررات للثورة هي في الواقع متوفرة، يعني كانت متوفرة. حتى أنه لاحظوا كيف رسالة وجهها الإمام الحسين لمعاوية بن أبي سفيان، رد على كتابه قال: هيهات هيهات يا معاوية، فضح الصبح فحمة الدجى وبهرت الشمس وأنوار السراج، ولقد فضلت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجرت حتى جاوزت، وما بذلت لذي حق من اسم حقه بنصيب، حتى أخذ الشيطان حظه الأوفر ونصيبه الأكمل. وقال لها أيضا في كتاب آخر: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أنه انتهت إليك عني أمور أنت لي عنها راغب، وأنا بغيرها عنك جدير. يعني وصلتني كتب منك بتقول أنك أشياء ما عجبتني فيك يا حسين، يا حسين بن علي، وأنت أرفع شأنا منها وقدرك أكبر منك تفعل مثل هذا الأشياء. قال الإمام الحسين سلام الله عليه، بيجاوب عليه ضمن سياق خطاب طويل، قال: الكلام هذا نقله لك النمامين والذي يشتوي يثير أشياء معينة، وأنا بين أرتب حرب، وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك، والله إني قال أخشى الله من ترك ذلك منك ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين الملحدين حزب الظلمة وأولياء الشياطين. ألست القاتل؟ هو بيقول له يعني أنت قدك تستحق الحرب يعني، لكن الآن ما بين رتب شأن هذا الحرب. الذين قالوا لك خبر أن نشتي الآن حاربك وأثور عليك هذولا نمامين وكذابين، وأنت في الواقع تستحق الحرب يعني. ألست القاتل حجر بن عدي أخا كنده وأصحابه الصالحين المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستبطعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم؟ ثم قتلته، هذا صحابي جليل حجر بن عدي، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة، والمواثيق المؤكدة ألا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم جرأة على الله واستخفافا بعهده. أولست قاتل ابن الحمق، عمرو بن الحمق صحابي جليل من أصحاب رسول الله، العبد الصالح فقتلته بعد ما أمنته؟ أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد بن ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك؟ أهم شيء يعني جلس يسرد له مجموعة من الأشياء التي في الواقع هي مبرر للثورة عليه ومواجهته مواجهته. وزاد قال له صلت زياد بن سمية هذه على الإسلام، وأهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويسمل عيونهم ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليس منك. قال أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم على دين علي صلوات الله عليه، فكتبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل بهم بأمرك. ودين علي هو دين ابن عمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك. دين علي هو دين محمد بن عبد الله، هو دين واحد الذي كانوا يضربوا عليه أباك أبوك أبو سفيان في كل المعارك بدر وخيبر ويضربك، وبه جلست مجلسك الذي أنت فيه. أنت الآن يا عدو الله باسم الإسلام قد تحكم بالمسلمين، وقلت فيما قلت انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد واتقي شق عصا هذه الأمة وأن تردهم إلى فتنة. قال وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعلم نظرا لنفسي ولديني ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله من أن أجاهدك. والله ما بفتن مثل ما لما توقع أنت يا معاوية ولي على أمر المؤمنين، ولا به أعظم من أن أنظر لنفسي وديني وأمة محمد من أن أجاهدك. قال وقلت فيما قلت إن أنكرك تنكرني وإن أكدك تكيدني، فكد ما بدا لك، فإني أرجو أن لا يضرني كيدك وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك، لأنك قد ركبت جهلك وتحرصت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط كل الشروط الذي بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين معاوية نقضها كلها ولا وفى بشرط واحد، ولقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق، ولم تفعل ذلك إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا، وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم ونفيك أولياءه من دورهم إلى دور الغربة. الآن شاهدت الآن كيف كلام الإمام الحسين كان قوي واضح، يعني بيقول أنا ما بين أرتب لحربك، رغم أنه والله أن حربك من أعظم القربات إلى الله رب العالمين بعد كل أفعالك. يعني مبررات الثورة كانت موجودة على معاوية، ولكن ظروف المجتمع لم تكن مهيئة، قصور وعي الأتباع، دهاء وذكاء معاوية، استغلال الموضوع الصلح وإظهاره دائما أنه متمسك به رغم أنه نقض كل شروطه، وماكنات إعلامية كلها بيده، قصور الوعي والتأثر بالشائعات عند أتباع أهل البيت كان منتشر بشكل كبير جدا. لو ثار الإمام الحسين في مرحلة معاوية بن أبي سفيان، أي يستطيع معاوية أن يصور هذا الموضوع بأنه تمرد، وأي يستطيع يسوق للموضوع بأنه خلاف ما أخوها الحسن، وأي يسوق للموضوع بأنه يعني عينسف موضوع المظلومية، ما عيلقى لها مثل هذه الثورة الزخم الكبير الذي لقيت لها عندما ثار في مرحلة يزيد، يزيد الذي لم يكن بدهاء أبيه معاوية ولم يكن عندها القدرة على احتواء مثل هذا الأحداث وتجييرها لصالحه، كان مستهتر أحمق غبي يتصرف تصرفات، وظهرت مظلومية الإمام الحسين بشكل كبير، ظهرت مظلومية الإمام الحسين بشكل كبير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وبإذن الله سنستكمل بقية الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

عديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

عداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخ، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طاعة

بهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبل

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وأجل مسمى.

فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة

إليه ترجعون.

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا

سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي

الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض

السماوات والأرض

الذين ظلموا أهواءهم.

أقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا

فوقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا

بضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

ولقد ضربنا

اصبري ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.

0: له كفؤا أحد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول
1: بحرية
2: وطش يسر
0: السعودية.
1: فتش يا السعودية.
0: فتش يا الأمريكية.
1: فتش يا الأمريكية.
0: احسن روح.

يا قدس.

الصوت. هز الأرض. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

0: هدف امريكا.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار. تشعل الميدان. هدف امريكا.
1: بس واحد خطوة. واحد. حزة. التنظيم. صح.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم وش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: بني
1: احسن مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال يا نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا الهيئة.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغتر بك المغتر سي الله لك علي النصر
2: حيهات
1: من الله حيهات من الله حيهات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: أحسن الله
1: فاتبوت
0: أحسن
1: فاتبوت
0: فاتبوت غير خطوة سريعة

0: مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال يا دليل قصر احفل فل فل فل فرية
1: فل فل فرية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
1: كاريور
0: اسمى دل ساري
1: ساعد
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: راجمون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: صيني قش بنكهة سام اف ام.
4: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى والأسر الكريمة المتماسكة. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر. موضوعها اجتماعي وعنوانه التفكك الأسري. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن من أيادي الحرائر ربات الأسر، نتكلم في موضوع اجتماعي مهم في إطار تناولاتنا للشؤون الأسرية والعائلية، هو التفكك الأسري، أسبابه وكيف نتحاشى. فمن المعلوم يا خبرتنا أن الأسرة هي الخلية الأولى والأساس في تكوين المجتمع، وظاهرة التفكك الأسري من أخطر الأمراض الاجتماعية التي تصيب أي مجتمع من المجتمعات. فلماذا التفكك الأسري وآثارها السيئة على بنيانها؟ ونبدأ بالقول أن تفكك أي أسرة أو عائلة وانفراط عقد تماسكها وتشتت أفرادها بعدم استقرارها يؤدي إلى ضعف الروابط بين أفرادها وتدهور العلاقات بينهم. وهناك العديد من الأسباب والعوامل، على رأسها أبغض الحلال

0: وكيد الحاقدين ويسند ذلك ونعني انفصال الزوجين عامل مهم جدا وهو ضعف الوازع الإيماني والضمير القيمي الأخلاقي وتقصير الكبار في الأسرة من أجداد وجدات والجيران وعقل الحارات والأقارب في بذل جهودهم في الوفاق والتصالح والتسامح وإصلاح ذات البين وتحلي بأخلاق القرآن وقيم الدين والمداومة على تلاوة القرآن وذكر الله وأداء عباداته والإخلاص في الدعاء له وعدم جبر الخواطر ومراعاة المشاعر والأحاسيس وغيرها كعوامل لانفصال الأزواج بالطلاق. يضاف إلى ذلك انشغال أحد الزوجين والاهتمام الزائد بالعمل والمسؤوليات الأخرى على حساب حق أفراد الأسرة في اجتماع أرباب الأسر والتشاور معهم في أمور دينهم ودنياهم وأمور حياتهم بشكل عام. كذلك ضعف التواصل وعدم الاحترام المتبادل كلها عوامل فاعلة بين أفراد الأسرة ومعالجة الخلافات البينية بالوعي والبصيرة والرشد الإيماني والبعد أو بالأصح إهمال الأسرة وعلاقاتها طيبة كلها تساهم في حصول التفكك الأسري الممقوت دينيا واجتماعيا. وسنأتي إلى بقية الأسباب والمعالجات بعد فاصل صينية القشرة.
1: يتجهون حتى في الاستثمار في المشاكل الاجتماعية، المشاكل بكل أشكالها في عالم الإسلام يستثمرونها، حتى يتجهون حتى على مستوى الفرز الاجتماعي، فهم وراء العمل على أن يفصلوا المرأة ككيان لوحده والشباب ككيان لوحده. هذا ما يعملونه عندنا في العالم الإسلامي، ثم يتجهون بالمرأة إلى أن تفهم أنها كيان لحالها ولديها اهتمامات سياسية ولديها معركتها مع الرجل في الصراع على الحقوق وما إلى ذلك، لأنهم يسعون حتى على تفكيك، يسعون حتى إلى تفكيك الأسرة. لا تبقى الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في الإسلام في داخل المجتمع، المجتمع لبناته الأسر، يتكون من الأسر. الاستقرار على المستوى الأسرة له أهمية في الاستقرار على مستوى المجتمع، فهم يسعون بكل جهد. والبعض من النساء السذج يستجبن لهذه التوجهات وهذه الأنشطة ويغفلن عن أنها أنشطة استهدافية، لأن قوة المجتمع في أن يكون أبناؤه في حالة من الوحدة، قوة الأسرة أن تكون متوحدة، قوة المجتمع كذلك. فيتجهون على مستوى المرأة، على مستوى الشباب، على مستوى الطفل، وهكذا تقسيمات وبعثرة. كما قلنا في مناسبة من المناسبات، لو استطاعوا أن يبعثروا الإنسان نفسه إلى عدة اتجاهات وأن يجعلوا كل يد من يدي تخاصم الأخرى وكل شيء فيه يخاصم الآخر لفعلوا. يعملون على تجزئة هذه الأمة إلى أنها حد، إلى أقصى ما يمكن، هذا ما يعملون له، ويلقون بيئة مهيئة لذلك إلى حد كبير.
0: الإخوة والأخوات الأبناء والبنات، بعدما استمعنا من السيد القائد يحفظه الله هذا الكلام طيب، نواصل كلامنا فيما تبقى من عوامل وأسباب التفكك الأسري وكيفية تجنب وتحاشي هذه الآفة الاجتماعية التي تدمر بنيان الكيان الأسري والجمعي عموما. فعندكم الكثير من أرباب الأسر يدمن أو بالأصح ينشغل كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي والإفراط في متابعته والنت بشكل عام، وينسى أو يتناسى حق أهله وأبنائه عليه والإهمال في متابعة أمورهم الدراسية والدينية وواجباتهم الإيمانية بشكل عام، وقلة التواصل الأسري المباشر بما يضعف من روابطها وعلاقاتها وحميميتها. فوق هذا وذاك غياب القيم الأخلاقية والالتزام بتوجيهات قرآننا المجيد، مما يؤدي للأسف إلى انتشار السلوكيات السلبية والماحقة بين أفراد الأسرة، بما يزيد من احتمالية حدوث التفكك الأسري لما له من آثار سلبية، حيث يعاني الأفراد وبخاصة الأطفال من مشاعر الحزن والغضب والقلق والاكتئاب وصعوبة التكيف، ويؤثر على تحصيلهم الدراسي وكذلك على الوالدين بالشعور بالضيق النفسي والعزلة الاجتماعية وربما المعاناة من مشاكل صحية، وعلى المجتمع في زيادة معدلات الجريمة وتدهور القيم الإنسانية الأخلاقية ومن ثم ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية. وهنا نقول يا جماعة الخير أن مواجهة التفكك الأسري وتجنب تبعاته المزعجة يكون بتقوية الروابط الأسرية، بتخصيص أوقات للأسرة والعائلة، وممارسة الأنشطة المشتركة لتعزيز التواصل الفعال بين الأفراد، من ثم حل المشكلات الأسرية بالحوار البناء بالحكمة والتعقل والوعي والبصيرة الإيمانية، والبحث عن حلول لها بالتفاهم والثقة المتبادلة والحرص على متانة الروابط بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويخدم كل أفراد الأسرة، إضافة إلى تنمية الوعي بأهمية الأسرة التي تربي أجيال القرآن والبناء النهضوي للوطن وبالدعم النفسي والاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات الرعائية عبر تفعيل دور المساجد والمدارس والمراكز الاجتماعية لتقديم الدعم والمشورة بروح إيمانية وعلى أساس الثقافة القرآنية. والله الهادي كل خير وصلاح ورشد ووئام وسلام والعاقبة للمتقين. إخوة الإيمان وأحباب ثقافة القرآن، وبعد أن تكلمنا عن التفكك الاجتماعي، هذا المرض الاجتماعي الوبيل أسبابه ودوافعه وكيف نتجنبه، نشتي نقول أننا في وطن الإيمان والحكمة والجهاد نتميز عن سائر الشعوب ومجتمعات العالم بتمسكنا بقيم وأخلاق القرآن والثقافة المجتمعية الأصيلة من عادات وتقاليد وشيم تجعل من قضية التفكك الأسري حالات قليلة ونادرة بفضل الله ورحمته، بفضل جهود القيادة الثورية والسياسية والمكونة الاجتماعية وحكومتنا المجاهدة التي تبذل كل ما في وسعها من تسخير أوامر التضامن المجتمعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية حكومية وشعبية وخاصة ليعيش الناس حياة السكينة والطمأنينة وخير نعم الله سبحانه وتعالى، على العكس من مجتمعات اليهود والنصارى والغرب الكافر ومن لفلفهم من الأعراب والموالين للمشروع الصهيوني الأمريكي، حيث انتشار أشكال التفكك الأسري والحريات الشخصية الغير منضبطة التي تنعكس في زيادة ظواهر الانفلات الأخلاقي والقيمي، وحتى يتحولوا إلى قطيع من الحيوانات الناطقة في زريبة الأهر والمجون والتعاطي كلما يفقد إنسانية الفطرة السليمة من أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية وغيرها من مظاهر إشباع الغرائز بكل ما حرم الله، ويدمر ليس الكيانات الأسرية بل والمجتمعات بشكل عام، حيث تزايد أعداد المواليد غير الشرعيين واللقطاء. فلله الحمد والمنة والفضل بأننا في عهد ثورة الإيمان ومسيرة القرآن ننعم بالأمن والأمان وكل ما يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي والنفسي والأسري والعائلي والوحدة الوطنية. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عن سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، ويفرغ علينا صبرا وينصرنا على القوم الكافرين، ويرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، ويعين ويمكن وينصر المجاهدين في سبيل الله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. جدد لقاءنا مع صيني كشف وموضوع اجتماعي آخر، خاضركم مع الله.
2: صيني كشف بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
1: فالإسلام هو دين الفطرة، وهو قدم في تشريعاته ما هو متناسب حقا مع تكوين الله سبحانه وتعالى للمرأة وللرجل. الله سبحانه وتعالى جعل دور الحماية ودور الرعاية للمرأة إلى الرجل، ولهذا قال جل شأنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال هم الذين يتحملون المسؤولية في إدارة شؤون الأسرة، وأن يقوموا هم بدور الحماية للمرأة وبدور الرعاية في الإنفاق عليها في توفير متطلباتها الأساسية. لماذا؟ لأن طبيعة دورها المهم جدا في التنشئة، في الرعاية، في التربية، في الأمومة، وفي الجوانب الأخرى التي تساند بها الرجل في مختلف الأمور تتطلب أن تحظى بهذه الرعاية والحماية. فكان الأمر بمسؤولية الحماية للمرأة هو على الرجل، في الرعاية لها هو إلى الرجل، في إدارة وضع الأسرة بشكل عام هو إلى الرجل، لأنه من يتحمل التزامات أكبر، البعض من المتاعب والمخاطر في هذه الحياة بشكل أكبر. وهذا فيه العدل وفيه الخير.

لما كان المعروف محاربا، وكان أيضا من المسؤوليات الجماعية، وكان أيضا مما يرتبط بواقع الحياة الجماعية في معاملة الناس فيما بينهم، في تصرفاتهم التي تعود إلى واقعهم الاجتماعي، كان لابد من الأمر به. وهذه مسألة معروفة تحتاج إليها بدءا من أسرتك. كيف تأمرهم بالمعروف؟ كيف تحثهم على المعروف؟ كيف تشجعهم على المعروف؟ كيف تعودهم على المعروف؟ كيف تربطهم في أعمالهم، في تحركاتهم، في مواقفهم بالمعروف؟ ثم في محيطك الاجتماعي بقدر ما أنت مؤثر فيه، ولكن ليس على أن أساس أنك ستنطلق في هذه المسؤولية فقط في إطار اهتماماتك الشخصية. أنت ستبذل في هذا المستوى، مستوى واقعك الشخصي، واقعك الأسري، محيطك القريب الاجتماعي أو العملي، أنت ستبذل ما تستطيع، ستحث، ستأمر، ستؤكد، سترقب، ستوجه إلى آخره. لكن لابد أن يكون هناك أيضا على مستوى المسؤولية الجماعية، أن تتجه كفرد من أمة، تتحرك على أساس برنامج عمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشروع عملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم أن نجاح هذا الجانب لكي يسود في واقع الحياة هو مرتبط بأن تتحرك بهذه المسؤولية أمة، فتتحرك بشكل جماعي للنهوض بهذه المسؤولية وأدائها. يتجهون حتى في الاستثمار في المشاكل الاجتماعية، المشاكل بكل أشكالها في عالم الإسلام يستثمرونها، حتى يتجهون حتى على مستوى الفرز الاجتماعي، فهم وراء العمل على أن يفصلوا المرأة ككيان لوحده والشباب ككيان لوحده، هذا ما يعملونه عندنا في العالم الإسلامي. ثم يتجهون بالمرأة إلى أن تفهم أنها كيان لحالها ولديها اهتمامات سياسية ولديها معركتها مع الرجل في الصراع على الحقوق وما إلى ذلك، لأنهم يسعون حتى إلى تفكيك الأسرة. لا تبقى الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في الإسلام في داخل المجتمع، المجتمع لبناته الأسر، يتكون من الأسر. الاستقرار على المستوى الأسرة له أهمية في الاستقرار على مستوى المجتمع، فهم يسعون بكل جهد. والبعض من النساء السذج يستجبن لهذه التوجهات وهذه الأنشطة ويغفلن عن أنها أنشطة استهدافية، لأن قوة المجتمع في أن يكون أبناؤه في حالة من الوحدة قوة الأسرة، أن تكون متوحدة قوة المجتمع كذلك. فيتجهون على مستوى المرأة، على مستوى الشباب، على مستوى الطفل، وهكذا تقسيمات وبعثرة. كما قلنا في مناسبة من المناسبات، لو استطاعوا أن يبعثروا الإنسان نفسه إلى عدة اتجاهات، وأن يجعلوا كل يد من يديه تخاصم الأخرى وكل شيء فيه يخاصم الآخر لفعلوا. يعملون على تجزئة هذه الأمة إلى أنها حد، إلى أقصى ما يمكن، هذا ما يعملون له، ويلقون بيئة مهيئة لذلك إلى حد كبير.

الحفاظ على العائلة، وهي مسؤولية كبيرة جدا. في ناس بيتزوجوا عند أول مشكل أخونا بده يطلق، طيب إني بنات الناس ملعبة يعني، أو عند أول مشكل الأخت بده تطلق ما عاد في يتحمل. يا أختي ما قد سولك أنت وياه، جمعة اثنين شهر اثنين يا عمي، طيب كيف كانوا أمهاتنا وجداتنا يعيشوا بهداك الحياة الصعبة ويتحملوا ويصبروا؟ لا لا لا لا، بتروح عند بيها وامها وبتبكي وبتشكي ويلا على الطلاق، يلا على الطلاق. هذا اخطر شيء. اليوم كل ما انا براجع سنه بعد سنه بلاقي نسب الطلاق للاسف الشديد بدل ما تتراجع النسب المئويه عم تزداد. طيب ليه؟ هذا لازم ينشاف شو اسبابه. هذا ما له سبب واحد، الطلاق له مجموعه اسباب. عاده الله سبحانه وتعالى في الإسلام لم يحرم الطلاق حتى لا يسد الباب، ولكن قال لنا جميعا هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب اليوم بحفظ العائلة أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كمان عندهم مسؤولية عظيمة جدا. مسؤولية النقطة الأولى هي اعملوا معروف، خلينا نحصن مجتمعنا بموضوع عدم المساواة إلى الطلاق. البنت لازم تطول بالها، الزوجة لازم تطول بالها، إذا فقدت الصبر لازم أمها تساعدها، لازم بيها يساعدها، لازم ينشغل على الشاب وعلى البنت، مش إنه إيه البنت بتعلي الصوت وأمها بتلحم معاها، لا. بالزمان ما كانوا يعملوا هيك، عشان هيك بقيت البيوت. بالزمان كانوا قاسيين، أنا ما عم أقول نكون قاسيين، نكون منطقيين، موضوعيين. كمان عند الشاب، بيروح الشاب إنه والله اختلف مع مرته وأمه بتصير تلحله. يا عمي هذا خطير وهذا سيء، عم تدمر ولادكم وبيوتكم ومجتمعكم ودنياهم واخرتهم. اذا تشدد بموضوع الطلاق، تشدد بموضوع الطلاق. وظيفه عالم الدين او المحكمه الشرعيه شو ما كانت، مش مثل ما هلا بعض المشايخ بيشتغلوا انه يلا اجت رزقه، لا، وظيفته الدينيه والاخلاقيه والشرعيه والانسانيه انه ما يقبل معاهم يطلق ويعطي فرص ويفتش عن حلول. هو مش شغلته يطلق، هو شغلته يصلح. بعدين إذا أفلت وخلص صار البقاء أفسد النتائج، بيروح الواحد على الطلاق. إذن مواجهة ظاهرة الطلاق، اثنين الإصرار على حفظ العائلة من خلال ممارسة، ممارسة تحمل صبر، نحمل بعضنا. حياة صعبة يا أخوات، حياة صعبة. المسؤولية تجاه الأولاد والبنات خصوصا. بالزمان كان ما توخذوني عم بستعمل عبارات عامية، شو بقولوا؟ خلف وزد. طيب بخلفوا بزدوا بالشارع بالحقلة على البيضة وإلى آخره. لكن ما البيئة اللي عم ينزد فيها الولد سواء كان صبي أو بنت، ما هي بيئة سليمة؟ كلها هوا نقي وضيعة وخضار. كيف ما طلع الولد الصبي أو البنت بيطلع عنده شوية أخلاق، شوية قيم، شوية تقاليد، لأنه هاي ضيعنا كانت هيك. هلأ خلف وزت، زت لوين؟ زت على الإنترنت، زت على التلفزيونات، زت على الخلاعة، زت على المخدرات، زت على البيئة الفاسدة الموبوءة. اليوم في بيئة من أفسد البيئات الاجتماعية والروحية على مر التاريخ منذ أن خلق الله آدم. ما في بيئة ثقافية واجتماعية وأخلاقية أفسد من العصر الحاضر في كل العالم. بالتالي عندكم مسؤولية تجاه أولادكم، مثل ما بتفكري بابنك وبنتك بمدرسته إلا بدك تحطيه بمدرسة الفلانية، وبتيابه وبأكله بالبوسطة تبعه، من بياخده على المدرسة ومن بيجيبه. فكروا بآخرته، فكروا بمستقبله حتى بالدنيا. هذا الصبي أو البنت إذا انحرف، إذا صار معتاد على المخدرات، إذا فلت أخلاقيا وأدبيا. إذا أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وعزيزاتنا اليوم عندكم مسؤولية كبيرة. طبعا مسؤوليتكم أكبر، لأن رجال بالأعم الأغلب كثيرون منهم ما متحملوا هاي المسؤولية. هلا بحجة عندهم شغل، بحجة الوظيفة، شو ما كان، يوم لأيامي كل الناس حتحاسب. بس أنت الأكثر عطفا. الأمومة هي هذه يا أخواتنا،
الجنة تحت أقدام الأمهات، مش الأمهات اللي بيخلفوا بدي يضهرون. مين قال الجنة تحت أقدام هذه الأمهات؟ الأم اللي بتخلف، والأم اللي بتحضن، والأم اللي بتربي، والأم اللي بتسهر على ابنها وبنتها، هذه الأم اللي بتنباس إيدها وبتنباس إجرها كمان، هيدي الأم اللي الجنة تحت أقدامها. هاي مسؤوليتكم، مسؤولية الكل.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة أشل أشل أشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا لا يالله اليوم يالله اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يا صباح النور، يا صباح النشاط، يا صباح القحيف، يا صباح الخف، يا صباح العمل والردرده على قصب الذره الجرب بيكوبلوا عليهن وبيردوا عليهن بعد القحيف والحجيف. الله يكون في عونكم يا كل المزارعين وكل المزارعات. العمل لا زال قائم على قدم وساق في العمليات الزراعيه في محصول الذره، والذي قد حجنوا وكوبلوا وردوا يركبوا لهم بعض ويفتنوا ذا الحينه ويقمبروا غريطوف والذره ويزاوروها للمطياف والمزاوره. هنقول لكم تميت والعمل الاساسي في العمليات الزراعيه دحين الطياف والمزاوره. لو شيء اماريه اصابه مثلا يجي دود يساق في الذره يجي فيها العساء، يا حذره، يجب المزاور والطياف لها بصوره دائمه. وفي حاله لا قدر الله وحصلت اصابه، ما علينا الا ان نتواصل مع الجهات المعنيه في مكاتب وزاره الزراعه المنتشره في جميع محافظات الجمهوريه، نتواصل معهم ونطلب منهم الارشاد اللازم لمكافحة الأمراض التي بتصوب محصول الذرة. والأمراض الشائعة هو الدودي والعسلة أو العسى، وهذا يجب مكافحته عند ظهور أول أصابة في محصول الذرة. لا تتأخروا لأن هذا بتأثر على المنتج، وخصوصا أن المحصول الآن في بداية النمو، نشتي نمو قوي، يعني قدو في نص المرحلة أو أي قدو قريب من نص المرحلة مرحلة النمو. إذن يجب الاهتمام الكبير به ومتابعته ومزاورته. الله يكون في عونكم يا كل المزارعين ويسعد أيامكم، لأن أنا داري هذا لو ما تزور ودره وقد الدنيا كلها جنة. أنتم بتتأملوا يا أهل اليمن، جنة الله في الأرض بلادكم، أنتم أرض الجنتين، أنتم أصحاب البلدة الطيبة. ابصروا أين الطيبة هالآن، ملوا عيونكم ومتعوا أنظاركم واستمتعوا واستنشقوا الهواء الجميل والعليل والنقي. زوروا مناطقكم، زوروا مناطقكم، اخرجوا لاريفكم، استمتعوا في هذا الفترة بالسياحة الزراعية. والله اني بنتمنى على كل يمني ويمنية، بنتمنى عليه انه يخرج ويخرج جهاله حتى لا اقرب منطقة هو فيها. اخرج من عاصمة المدن، اخرجوا من عواصم المدن، شبعنا زحمة ودوشة وغبار ودخان سيارات. نخرج نغير جو، نخرج نغير جو، خرجوا غيروا جو. وفي نفس الوقت اغرسوا في أذهان أبنائكم حب الأرض وحب المحاصيل، ووروهم أصل الغذاء أين هو، وروهم الدرك، كل هذا الدرك بتروها هي أصل الغذاء في اليمن، هي سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية. هذا الدره هي اللي قالوا أصحاب صعدت في مثلا بازية اليتيم، وإحنا المختصين بنقول سيدة المحاصيل. وفي الكثير من الأمثال بتجيف الدره، الدره للموفى وقي، الدره للبقر والغنم ضع، الذره للإنسان حب، الذره جمال، الذره بتعالج لنا الملوثات الجوية. هذا الملوثات اللي من الانبعاثات الغازات والغبار والدخان، الذره بتعمل على عملية معالجة الهواء وتنقيته بشكل كبير، لأنه بتزرع بمساحة واسعة وفي كل المحافظات اليمنية. إذن هي دعوة لكل يمني ولكل يمنية، خلوا استمتعوا بالأجواء هذا الجميلة والرائعة، استمتعوا قوي. ولي يخرج لا ينسانا من الدعاء، يقولوا والله انه دعانا صديق المزارعين وقال نخرج في برنامجها الحكيم اليماني، واحنا خرجنا ودعوا لنا ان الباري يمدنا بالصحة والعافية وان يحسن ختامنا وان يجعل عملنا كله خالص لوجه الله وان يجعل اعمالكم كلها خالصة لوجه الله. يا رعية اليمن، يا مزارعة اليمن، انتينا اللي بتلقطن هذا الايام العلاف وبدرعين الغنم وبتستمتعين بالأجواء الرائعة هذه، وبتشقي من أجل تعزيز أمنكنا الغذائي داخل بيوتكن. وأيضا كل اليمنيين، حب الأرض من حب الله، والعبادة العملية والاستقامة على الطريق هو بإقامة أراضينا وإقامة محاصيلنا وإدارتها الصحيحة والسليمة. أتمنى لكم التوفيق والعون من الله يا أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات ويا كل اليمنيين، وأن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الموسم هذا موسم خير وبركة على كل اليمنيين واليمنيات. الله يكون في عونكم في كل أعمالكم. وعند وقف احنا ويكم قليل بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وننتقل الى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتم مرة ثانية أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليمني للفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. هيا قولوا يا مصلين على النبي وآل الخيرات. اليوم احنا في كم؟ في 16 ايش؟ ذو القياض. 16 ايش؟ ذو القياض، لا تنسوا 16 ذو القياض الشهر الحميري، احفظوا وحفظوا جهالكم. اما الشهر الرومي او السرياني فاليوم 16 ايش؟ 16 حزيران. يا حما يا حما يا حما، الله يعينكم يا اصحاب السواحل يا اصحاب التايم واصحاب عدن واصحاب المهرب واصحاب المكلة، كل المناطق الساحلية حما حما الصيد، الله يكون في عونكم. أما الشهر الميلادي فاليوم يوم صلينا على النبي وآله، اليوم 29 يونيو. 29 ايش؟ يونيو. هتقولوا وعي وافق ايش في منزلة الشمس؟ هنقول لكم يوم صلينا على النبي وآله اليوم 12 الهنعة. 12 ايش؟ الهنعة. 12 الهنعة. هتقولوا وايش اي وافق في الطالع الفجر حق المسبحين والمستغفرين من حين الله وهم اليمنيين؟ ان شاء الله تعالى كلهم يقوموا جهة الفجر يسبحوا ويستغفروا. اما المعلم الزراعي فاحنا اليوم في 8 طلوع النجمين او الظلم الاول. طلوع ايش؟ النجمين او الظلم الاول، هذا المعلم الزراعي. وهتقولوا لي والمتوسط وقت العشاء، هنقول يوم صلينا على النبي واله اليوم 8 السماك الأعزل أو السماك الرامح. والسماك الأعزل أو السماك الرامح كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنسي أمطه الله بالصحة والعافية، هو عبارة عن كوكب واحد زاهر، وهو المنزلة، يسمى المنزلة، وهو آخر المنازل الشمالية، ويقابل من الشمال الشرقي بمسافة 18 متر تقريبا هكذا تقدير المسافة، حوالي 18 متر يقابل السماك الرامح، تتقدم النجم نحو الغرب. نستطيع مشاهدة هذا الوصف للنجوم فوق رؤوسنا بعد صلاة العشاء إلى السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: بالتعليم يضمن أبناؤنا وبناتنا حقهم في الحياة الحرة والسيادة على الوجود.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01 484-772-4772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
11: سام اف ام من صنعاء تقدم.
13: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 14 محرم 1448 الموافق 29 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونات في رئيسيتها: فعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين تعم المحافظات، مفتي الديار: عاشوراء ثورة في وجه الاستكبار.

عربية مسلحة تعلن النفير والاستعداد لتحرير المحافظات المحتلة. في اجتماع برئاسة الفريق أرويشان، مناقشة التحضيرات للقاء الموسع لمكافحة التهريب، مناقشة لائحة المنافسات الدولية في القطاعات الاستكشافية النفطية والتعدينية. طهران تستهدف 8 مواقع أمريكية في المنطقة رداً على العدوان. المرشد الأعلى يجب ملاحقة مجرمي أمريكا وإسرائيل. بري اتفاق الحكومة اللبنانية مع العدو مؤامرة وفتنة. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، المشروع الصهيوني في أرض الصومال سيطرة على الممرات البحرية وتهديد للأمن القومي العربي. الفرح للمسيرة، تصريحات وزير الإعلام الكويتي تكشف تراجع ثقة الخليج بالحماية الأمريكية. مدير إدارة التسويق بمكتب الزراعة بصعدة، تطوير الأسواق والتخزين المبرد والأتمتة ركائز النهوض بالتسويق الزراعي في صعدة. مفتي الديار اليمنية، إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تعزيز ثقافة الجهاد والاستشهاد والتضحية في سبيل الله. قبائل اليمن تلبي دعوة السيد القائد بلقاءات مسلحة واسعة تأكيدا للجهوزية العالية لساعة الحسم. علماء اليمن يدينون اتفاق خيانة لبنان ويحضون على التعبئة العامة. شهداء ونصف منازل، العدو الصهيوني يصعد عدوانه على غزة والضفة. سوريا، توغل صهيوني جديد في ريف درعا وسط صمت مطبق لسلطات الجولاني. العدو الصهيوني يواصل عدوانه على جنوب لبنان بالغارات وحرق المنازل. وزراء خارجية إيران والعراق، العدوان في المنطقة لم ينتهي وهرمز تحت إدارة إيران. مقتل ضابط صهيوني في لواء جولاني في كمين للمقاومة جنوب لبنان. اتفاق مباشر مع الكيان يشعل غضبا واسعا في لبنان ويثير مخاوف حرب داخلية. علماء اليمن يدينون اتفاق خيانة لبنان ويحضون على التعبئة العامة. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران وواشنطن تلوح بتصعيد واسع. أيضا على المسيرة نت، هجوم إيراني يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على اعتداءات واشنطن. الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأمريكي على منشآت جنوب البلاد وتؤكد التمسك بالدفاع عن السيادة الوطنية. إعلام عبري، سياسة المجرم نتنياهو عمقت عزلة الكيان وعززت مكانة إيران إقليميا ودوليا. قائد الثورة الإسلامية، تفاخر القادة الأمريكيين والإسرائيليين بجرائمهم، إقرار صريح بارتكابها. رئيس النواب اللبناني نبيه بري، اتفاق واشنطن إملاءات تهدف لجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الداخلي. من المسيرة نت إلى الميادين، قائد الجيش الأوغندي يأمر بإغلاق مؤسسات إعلامية في البلاد. فصائل فلسطينية، الوحدة خيارنا ضد الإبادة ونتمسك باتفاق بيجين. روسيا، 14 هجوما أوكرانيا على منشأة زاباروجيا في 24 ساعة. القناة 12 في الملحق السري للاتفاق، لا توجد جداول زمنية ولبنان طلب عدم الكشف عنها. غزة، شهداء وجرحى بقصف لخيام النازحين واعتداءات في خان يونس. فنزويلا، 1450 ضحية في الزلزال وعمليات البحث والإنقاذ تتواصل. سوريا، مروحيات الاحتلال وقذائفه تستهدف ريف درع الغربي وسط اشتباكات ونزوح للأهالي. عراق جي في بغداد، بحث في الأمن الجماعي وتحذير من نقض واشنطن لبنود التفاهم.
حزب الله نراقب الانتهاكات ونرصدها ونحتفظ بحقنا الكامل في الدفاع عن وطننا. مصدر أفغاني للميادين: سقوط قتلى وجرحى مدنيين بقصف باكستاني على 3 محافظات. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: متكاتفون
1: متكاتفون
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
3: سكر وضغط وحال في حال، الحمد لله والله ما الحمد لله. هذا ورقة بنشتري كل شهر، ماشي ما حد أشتري شقو، نتعطل من حقوي.
2: بكم هو؟
3: 27,000.
2: 27,000 هذا أم دفع.
3: طيب حتى السكر 5,000 بنشتري. أشتيك الله غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
4: معك يا أخي أم أزهر، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هنا يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجارت صاروا للخارج يتعالج. دخلت تشتغل هو ومرته، جلسا مرته معه فترة وماتن عليه.
2: ماتت في مصر؟
4: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حتى ولا حاجة، وعياله يتع. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل لأمي ويبكين، يا جدة أبي محبوس وما بش معنا حد، أمي ماتن والبنات يضربوهم، إنها اللي ما لا تبصر كب جسوم هن حارق لا تبكي. ودحين احنا مستلفين 500,000 500,000، يعني صارح لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبال لا عندنا، وجسوم من حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقنا حذبنا ويضربنا ويهيننا.
2: للم يضربنا
4: ما فيش، يعني اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجلس تضرب العيال، تضربهم تضربهم تضربهم، واخي محظوظ اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر انت بنفسك الولد وتبصر البنات، وتروش تيجي تعال نعالج لنا الولد، لا تصير الولد مريض عنده مرض التوحد.
2: إن الله ونها راجل. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
4: مريض والله العظيم، إن إحنا مع قد إحنا شايفين بكرة.
2: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. أم أزهار بتقول أخوها نقلوهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. بعد أن سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم حساب 991991، أو إلى محفظة جيب تحويل لا مشترك برقم 775535553، أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
2: سام اف ام تقدم
0: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منزل مواطن بسلسلة غارات ما أسفر عن استشهاد 12 شخصاً من أفراد أسرة واحدة بينهم 3 أطفال و3 نساء، كما استشهد 4 بينهم نساء وأطفال جراء سلسلة غارات استهدفت منازل في محافظة المحويت ما أدى إلى تهجمها وجرح عشرات المواطنين، كما قصف العدو حصن المخير والسائلة والكمب بمديرية الطويلة في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على منطقتي الخرب والجميمة بمران، وشن غارتان على جبل عنم سحار، وأطلقت قوات العدو 3 صواريخ أرض أرض على منطقة الجمعة بمديرية حيدان، كما شن العدو غارتين على منطقة الكمب في حرض بحجة، وشن 20 غارة على مديريتي مجزر وسحار، وشن 20 غارة على مديريتي مجز وسحار، واستهدف منزل مواطن بغارة جوية في بني صياح برازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدو 15 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ما أدى إلى تدمير حفار مياه وإصابة مواطن، وتعرضت مناطق سكنية في باقم إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة نتيجة استهداف قوى العدوان لمنزلهم في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهم المحاصرة في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية حيران في محافظة حجة، وشن 10 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وشن 7 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف ب6 غارات أخرى مديريتي العبدية وماهلية في مارب، واستهدف العدوان ب21 غارة مناطق متفرقة من مديريات ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة نتيجة استهداف العدوان لمنزلهم في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهم المحاصرة في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في صعدة، واستهدف بغارتين مديرية حيران في حجة، وشن 10 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وشن 7 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف ب6 غارات أخرى مديريتي العبدية وماهلية في مارب، واستهدف العدوان ب21 غارة مناطق متفرقة من مديريات ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين جراء غارتين للعدوان على منطقة بني مكي بمديرية عبس بمحافظة حجة، كما شن العدوان 27 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 42 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تم رصد تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء الجبلية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبمختلف الأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل في الجراحي وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوان جوي بغارتين مستهدفاً مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لفلسطين، فيما استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 لقي 3 من عناصر القاعدة مقتلهم بمحافظة البيضاء بعد أن انفجر بهم حزام ناسف كانوا يحملونه لتفجير المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون مدرعتين للمرتزقة في سرواح وأسقطوا من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل بعدة قذائف، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدوان شمال المخاء بصلية صواريخ كاتيوشا، وسيطر المجاهدون على تبة القاضي في سرواح وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم العدو تحت غطاء جوي للطيران، استمرت يومين متتاليين تمكنوا خلالها من كسر الزحف وتدمير آليات في أطراف التحيتة في الساحل، واغتنم المجاهدون مدرعة للغزاة تركوها خلفهم على الطريق العام بعد فرارهم من ضربات الأبطال في منطقة الجاح في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي جديد استهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، أصاب هدفه وحقق عملية التجربة بنجاح، كما كسر المجاهدون زحفا للغزاة على جبهة ميدي مسنود بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر كبرى في الأرواح والآليات، وشنوا عملية استهداف مكثفة بالمدفعية على تجمعات العدو السعودي في صحراء ميدي والموسم وجمارك وحرض، وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت قوى العدوان مبنى الأمم المتحدة في منطقة الربصة في الحوك بالحديدة بعدة قذائف مدفعية، خلف الاستهداف دمارا كبيرا في أجزاء المبنى ومحتوياته، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة بتفجير عبوة ناسفة بهم في جبهة الساقية بالمصلوب، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الجرشب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات المرتزقة في الربوعة، أصاب هدفه بدقة وأوقع عشرات القتلى والجرحى، كما قتل 10 مرتزقة بعمليات قنص في جبهة حيران وشرق جبل النار قبالة جيزان، وتمكنت وحدة القناصة من قتل جنديين سعوديين بعمليات قنص قبالة نجران، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة استهدفت مطاري أبها وجيزان جنوبي المملكة بطائرات قاصف توكي، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت القوة الصاروخية من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة بصاروخين باليستيين نوع بدر واحد، وكانت الإصابة دقيقة وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: تحقيق أهداف الأمة يبدأ من تعليم أبنائها.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: اسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول ان شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت. أنا أؤيد هذا الدعم.
10: كيان مؤقت.
9: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد في الفترة الصباحية الجديدة من إذاعة سام اف ام. حياكم الله في صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة أثيرية معكم مستمعينا الكرام خلال هذه الفترة الصباحية من الآن حتى 10:25. هذه الفترة الصباحية تأتيكم عبر تردداتنا العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5. كما يمكنكم في حال انقطاع الترددات العاملة متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون آن. هذه الفترة الصباحية دائما كما عودناكم دائما نتطرق إلى آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية وكذلك اللبنانية، في الصمود والثبات النظير له الذي يقوم به الشعب الغزاوي الفلسطيني وكذلك اللبناني المتمسك بحقه في أرضه، الثابت أمام العدو الإسرائيلي الصهيوني الذي يمعن في قتله واستهدافه للمدنيين وكذلك في البنى التحتية وزيادة وإمعان الحصار على الشعب الفلسطيني، منع الدواء، منع الغذاء، منع الأمان، حتى المسكن والمخيمات لم تنجو ولم تسلم من هذا العدو الإسرائيلي الذي يسعى في كل تحركاته إلى التوسع أكثر وأكثر ويمعن في كل مرة إلى قتل الشعب الفلسطيني أكثر وأكثر، كأن هذه الدماء التي قد سالت لم تكفه وأن هدفه هو أرض يدافع عنها أهلها، أصحاب حق يدافعون عن أرضهم، لكن العدو الإسرائيلي يمعن في قتلهم ويمعن في خرق الاتفاقات التي بينه وبين الشعب الفلسطيني الذي هذا الاتفاق يمنع العدو من الاستمرار في جرائمه. لكن حقيقة العدو الإسرائيلي لا يأبه بأي اتفاق ولا يستمر على أي اتفاق، دائما ما ينقص العهود والمواثيق، فهذا هو ديدانهم الذي قد قال عنه ووصفه الله تعالى في كتابه، قال عنهم فعلا أنهم لا مواثيق ولا أمان لهم، فإنهم يسعون إلى قتل البشرية، فقد ظن منهم أنهم هم شعب الله المختار، لكن حقيقة أعمالهم هذه كلها لا تجعلهم إلا الشعب المختار لأن يكون خالدا في النار، هذا هو سيكون نهايتهم، وبالتأكيد جزاؤهم في الدنيا هو خسرانهم لكل ما يسعون له، والأرض لن تكون لهم أبد الآبدين.
1: صحيح أن الأحداث والمستجدات كثيرة هذه الفترة، كل يوم نصحى على وقع أخبار جديدة، أخبار مؤلمة، أخبار تدمي القلب، لعلنا اعتدنا على هذه الأخبار، لعلنا اعتدنا أن نصحى من نومنا وأن نغفو إلى نومنا وهكذا، هذا هو المسار في الحياة، طالما وأن لازال الشر يتغلغل على هذه الأرض سيبقى الحق يجابه ويواجه ويدافع عن المستضعفين. هذه الأخبار التي لابد علينا أن نذكرها، لابد علينا كأقل التقدير، يعني الأوقات ومعظم اليوم أغلبنا يمسك بالهاتف يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، نخصص في يومنا أن نبحث وأن نقرأ وأن نطلع على الشأن الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة، في الضفة، في القدس المحتلة، أن نتابع هذه الأخبار ولا نمر عليها مرور الكرام. هذه الأخبار تزيدنا عنفوان تزيدنا إصرار وثبات. لا نريد أن تكون فقط مجرد أخبار عابرة علينا. هي ضحايا، هؤلاء هم ضحايا وهم بشر، كانت لهم أحلام، كانت لهم طموحات، كانوا الأطفال يتمنون أن يكبرون ويدرسون ويحققون أحلامهم. فتأتي هذه الصواريخ الغادرة على الآمنين، على رؤوس الآمنين، لا تفرق بين كبير وصغير، لا تفرق بين رجل وامرأة، لا تفرق بين حجر أو بشر. هم يعرفون فقط أن يستهدفوا وأن يقذفوا هذه الصواريخ فوق رؤوس الآمنين، حتى وإن تحدث أعلامهم أن هناك هدنة أو إيقاف لهذا العدوان، هو فقط مهزلة، ترهات يتفوه بها العدو عبر إعلامه والبروباغندا التي يمتلكها. لكن الواقع يقول عكس ذلك، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة موجة تصعيد جديدة تعكس إصرار العدو الصهيوني على تقويض كافة اتفاقيات التهدئة وخرق المواثيق الدولية، متجاوزا التفاهمات الأخيرة في قطاع غزة، وبالتوازي مع حملة مسعورة تنفذها قواته في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
0: حيث تظهر المعطيات الميدانية والطبية المسجلة خلال الساعات الأخيرة إمعان العدو في استهداف المدنيين والبنى التحتية وصدى تصاعد لافت في وتيرة الاعتداءات الممنهجة وعمليات المداهمة والاعتقال، وفي قطاع غزة وصلت قوات العدو خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة الموقعة يوم 10 من أكتوبر 2025 بواسطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث سجلت ساعات فجر بالأمس 6 خروقات جديدة، ليرتفع بذلك عدد الأيام المتواصلة للانتهاكات إلى 261 يوم. وشملت الخروقات الأخيرة توغلا بريا محدودا لعدد من الآليات العسكرية الصهيونية، تزامنا مع إطلاق نار مكثف في منطقة الترنس وصدى مخيم جباليا شمالي القطاع، بالإضافة إلى محاصرة قوات راجلة مدعومة بالآليات العسكرية لمنزل المواطن سليم المصدر جنوبي شرق مخيم المغازي وسط القطاع. وترافق ذلك مع تقديم العدو لما يعرف بالخط الأصفر بالقرب من دوار الطواشي في شارع السلطان شرقي مدينة دير البلح، فضلا عن قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية الشرقية في مخيم البريج، واستهدف زوارق العدو الحربية لساحل مدينة غزة بنيرانها المكثف وإطلاق القنابل الصوتية والرصاص شرقي مدينة خان يونس.
1: وعلى جبهة الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة وتخللها تفتيش المنازل والتنكيل بالمواطنين وتحويل بعض الأبنية السكنية إلى ثكنات عسكرية، كما جرى في منطقة سنجار بمدينة دورة جنوب غربي الخليل. وتركزت الاعتقالات في منطقة يطا بمسافة يطا جنوبي الخليل، حيث اعتقل المواطن فارس محمود من منطقة الديرات والمواطن محمود أحمد من منطقة وادي رحيلة أثناء رعيهما للمواشي ومطاردة الرعاة في المنطقة. وفي شمال الضفة أغلقت جرافات عسكرية تابعة للعدو المداخل الفرعية المؤدية لقرية زبوبة غربي مدينة جنين لعزلها عن محيطها، ترافقا مع دهم وتخريب محتويات أكثر من 20 منزلا في القرية، إلى جانب اقتحام منازل أخرى في قرية تياسير شرقي مدينة طوباس ومداهمة مخيم الأمعري للاجئين جنوب غربي مدينة البيرة. أما في القدس المحتلة تواصل استهداف الطفولة الفلسطينية، إذ أقدمت قوات العدو على اعتقال الطفلين محمد علاء وعلي يوسف الفقيه من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. ووفقا لمعطيات مؤسسات الأسرة، فأن العدو يحتجز في سجونه نحو 360 طفلا فلسطينيا موزعين بشكل أساسي على سجني مجد وعوفر. وفي قراءة إحصائية أوسع للمشهد في الضفة الغربية وثق مركز معلومات فلسطين معطى، تصاعدا حادا في انتهاكات قوات العدو المغتصبين الصهاينة خلال الفترة الممتدة من 19 حتى 15 أو 25 من حزيران يونيو 2026، حيث رصد المركز 1298 انتهاكا أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 33، بالإضافة إلى تسجيل 151 حالة اعتقال واحتجاز. ونفذت قوات العدو خلال هذه الفترة 276 اقتحاما لمناطق مختلفة، وهدمت ودمرت 51 منزلا ومنشأة وممتلكات، فضلا عن تنفيذ 230 مداهمة للمنازل و327 حالة تضييق على الحواجز العسكرية و37 عملية إغلاق للطرق والمناطق و48 حادثة إطلاق نار.
0: وعلى صعيد اعتداءات المغتصبين الصهاينة، أظهر التقرير التوثيقي تسجيل 110 اعتداءات ونشاطات استيطانية نفذتها عصابات المغتصبين أو المغتصبين الصهاينة، إلى جانب 21 اعتداء ومصادرة للممتلكات وتسعة انتهاكات استهدفت المقدسات الإسلامية والمسيحية وحالة قمع واحدة للمظاهرات السلمية، مما يؤكد وجود مخطط تكاملي بين قوات العدو والمجموعات الاستيطانية لفرض واقع ديموغرافي وأمني جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في أراضيه ومقدساته. إن هذه المعطيات تؤكد أن العدو الإسرائيلي والصهاينة يواصلون سياسة التصعيد الممنهج ضد الفلسطينيين في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض عبر القتل والاعتقال والهدم والتهجير، وهو ما يستدعي موافقة أو موقفا دوليا حازما لوقف هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
2: يوما بعد آخر تتواصل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار العمليات العسكرية والقصف المكثف، وسط تحذيرات متزايدة من انهيار القطاع الصحي بالتوازي مع تصاعد التوترات والمداهمات في القدس ومختلف مناطق الضفة الغربية. اليوم استهدفت القوات الصهيونية منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين. وفي مدينة غزة شيع الأهالي جثمان المواطن سامح أبو كميل الذي ارتقى في قصف طال أحياء المدينة.
3: هذا بنك الأهداف تبعنا نتنياهو بالجادة على الصغار وعلى المدنيين. الله أكبر منه من كل الدنيا، الله إن شاء الله بكسرهم كلهم.
2: المأساة الإنسانية تجلت في أبهى صورها المؤلمة داخل أروقة المستشفيات، حيث انهارت إحدى الممرضات طارقة في دموعها بعدما تفاجأت بوصول زوجها وابنها مصابين إلى المستشفى الذي تعمل فيه إثر قصف استهدف خيمة للنازحين. وعلى الوجه الآخر من المعاناة يواجه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة خطرا محتقا يهدد حياتهم، إذ توقف نحو 50% من أجهزة غسيل الكلى عن العمل نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية. هذا العجز دفع الطواقم الطبية إلى تقليص عدد جلسات الغسيل، ما يضع مئات المرضى وخاصة الأطفال منهم على حافة الموت.
4: يعني أي ظلم من هذا وأي عالم من هذا الذي نعيشه الذي يخسر فيه المريض حياته بسبب بضع من الدولارات.
2: أما في الضفة الغربية يشهد المسجد الأقصى المبارك تصاعدا ملحوظا في معدلات اقتحامات المستوطنين وسط أداء طقوس تلمودية تسعى لفرض واقع جديد وتغيير في الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد. وفي سياق متصل تتواصل الإجراءات التهويدية في محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. وفي عمق النقب المحتل شرعت الجرافات الصهيونية في هدم منزلين في قرية بير هداج، وفي ريف الخليل أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين بخربة الرابة ببلدة السموع، فضلا عن اعتداءات طالت مساكن الأهالي في منطقة وادي الرخم بقرية سوسيا في مسافر يطا. في المشهد الميداني واصلت قوات الكيان الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات، حيث جرى اعتقال شابين من حي بئر أيوب في بلدة سلوان وآخرين من مخيم قلندية بالقدس المحتلة، بالإضافة إلى اقتحام قرية رمون شرق مدينة رام الله.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية. تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم
6: وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
7: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2111 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
13: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
14: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
15: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
16: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام والعود أحمد.
17: صباح الخير يا قدس.
18: صباح الخير يا قدس.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا معكم في هذه الفترة، وننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة للحديث عن الإنترنت واستخداماته. فمع توسع استخدام الإنترنت في كل تفاصيل حياتنا، من التواصل والتعليم إلى التسوق والبحث عن فرص العمل، صارت المخاطر الرقمية أكثر تنوعاً، وبدأ المحتالون يبتكرون طرقاً جديدة للإيقاع بالمستخدمين، ومن أبرزها الروابط المشبوهة التي قد تبدو في البداية عادية جداً، لكنها قد تؤدي إلى سرقة البيانات أو اختراق الحاسبات أو استغلال المعلومات الشخصية. في هذه الفترة سنسلط الضوء على كيفية التعامل مع هذه الروابط، وكيف نقدر نميز بين الموقع الحقيقي والموقع المزيف، وما هي الخطوات التي تحمي بياناتنا وخصوصياتنا في العالم الرقمي وهذا العالم المجهول. نتعرف على ذلك مع ضيفنا في الاستوديو المهندس شهاب شرف الدين، خبير اتصالات وتكنولوجيا معلومات. حياكم الله باشمهندس.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله
0: باش مهندس. تحدثنا في سلسلة سابقة عن الوعي الرقمي، لكن مع دخول الإنترنت في تفاصيل حياتنا اليومية، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لكل مستخدم حول خطورة التعامل مع العالم الرقمي دون وعي كافي؟ ولماذا أصبح الوعي الرقمي اليوم ضرورة لكل فرد وليس فقط للمختصين؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة هذه. في عالمنا الرقمي اليوم أصبحت البيانات هي مثلها مثل النفط، هي النفط، ما يسمى بالنفط الأبيض أو كنز المعلومات. فيجب على الإنسان أن يحرص ويحافظ على بياناته ولا يستقل بها، لأن الكثير من الناس يبحثون عن أقل معلومات تفيدهم لكي لأغراض مختلفة، منهم شركات متخصصة تجمع البيانات وتحللها لكي تحاكي سلوكيات مجتمع معين، فيتم اختراقه واختراق المجتمع بشكل عام، إما عن طريق بث إعلانات موجهة أو عن طريق استهدافهم بطرق مختلفة، ترويج لدعاية انتخابية معينة أو ما شابه ذلك. فالبيانات هنا في هذه الأيام أصبحت مهمة جدا، ولا تعتبر كاسم أو صفة أو رقم. فأغلب الناس أصبح لديهم محافظ إلكترونية، أصبح لديهم حسابات بنكية، ومن خلال هذه المعلومات البسيطة أستطيع اختراق حسابك البنكي أو حتى تزوير سي في خاص بك، وأقدم من خلاله على أكثر من مجال، فتصبح في ليلة وضعها متهما بجرائم أنت لم ترتكبها. فالتفريط في بياناتك أنت بشكل ما تؤثر على المجتمع ككل، ليس عليك كفرد. فهناك حوادث أمنية حدثت كما حدث في الانتخابات الأمريكية عندما

0: وهذا ما تقوم به شركات التحليل العملاقة، وليس هذا فقط، قد ربما تستفيد منها مجموعات في حادث في 2025 في أحد الدول العربية، كان مستهدف مجموعة من الناس من خلال شبكة معينة تم القبض عليها، ولكن طريقة القبض عليها كانت بالصدفة، لولا أن حدث جريمة ما كان عرفوا أن في ناس بيستغلوا الفقراء والمستضعفين بأن يرسلوا CV-هاتهم لإحدى الشركات وأنها سوف يعني توظفهم في دول الخليج ودول أوروبا وغيرها، فجمعوا بيانات CV-هات كثيرة وباعوها على الدارك ويب. هذه جريمة حدثت في يناير 2025 قريبة. فبالصدفة أحد مالكي هذه CV-هات المزورة طبعا عمل جريمة، وعندما أتى البحث للتحقق وجدوا أن الشخص شخصا آخر ليس له علاقة بالجريمة وما حولها، وعند تتبع وتقصي الحقيقة وجدوا شبكة ضخمة تقوم بجمع هذه CV-هات لكي تستغلها وتبيعها على الدارك ويب، ومن خلالها حدثت جرائم وحدثت سرقات، وحتى الأشخاص أنفسهم لم يسلموا. منهم من أخذ حساباته وحساباته البنكية جمدت وأصبح مطلوبا لا يستطيع السفر. يعني المعلومات هذه الأيام ليست بسيطة. وأيضا في حوادث كثيرة حتى بالنسبة للاغتيالات، في من يعني إحدى الاغتيالات في طهران كان سببها هو تسريب بيانات عملاء، وليست بيانات ضخمة، هي عبارة عن ما يسمى بالميتا داتا أو البيانات الوصفية للشخص، اسمك، سكنك، رقم هاتفك، هذه البيانات فقط، متى فتحت الإنترنت، ما هو الذي تتصفحه بشكل دائم، ما هو النشاط الذي تقوم به في هذا الوقت، مثلا أنت تحب الرياضة في الساعة 3 عصرا تحب تتابع أخبار الرياضة. فأصبح لديهم معلومة من خلالها يعرفوا سلوكيات الإنسان ومنها يستهدفوه.
1: أيوة، يعني هذه البيانات اللي بتتحدثوا عنها مهندس شهاب، قد يظن البعض أن هذه البيانات مجرد بيانات عادية، يقول أنه هو مجرد اسم، هو مجرد عنوان، هو مجرد تصفح، يعني أنا إيش الذي بنفعله في الإنترنت غير بنتابع أخبار، أنه ليش هذه البيانات قد تضر فيني في يوم من الأيام؟
0: والله في كثير من هذا، وهذا مشكلة كبيرة، كثير من الناس يقول أنا من أنا عشان أخبي بياناتي.
1: نعم.
0: في ناس أهم مني وبيدخلوا الإنترنت
1: بالضبط. أنا مجرد مواطن عادي يعني.
0: أنا مجرد مواطن عادي يعني لا وزير ولا، لكن قد ربما يكون حولك أحد صديق يعني قد تضر صديقك بدون قصد، أو جارك أو حتى يمكن يعني من خلال العادات أنت مثلا تذهب لشراء القطعة الساعة 3 عصرا من عند فلان، فعندما يقوم الذكاء الصناعي الآن يقوم بتحليل أصلا هذه البيانات ويعرف سلوكياتك، فخلاص أنت الساعة 2 بتروح تشتري قطعة من عند فلان.
1: أيوة.
0: والشخص الآخر المستهدف يكون متتبع في نفس الوقت،
2: مشتركين مثلا. أيوة. في نفس السوق.
1: أيوة.
2: نفس البائع،
0: نفس السوق، نفس القات. يعني فبتدلهم على مكان شخص قد يكون آخر، حذر وما بيأخذ تلفونه وبيسكر تلفونه. يعني مشكلة
2: فعلا. احنا متحكى فعلا باش مهندس انه هنا مفروض انه يوجد الوعي الرقمي، انه بياناتك مشي بس لك أنت. أيوة. فعلا بتضر نفسك ومجتمعك وصديقك ومن حولك. فعلا الانترنت والبيانات أصبحت شيء مهم، لذلك في هذا الفترة احنا ندعمك أكثر في الحديث عن هذا الموضوع، لأنه شيء مهم، كلنا منصفح الانترنت، كلنا مدخلين أسماءنا، معنا إيميلات، معنا أعمال منقوم بها، أشياء بسيطة احنا منظن أنها بسيطة، لكن في الحقيقة مع حديثك باش مهندس أصبحت شيء خطير ويجب علينا الانتباه لها.
1: نعم، فقط يعني أود أن أنوه للمستمعين أنه استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه، وتحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء الحصار والعدوان، هي دعوة لكل من يستمع إلينا الذهاب إلى هذه الوقفة الشعبية المسلحة الحاشدة غير المسبوقة، تزلزل الأرض تحت أقدام المعتدين وتسمع العالم أن شعبنا لا يلين ولا يستكين. المكان دوار الأربعين، الزمان يومنا هذا صباحا بإذن الله تعالى. هذه الوقفة الشعبية المسلحة، سيكون معنا مراسل من هناك من الميدان بإذن الله لنقل الصورة من هناك دقائق بإذن الله، وسنتواصل مع مراسلنا. باشمهندس، بالعودة إلى حديثنا على الوعي الرقمي، لا شك أن الإنترنت سهل الوصول إلى فرص العمل، وأصبح كثير من الشباب يقدمون على الوظائف من خلال المواقع والمنصات الإلكترونية، لكن في المقابل ظهرت روابط إعلانات توظيف مزيفة تستغل حاجة الناس للعمل. لماذا أصبحت هذه الوسيلة من أكثر أساليب الاحتيال انتشاراً؟
0: هذا بناء على ما يسمى بالهندسة الاجتماعية. المخترق نفسه هو دارس للمجتمع وعارف احتياجاته وعارف من أين يدخل له من أجل يحصل على ما يريد. فصارت هذه الاحتيالات بالنسبة للتوظيف منتشرة خصوصا في دولنا مع الأسف، وفي دول عربية كثيرة، لكن المستهدفين منها الذي يكون عنده القليل من الوعي. منصات التوظيف موجودة،
1: نعم،
0: وموثوقة، والكل يعلم بها، فلا داعي لنذهب لرسائل واتساب أو دعايات كصورة، لأنها قد تكون محملة بفيروس معين، كما حدث في كثير من الهجمات، حتى في ما يسمى بالديب فيك، تزييف بشكل كبير، يعني حتى ممكن أن المخترق يزيف رقمه، يقوم بالاتصال ويزيف رقمه ويظهر عند الضحية بأنه فلان الفلاني المسجل عنده في الهاتف،
2: نعم،
0: معروف،
2: نعم،
0: فيقوم بفتح رابط،
1: أيوة،
0: يكون فيه فيروس معين تتبع أو حتى سرقة أو أيوة، حتى يكون خامل لا نشاط له في الوقت الحالي،
1: أيوة،
0: مجرد صورة يفتحها ويظل الفيروس يشتغل في الخلفية أو خامل في الخلفية إلى أن يحين وقت عمله.
1: أيوة، يعني ما يدرش الشخص أنه عنده فيروس أو
0: ولا شيء، لأن الفيروس خامل لا يقوم بشيء في الوقت الحالي.
1: أيوة،
0: لأنه قد يكون غرض المخترق غير سرقة البيانات فقط، يريد مثلا تهكير شبكات الإنترنت، فيستهدف أكثر من جهاز هاتف وأكثر من كمبيوتر في نفس الوقت، يعني على جهاز جهاز جهاز جهاز، ويخلي الفيروس خامل إلى أن يكتمل معه العدد المطلوب يفعلها.
1: أيوة،
0: وهذه الفيروسات تقوم بطلب ريسبونز من المستضيف الإنترنت كلهم في نفس الوقت، فيسبب ضغط فينهار الشبكة كامل
2: ويخترق
0: ويقوم بعمله. قد ربما يكون غرضه أكبر ويصل إلى البنوك،
2: نعم،
0: ما دام سبب مشكلة في
2: الإنترنت،
0: في إنترنت معين يلهي الناس فيه، يعني بقول الأجهزة الأمنية كلها
2: مركزة
0: هنا، وهو غرضها بنوك أو مستشفيات أو أشخاص معينين.
2: نعم، باشمهندس، أنتوا قلتوا أنه هنا ممكن أنه يحصل على الرقم ويزيف الرقم، وحتى أنه يدخل باسم موجود أنت في هاتفك، يعني يظهر أنه واحد أنت تعرفه.
0: صحيح،
2: هذا الأمر خطير بحد ذاته. فهذه الأرقام كيف ندري أنه أصلا مزيفة أنه مش نفس الشخص؟
0: أول حل هو بيرسل رسالة.
2: أيوة،
0: فالأفضل أنه ما نفتح الرابط إذا كان رسالة نصية أو على واتساب أو أي تطبيق. المفروض نتصل بالشخص نفسه، أنت يا فلان رسلت لي، لأنه يكون شيء غريب من فلان، أكيد صاحبي هذا ما يجي يرسل لي صورة ولا يرسل لي PDF، ما بش بيني أنا ويا شغل عشان يرسل لي PDF. فالمفروض يكون عندي أشك أكثر من أنه خلاص صاحبي وبس.
2: هذا منتشر، يعني أنا ما شت سألش ولا 1% أنه لا هذا صاحبتي ليش رسلت لي الرابط، وهكذا ليش؟ أغلب الناس. فمن هنا نشي نقول أنه لا، ضروري تساءل.
0: أيوة،
2: يكون الخطر والشك أكثر من الأمان.
0: أكيد، لأنه إحنا الآن في فترة، خصوصا في وقتنا الحالي، إحنا في فترة حرب ما يسمى بالمعلومات، جمع معلومات الآن بشكل كبير جدا، فيجب على الناس أن يكونوا واعيين،
2: صحيح، نعم،
0: ويفكروا في كل كبيرة وصغيرة، وخصوصا إذا كان في تصرف غريب وغير منطقي من فلان أو من أحد الأقارب. فيعني بعد دخول الذكاء الصناعي في هذا المجال، لأنه قبل الذكاء الصناعي كان شيء والآن مجال الاختراق شيء ثاني.
2: نعم نعم فعلا.
1: طيب مستمعينا الكرام، ننوه لكم أن هناك وقفة شعبية مسلحة حاشدة غير مسبوقة ستزلزل الأرض تحت أقدام المعتدين، وتسمع العالم أن شعبنا لا يلين ولا يستكين. الدعوة عامة، الدعوة مفتوحة لمن أحب أن يتوجه هناك في دوار الأربعين، أن يتوجه ليعلن للعالم بأكمله أننا مستمرون في الثبات والأخذ بحقوقنا من هذا المعتدي الغاصب، استجابة لدعوة السيد القائد واستجابة لله، استجابة لله وللمستضعفين، استجابة للشهداء، استجابة لكل من يعاني في هذه الأرض الطاهرة، لكل من يعاني من الحصار ومن ويلات هذا الحصار. حاليا معنا المراسل من الميدان محمد الروحاني، حياك الله أخ محمد.
3: حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين إذاعة سامر.
1: أخ محمد، نريد أن تنقل لنا الصورة من هناك من هذه الوقفة الشعبية المسلحة، تفضل.
3: اليوم يخرج أبناء مديرية شعوب جميعهم في هذه الوقفة المسلحة. طبعا هذه الوقفة المسلحة هي جزء من موقف جامع للشعب اليمني، العاصمة صنعاء وجميع المديريات وجميع المحافظات الحرة.
1: نعم.
3: تشهد وقفات مسلحة استجابة لدعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار. طبعا هناك رسائل سنتركها من خلال هذه الوقفة لأبناء مديرية شعوب أنفسهم يرسلون الرسائل. معنا الأستاذ عبد الله الكول مسؤول التعبئة العامة. أستاذ عبد الله، ما هي الرسائل التي ترسلونها من خلال هذه الوقفة المسلحة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد بيان السيد في مناسبة الهجرة النبوية والخطاب في ذكرى عاشوراء شهادة الإمام الحسين عليه السلام، الشعب اليمني كله ينتظر هذه اللحظة، ينتظر هذه اللحظة. خرجنا اليوم في مديرية شعوب من الحارات، من الأحياء، الصغار، الكبار، الرجال، محتشدين في وقفة جبلية مسلحة بسلاحهم بجوزيتهم يعلنون الاستنفار. واليوم هنا في شعوب وقفة، في مديرية عين وقفة، في مديرية آزال وقفة في جوارنا. الوقفات تندشر في صنعاء وفي غير صنعاء في كل المحافظات. الشعب اليمني يغلي، نقول للسعودي لن تبقينا في هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم، لن تبقى خانق للشعب اليمني، تغلق المطارات وتنقل البنك وتفرض حصار. كان الأجدر بك أن تعلن هذه المواقف على أعداء الله الأمريكيين والصهاينة الذين يقتلون أبناء غزة، ليس على الشعب اليمني الحر الأبي الوفي. لكن الشعب اليمني لن يسكت بعد اليوم، الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. السيد القائد أعلن وتحذيره، وأنتم تعرفون أنه رجل القول والفعل، والشعب اليمني كله معه قلبا وقالبا. كلنا عصاه الذي يضرب أعداء الله، لم نتخلف لا نحن ولا أبناءنا ولا إخواننا، الكل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول للسيد القائد امضي بنا، والله يا سيدي لن نتخلف منا إن شاء الله ولا رجل واحد بإذن الله. نحن سيف كالبسارة الذي تضرب في أعداء الله راهن بنا. هذا اليوم خرجوا الناس في الحر كلهم راهن إشارتك. السعودي اللئيم الذي يفرض حصارا على الشعب اليمني سيولي الأدبار إن شاء الله والأيام القادمة بيننا وبينه، حتى ينعم شعبنا في ثرواته ومقاتراته بكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم أخ محمد،
3: إذن هذه كانت رسالها من أبناء مديرية شعوب عن الرسائل التي يريدون إيصالها من خلال هذه الوقفة. طبعا ما نوصل إشارة إليها أن هذه الوقفة هي ليست للاستعراض، هي رسالة للنظام السعودي لأن وقت المماطلة قد انتهى، وأن الشعب اليمني سيفرض الحلول. فأما النظام السعودي أن يستجيب للمطالب الشعب اليمني أو أن ينتزع الشعب اليمني حقوقه بالقوة.
1: نعم
3: شكرا لكم.
1: شكرا لك الزميل محمد الروحاني، كنت معنا من الوقفة المسلحة الشعبية من منطقة شعوب. شكرا لك أخ محمد.
3: شكرا لكم.
1: في أمان الله. إذن بهكذا مستمعينا الكرام نقل لنا المراسل الزميل محمد الروحاني من هناك هذه الصورة. وطبعا هي ليست لأول مرة أن تكون هناك وقفات شعبية مسلحة. الوقفات الشعبية المسلحة تقام على مدار الأيام وفي كل المحافظات الحرة استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة لدعوة السيد القائد في الأخذ بحقنا من هذا العدو السعودي الذي ينهب ثرواتنا، ينهب نفطنا، يغلق علينا المطار، يحاصر وينهب هذه الثروات وهذه الثروات. إذن مستمعينا الكرام بالعودة لموضوعنا هنا في الاستوديو المباشر، واعذرونا مهندس شهاب على هذه الانقطاع، نعود للحديث لأنه مثل ما هناك أهمية في هذه الوقفات الشعبية المسلحة أيضا هناك أهمية فيما يتعلق بالوعي الرقمي. العدو يحارب على كل الأصعدة، العدو يحارب عسكريا، يحارب اقتصاديا، يحارب ثقافيا، يحارب حتى بالتكنولوجيا. لهذا من المهم أن نتطرق لهذه المواضيع. كنا نتحدث قبل المداخلة هذه مع المراسل على الوظائف الوهمية اللي بتكون عبر الروابط الإلكترونية المشبوهة. نلاحظ أنه يعني نوعا ما عندما يبحث الشخص عن وظيفة عبر الإنترنت بيطلبوا معلومات قد تكون معلومات مش مهمة. يعني البعض يجي يقول بيطلبوا مني معلومات لا لها علاقة بالوظيفة ولا لها علاقة أصلا بهم هم. يعني لا، نلاحظ أنه صورة الهوية، البيانات البنكية، معلومات تفصيلية عن الشخص، مذهبه، طائفيته، وهذه
0: حالتها الصحية أحيانا.
1: فعلا فعلا. فمن الناحية التقنية لماذا تطلب هذه البيانات وكيف يمكن أن تستغل إذا وصلت إلى جهات غير موثوقة؟
0: هو من الجيد الشك في هذا الجانب لأنها غير متعلقة بالوظيفة نفسها، فعندها يأخذ الإنسان حذره، يعلم أنه هناك شيء غير منطقي في هذا المتطلبات الذي قدموها. فإذا كانت وظيفة حقيقية أكيد ما تكون الأسئلة أو المطلوب مني إلا الأشياء التي تخص العمل نفسه. أما أنه يعطيني أعطيهم مثلا بياناتي البنكية أو مكان سكني أو معارفي وأقاربي، يعني ليش؟ هنا إذا المفروض على الإنسان هو يتساءل، خلاص يقفل معه مجال وخلاص. أيوة. ولا إذا هو يريد وظيفة حقيقية ويبحث على الإنترنت فعليه بالمواقع الرسمية المعروفة. يعني في اليمن عندنا مواقع بتنزل وظائف دائما ودوريا
1: وبتكون موثوقة. أيوة.
2: طيب باشمهندس، قبل ما يثق المستمع والباحث عن الوظيفة يبحث عن وظيفة عبر الإنترنت، ما هي التي أو المعايير التي يجب أن ينبغي أن يتحقق منها قبل أن يثق بالموقع أو يكمل إجراءات التسجيل حتى يميز فعلا بين فرصة حقيقية ومحاولة اغتيال أو جمع بيانات؟ كيف أقدر أميز أنه هذا الموقع حقيقي لعمل رسمي أو جهة رسمية أو جهة معروفة وبين موقع مجرد سرقة بيانات؟
0: في هذه الحالة أكثر التطبيقات الذي يجي عليها سرقة بيانات هي أما روابط عبر الواتساب أو رسائل تليجرام أو ماسنجر، لأنه المواقع التوظيف هي معروفة ما فيش مواقع غيرها، يا أما عبر لينكد إن أو الموجود محليا في صنعاء مثل اليمن إتشار. هؤلاء المعروفات ما بش غيرهن. كان يقول لك هذا موقع كندي للوظائف والهجرة.
2: نعم
0: وروح
2: منتشرة بكثرة.
0: هؤلاء منتشرت بكثرة بس الناس ما يعني على الناس ما يصدقهاش، ما هو الضامن لي أنا حتى أنا كمهندس ما أقدرش أقول أفيده إنه قد أي واحد يقدر يفعل الموقع. ذا الحين الذكاء الصناعي، أي أداة من أدوات الذكاء الصناعي أقدر أقول لها عملي لي موقع للتوظيف وعملي فيه 3-4 إعلانات وروجي له، والأداة الذكاء الصناعي تقوم بخلق الموقع ونشر الدومين وخلاص. فالمخترق يرسل الروابط هذه يشهر الموقع شوية ويقدر يجذب ناس بحيث يدخلوا عنده للموقع يسجلوا بياناتهم وما ادري ايش وما ادري ايش. وكم من عمليات احتيال حتى في مكاتب في بعض الدول، كان في مكاتب للهجرة يقول لها أنا معي لك وظيفة في كندا، نقدر أسفرك لكندا، ادفع لي الرسوم والهذا وأنا أفعل لك التأشيرة وأفعل لك وأفعل لك وغلق ويلا وقدوا محل، يعني محل ما عادش حتى تطبيق. فصعب أننا أقول له هذا موثوق وهذا مش موثوق، لكن به الذي هو معروف ومتعارف عليه في الدولة نفسها، في مواقع معروفة متعارف عليها وثابتة، وهو مثل يمن اتشار وغيره حول المعروفات والعالمي الذي بنعرفه هو لينكدين ما بش غيره. أما الصفحات الذي كل شوية بتطلع لنا ما قدرش أقول له هذا موثوق مش موثوق، لأنه قد التزييف أصبح كبير جدا، وخصوصا الآن بعد ما أدوات الذكاء الصناعي أصبحت ما عادش مجرد مساعد، قد منها ما يسمى بالأسيستنت أو الإيجنت، هؤلاء قدم بينفذ المهام من نفسهن
2: متكاملة
0: بس تعطيه صلاحيات وخلاص، وينفذ كل شيء ويديرش موقع جاهز وعليه كم إعلان بسيط من شركة على حسب ما يشتي المروج، كندية أو خليجية أو أسيوية، بحيث أنه يجذب الناس يجو لا عنده.
1: أيوة طيب، يعني الروابط في منها يعني ممكن الغالبية بتكون روابط مشبوهة، فعلا البعض بيلجأ إلا أنه يشل هذا الرابط ويدخل في الذكاء الاصطناعي علشان يكشف له هذا الرابط مزيف أو لا، هل تكفي هذه الطريقة أنه يدخل الذكاء الاصطناعي ويسأله أنه هذا الرابط هل مشبوه أو حقيقي؟
0: هو لا ما يكفي صراحة، لأنه الرابط نفسه يكون حقيقي موجود، الذكاء الاصطناعي ما يقول له، هو ما يعرفش أيش غرض صاحب الموقع، هل هو فعلا يشل هؤلاء الناس يوديهم الأماكن الوظيفة حقيقة؟
1: أيوة.
0: لأن في شركات حقيقة في لينكدين بتعلن تنزل إعلان أحتاج وظائف وأحتاج المواصفات التالية كذا كذا كذا والشروط التالية، فالذي عنده يقدم السي في، فلما نقدم من خلال لينكدين الذي يحط الرابط للشركة نفسها،
1: أيوة
0: الشركة الأم بتاخذهم، بترجع تاخذهم إذا وافق الشروط وعملوا معه مقابلة أونلاين وكان يعني
1: مؤهل.
0: على حد أيوة مؤهل على حسب مواصفات الذي أيوة. طلبوها أيوة. بياخذوا، لأن الرابط بيحطوه رابط الشركة نفسها
2: حقيقي
0: للشركة. أما يعني هذا يعني ممكن يكون غرضه صحيح ويشتيش للناس، وممكن أكثر الأحيان لا.
1: أيوة طيب، يعني هل يكتفي مثلا الشخص لما يفتح أي رابط بالاختصار حق الرابط الذي هو HTTP الذي هو فيه S أو ما بش فيه S، هل هذا بيكون كفاية أنه يعرف أن هذا الرابط مشبوه أو لا؟
0: في بعض الأحيان، لكن أكثر الأحيان قدي كلها بالS، يعني سكيور هذا الرابط قدو سكيور، بس في مواقع يعني بس تكشف إذا فيه فيروس مخفي في من خلال الرابط، أو أن هذا الرابط عليه كود سري يعمل ثغرة في التلفون، ثغرة في الجهاز الكمبيوتر وغيره، يعني في مواقع هكذا على يعني ما هيش تقدر 100% تكشف، بس إنها يعني إلى حد 90% تكشف إذا في فيروسات، إذا فيها مشكلة. أما إذا كان سيرتيفيكيت أو لا إنه هذا الموقع بشهادة، فأقدر أعمل شهادة بسيطة يعني مش مشكلة،
1: يعني ما عادش حاجة شرط أساسي.
0: لا
1: أيوة، يعني فعلا أصبح الشيء المخوف فعلا.
2: نعم، عندما نتحدث من بداية الفترة واللقاء إحنا متحكى على روابط، طيب ليش بيختار المحتالون والمهاجمين الروابط كأكثر وسيلة حتى يصلوا إلى المعلومات والبيانات؟
0: لأنها أكثر سهولة، فيها تضمين كود بدون ما يحس المستخدم بأي حاجة، ما يكونش فيها يعني علامة مميزة تدل أن فيها شيء مثل الصور أو الفيديوهات الذي قد يكون فيها قرابة، أو أنه الناس يمكن ما يحملش الفيديو هذا كبير ولا الصورة هذه كبيرة ما عاد يقدرش يحملها فبيتجاهلها، فيقول لك رابط يعني ما يكلفنيش حاجة ضغطة بس ما عاد أحملش في تلفوني، فأكثر الناس يستسهلها. فالمخترق هو دائما قلت ليش بيكون دارس المجتمع، دارس تفكيره، هل هو من النوع الفضولي الذي عشتي بسر هذا الفيديو ما هو ولا هذه الصورة أي شيء ولا هذا الموسيقى ما هي، ولا هو قادر يخبي الكود السري حقه في أي في أي مكان. في واحدة من الجرائم الذي كشفت في 2023 بتحقيقات من Human Rights Watch نشرتها نيويورك تايم عن جرائم للشركات الدعاية، هذه الشركات التي بتأخذ المعلومات، معلومات الناس من شركات البيج داتا الذي بتحلل البيانات والسلوكيات والتصرفات البشر. فواحدة من الشركات الإسرائيلية كانت مستهدفة الشرق الأوسط بواحد من فيروساتها اسمها علاء الدين، كان موجود في صور في الإعلانات، استغلوا ثغرة كانت موجودة على متصفح كروم ومتصفح سفاري، بحيث أنه أنا دجي أشتري من شركة إعلانات مساحة إعلانية وأقول لهم وجهوها لي للشباب في المنطقة الفلانية في المدينة الفلانية.
2: نعم.
0: فمجرد ما يبث الشركة تبث الإعلانات حقهم كان في ثغرة في المتصفحات أنها بتعالج الصور تلقائيا،
2: تغير عما تشتي
0: بدون ما تهمس أنت الرابط، بدون رابط بدون شيء، مجرد ما يوصلك الإعلان خلاص اخترق،
2: مجرد ما يوصل الإعلان
0: بدون لمس.
1: طيب كيف يعني
2: وصل لتلفوني الإعلان؟
0: كان في ثغرة في متصفحات يسموها الريندر تايم، هذه بتقوم بمعالجة الصور، فهذه كانت مفعلة تلقائيا. فالشركة هذه دروب الثغرة
2: فاستفادوا منها حملوا الذي يشتوا على هذا الثغرة وعالجوا الصور على ما يشتوا،
0: والصور كانت تعالج أوتوماتيك بدون ما يتدخل الناس. مجرد ما وصل الإعلان ما يحتاج حتى أن أنا أضغط الإعلان ولا أفعل أي حاجة بدون شيء، حتى لو تلفوني على جنب هو يفتح من نفسه، لأن معالج الريندر تايم بيكون دائما شغال في الخلفية ما بيوقفش.
2: نعم.
1: طيب أنا كيف أفعل، كيف أتعامل في هذه الحالة؟
0: هذه كانت مشكلة شركة، هذه ثغرة
1: يعني مش الأشخاص العاديين،
0: لا ما يقدرش يتدخل بها.
2: هل فقط إطفاء الإنترنت يكفي؟
0: لا، لأنها على طول اشتغلت خلاص بدون تدخل الإنسان. بس هي قد تم معالجتها، هذه الحادثة كانت في 23.
1: أيوة. طيب يعني حتى عندنا حكاية يمكن الهاكرز الذي هم يمكن اللي في الخارج غير هنا الذي هم عند العرب، إحنا بيجوهنا بيلامسوا احتياجات الناس فعليا، يعني ما بش رواتب بسبب انقطاع الرواتب بيلجأ الأشخاص لمثل هذه الوظائف التي بتكون وهمية لمجرد أنهم بيغروه أنه في الإعلان أنه تستلم مبلغ كذا، فهو بيبسر المبلغ بغض النظر عن هل هو حقيقي او مش حقيقي، بيلقى نفسه انه فعلا اصبح في هذه في هذا الموقع، حتى انه حصلت مشاكل انه خلاص يردوا عليه انه انت من يوم ثاني موظف عندنا، وفعلا صحيح. كانه بيبدا وظيفه وبيشغله فعلا، لكن هو في الحقيقه بيسلبوا منها المعلومات. طيب انا الان كشخص مثلا لقيت عمل اونلاين وظيفه تبع اي شركه مثلا في الخارج وفعلا بيوكلوني مثلا بمهام، انا كيف اعرف انه هذه المهام فعلا يعني هم منهم جد بيشتوني اشتغل، مش انه سحب بيانات، سلب هذه البيانات اضرار لي ولمن حولي؟
0: في هذا الحاله واجب انه ندقق في معلومات الشركه هذه، واغلب الشركات التي تكون سحب بيانات تكون تحت ظل اسم شركات جديده وناشئه.
1: ايوه.
0: يعني بيقول انا عادنا في طور انشاء نفسي، ف محتاج تعاونك معي هذا الفترة نقوي الشركة ونشتغل، بس اصبر علينا ونشتي منك تسير المكان الفلاني والبقعة الفلاني. أيوة. شوف ايش الاكثر طلبا من منتجاتنا هذه الذي بنديها على اساس ان احنا نجي ونوردها لعندكم وانت عندك وكيلنا ولا بهذا المعنى. بس الشخص نفسه ضروري يكون عارف وواعي انه ما دام انا وكيل فأكيد الكمية التي أديها كبيرة ومنين أديها؟ وهذه الشركة أبي يبحث عليها بالأول، هل هي عندها الطاقة الإنتاجية الكافية لإنتاج هذه الكمية، مثلا كيك بسكوت أي منتجات هي بتعملها، على أساس أنه أنا أوقع وكيلها وأسير أشوف المناطق المعينة هل هم بيحبوا الكيك بالشوكولاتة أو الكيك
1: يدرس
0: أيوة
1: الوضع.
0: وهو أصلا ما بيبحثش على هذه، هو بيبصر عدد السكان، بيبصر توجهاتهم حركاتهم، عند بيكونوا في أغلب الأوكان، هل بيسيروا كافيهات هل ما بيسيروش، بيدرس حالة المجتمع في المنطقة الفلانية وفي المنطقة الفلانية، وأينها أكثر دفعا في مناطق يعني أغلب سكانها بيكونوا مرتاحين ماديا، بيقدر يشتري ويشتري ويشتري. ف يعني بيعمل لهم دراسة، فهو عليه واجب أنه يبحث على الشركة بنفسها، هل هي موجودة سمعتها، لأنه أغلب الشركات ذا الحين إذا تشتي تفتح بتكون منتشرة في التواصل الاجتماعي بشكل رهيب، عشان تقدر أنها يا الله تصعد وبتصرف مبالغ على الإعلانات، وبالتالي يعني سهل أنه أوصل لمعلوماتها. مش شركة عادية ناشئة وتقول لي أنا وكيل، يعني فلة التجار هذا كلهم الذي بيصرفوا ملايين وجيت لي أنا، يعني في شيء غريب في الموضوع.
1: أيوة
2: نعم فعلا صحيح، يجب علينا أن نكون أكثر حذرا وأكثر تساؤلا لأي فعل. هناك اعتقاد شائع مثل ما طرحت الزميلة آلاء، أنه لدى كثير من المستخدمين أن الموقع آمل أنه ظهر في نتائج البحث، أو لأنه يستخدم الاختصار الذي هو HTTPS، أو بيحمل شعار جهة معروفة. إلى أي مدى باشمهندس تعد هذه المؤشرات كافية؟ وما أكثر المفاهيم الخاطئة التي بيقع فيها الناس عند تقييمهم لأمان المواقع؟
0: والله ما دام قد فتح الرابط وشتي يتأكد أنه HTTPS فهذا قدي مشكلة، ضروري أنه يتأكد قبل ما يفتح الرابط من الذي رسله، هل هذا الشخص الذي رسله ثقة بالأصل يعني معروف عارفه؟ إذا أعرف أتصل له يا أخي أبصر أنت رسلت لي في الصفحة الفلانية، إذا كان تمام كده أنا أبحث عليها في المتصفح قبل ما أفتح الرابط، أبحث عليها يقول لي مثلا صاحبي أنه أيوة أنا رسلت لك هاي حق شركة كذا كذا، أدخل أشوفها أشوف الإعلانات حقها قبل ما أفتح الرابط، الرابط أنسخه بعدين وأصير للمتصفح أشوف مواقع فحص الفيروسات، يعني هي بتفيد إلى حد ما لا 70-80% 90% في بعض الحالات، جيد يعني مش سيئة. فخليني أبحث عليها وأزيد أفحصها كذا قبل ما أفتحها، لأنه خلاص إذا فتحتها وشي أشوف إذا هي HTTPS ولا لا، خلاص قد تمينة ما دام فتحت الرابط خلاص. هو أحيانا بيظهر خارج الرابط أنه HTTPS أو لا، بس هذا ما شو دليل أنه هذا الصفحة موثوقة أو مش موثوقة، لأنها عبارة عن سيرتيفيكيت شهادة بنديها للموقع، شهادة للمتصفح
1: ما تضرش الجهاز يعني. نعم. هو كان في واحد من المواقع المحلية من المواقع الإعلامية اللي كنا بنحاول نحن نشتغل عليها أو نرجع لها في الأخبار، بمجرد ما ندخل لها يقول الموقع فيه خطر ويخرجني منه دايركت. أيوة يعني أرجع أفتجع أقول طيب القناة هذه إعلامية ومعروفة ووطنية وأنا محتاج لها، إيش البديل إيش الحل؟
0: أيوة ما دام أنتوا عارفين لها
1: فطبيعي
0: ما بيش ضرر.
1: أيوة.
0: لأنه بس ما بيكونش معها شهادة، ما قدروش يشتروا شهادة، لأنه بعض الصفحات عندما نجي نصممها تحتاج أن احنا نفعل فيها فيديوهات، تحتاج أن نعمل لها صوت، يعني يكون فيها امتداد صوت أو حركات معينة في الصور، فهذه الأشياء كلها تحتاج شهايد من المصمم نفسه.
1: أيوة.
0: فبعض الأحيان ما بيقدرش يشتري الشهادة أثناء التصميم، يا أما أنه يراعي جمع له شوية زراد أسب يقدر يشتري شهادة، أو أنه يعمل دومين محلي
1: اللي هو
0: في
1: ما هو دومين الاسم
0: حقه.
1: أها
0: الاسم حقه يكون محلي يعني خارج اليمن ما تفتح.
1: أيوة ويكتفوا به قصتكم هنا
0: محلي.
1: أيوة يعني مش أنه شرط أنه في خطر،
0: لا
1: أنه مجرد ما يقول لي هذا الموقع خطر
0: لا هو معناه انه ما بيش في شهاده،
1: ولو تظهر الجمجمه هذيك والاثنين العظام هذيك الحمراء
2: الخطر
1: يعني. انه خطر احيانا المثلث
0: ما دام عرف الموقع لا عادي طبيعي. ما دام معروف موثوق الموقع طبيعي، لانه انا عارف انه صاحب الموقع لما صمم ما عملش الشهايد لسبب معين، قلت الزلط او انه ما قدرش يشتريها من الخارج بسبب حظر معين، ما ادولش الليسانس المعين. فما دام انا اعرف صاحب الموقع خلاص، لكن اذا ما اعرفه ما ادخلش بالمر.
2: ايوه اذا اكتشف باشمهندس المستخدم انه خلاص قد ضغط على رابط مشبوه أو بدأ أدخل بياناته بالفعل، ما هي الخطوات التي ينبغي أن يبدأ بها فورا لتقليل الأضرار حماية حساباته؟
0: أول شيء غير كلمات السر، أول حاجة لكل منصاته حساباته البنكية محفظته غير كلمة السر. أول تصرف لا تفصلش النت، لأنه قد خلاص
2: قد دخل
0: دخلت في الموقع وسحبت معظم بياناتك، لكن تلافيا وحماية للتطبيقات الباقية قبل ما يوصلها غير حسابات، غير الباسورد. أول شيء غير الباسورد، بعدين محي كل شيء وعمل ريسيت للهاتف بحيث يرجع على وضع المصنع.
1: ضبط المصنع أفرمته تماما شضمن أنه بياناتي ما عادش مع الهاكرز.
0: الهاكرز هو أحيانا في أغلب الأحيان بيرسل ملف صغير بيشتغل في الباك جراوند عشان يعمل للثغرة يدخل للجهاز.
1: بمجرد ما فعل ضبط المصنع،
0: بمجرد ما تطفي بس تطفي تشغلي.
1: أيوة
0: راح.
1: يعني أطفي ونصي مش أفرمة التلفون.
0: هذا إجراء يعني متقدم.
1: ان انا افرمت بس انا مجرد ان انا اطفي ولصي
0: هو اوتوماتيك بيمتحي الفيروس، لان الفيروس بيشتغل على شيء اسمه الران تايم، وقت التشغيل، على الذاكره الرام.
1: ايوه المؤقته،
0: على الذاكره المؤقته.
1: ايوه
0: يشتغل ذا الحين الان في وقت ما التلفون شغال.
1: يعني
0: مجرد ما اطفي ولصي خلاص،
1: يعني يكون اضمن مثلا انه في اليوم اطفي ولصي مره، اضمن انه فيروسات ممكن في بعض الفيروسات تنتهي.
0: أكيد أكثرها، لأنه أكثرها بتكون مخصصة للاختراق الحالي، وأكثرها بتكون خفيفة عشان المستخدم ما يحس بهاش.
1: مش إنه يسجل التلفون.
0: عشان لو جاي رسل صورة ولا شو جلسته صورة تفتح مدري كم، يعني الواحد عايشك عاي وقف طوالي وقف ولو في النص خلاص ما ما اتحملش.
1: طيب احنا يعني يمكن طبيعة عملنا وفي ناس كثير انه بيحتاجوا انهم يدخلوا مواقع مختلفة.
0: أكيد.
1: يعني خصوصا انه الاخبار، لما ننتقل من موقع اخباري الى صحيفة الى وكالة الى، فالبحث في جوجل بيكون متشعب مش في مواقع محددة، وقد تكون عالمية ايضا مش محلية فقط. طيب احنا من خلال التصفح مثلا انا هاتفي ما لقيتش فيه شيء غريب، بس كيف أضمن إنه ما يكونش فيه فيروس وأنا مانيش عارفة؟
0: أغلب الوكالات هي بتكون مأمنة نفسها، يعني كل الوكالات والصحف والهذا معهم جدار حماية، لأنه في الأخير بيحمي سمعته.
1: يعني لو قد يكون رابط من الروابط مثلاً أو موقع أخباري أنا مش ضامنه يعني مضمون أو مش مضمون، بس أنا بندور بعد خبر معين.
0: أكيد فهم.
1: فكيف أنا أضمن إنه التلفون حقي مش ما تعرضش لأي اختراق أو لأي فيروس؟
0: ليش ما نفتحه في مكان ثاني هذا الرابط؟
1: طب لو أنا قد فتحت، أقصد أنا لو قد فتحت بس أنا كيف أعرف؟
0: ما معنى لأن نعمل سكان بالمكافح. أغلب الهواتف ذا الحين بتجي خصوصا الصينية، أنا خبرتي أكثرها بعرفها من الصينيات
1: اللي هو جالكسي يعني
0: الشاومي سمسونج. والهواوي كلهم هؤلاء معهم حقهم الحماية السكيورتي فيروس معهم أوتوماتيك مكافح أوتوماتيك موجود في الهاتف من الشركة. فمدري جالكسي معهم، ايفون معهم، هؤلاء معهم وموثوقات جدا ما بيتحمل تطبيق الا بعد طلوع الروح. المكافح يجلس يفحصه يفحصه يفحصه
2: والله انه بيتحمل في ثانيه، بالذات اذا هو فرجي. هذا السامسونج
0: لا بنحمل بسرعه، لكن اول ما يتحمل المكافح يشتغل ما يسمح لي افتحه بالمره.
1: ايوه
0: ما
1: هذه
0: عاد
1: خطوة،
0: اقدرش اتحكم بالتلفون ابدا الا لما يكمل يفحص.
2: هذه خطوة موجودة عندهم اغلب الهواتف اللي هي سامسونج جالاكسي ما بش فيها هذا الخطوة. طيب انا كيف افعلها؟
0: هذا هي مكافحة فيروسات، ممكن نحن ننزل المجانية، مع ان المجانية ما هيش
2: نفس الفعالية،
0: نفس الفعالية حق المدفوعة، يعني بس تحمي بقدر الامكان من اذا كان عملية يتطلب ان انا ادخل مواقع وازور صحف ومجلات يعني الاعلام معروف انه بحاجة انه يدخل للمواقع الاسرائيلية ويدخل
2: نعم صح.
0: ويشتي في بي ان لان المحظورات ويشتي متطلبات خيرات، فالافضل يكون معه مكافح على
2: مدفوع.
0: الاقل مدفوع يحمي تلفونه لانه
2: أيوة.
0: عمله يتطلب هذا الشيء.
1: طيب يعني اشكال الاختراق هل فقط روابط؟ يعني انتوا تحدثتوا انه في صور والكل في اشكال
0: أيوة.
1: مختلفه لهذه النماذج هذه اللي بنتكلم عليها غير الروابط؟
0: اكيد في يعني ممكن صوره، ممكن في بعض الاحيان اتصال هاتفي.
2: هذه الجديده
1: الذي يجي رقم دولي ولا
0: الذي
1: عادي بيكون محلي احيانا؟
0: لا لا، احيانا بيكون حتى باسم شخص محفوظ عندكم في التليفون
2: يتصل اتصال،
0: بيتصل اتصال.
1: اها يعني لهذا الدرجة يعني يعني ما عاد يقدرش الواحد انه يحمي نفسه؟
0: هاي المشكلة،
1: بيتفننوا الهاكرز لهذه الدرجة؟
0: اكيد، لانه بيدرس المجتمع، بيدرس البيئة، فهذه ما قد وصلتش لعندنا. عندنا قد ربما وصلت الرسائل
2: نعم.
0: من فلان الفلاني، وتجي تكلم فلان يقول لك انا ما رسلت لك اي حين.
1: أيوة.
0: بس ممكن انها توصل عندنا حق الرسائل هذه. اما تقنية الاتصال فاعتقد انها عادي شوية صعبة. في قبل اشهر سيدة امريكية نشرت فيديو انه لبنتها، عملت لها اتصال، هي كانت وصلت بنتها للمدرسة
2: نعم.
1: أيوة.
0: وروحت للبيت، فالبنت رجعت تتصل لأمها فيديو كول، فيديو
1: يعني بتبصر بنتها قبالها،
0: بتبصر بنتها في الفيديو.
1: أيوة
0: يعني بتقول لها أنا روحت. قلت كيف روحت؟ يعني أنا وصلت شال المدرسة قبل شوية. قلت لها تعبت وروحت، مو ما هوش من عوائد البنت انها تروح، حتى لو تعبت هي بتصير المستشفى حق المدرسة او المستوظف حق المدرسة
1: او اقل شيء الادارة تتصل الام.
0: ايوه فاستغربت يعني فيديو كول، يعني البنت قبالي وبتقول لي روحت وهي عند الباب بتقول لي افتح لي الباب.
2: نعم.
0: فكانت يعني هذا نفس منشور كان موجود على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، صحيفة نزلته.
2: نعم.
0: هذا التسجيل. فالأم أعتقد أنها رجعت تتصل بالمدرسة.
2: نعم.
0: أو أن كان بينها وبين بنتها كلمة
2: سر،
0: كلمة سر بينهم. قالت يعني اديتها الأم الكلمة مراعية للرد من البنت، البنت ما ردتش، فعرفت أنها مش بنتها حتى لو كانت فيديو.
2: بس هذا مشكلة.
1: أيوة يعني
0: هذا ما يسمى بالديب فيك.
2: نعم، التزييف العميق،
0: التزييف العميق بواسطة أدوات الذكاء الصناعي.
2: نعم فعلا الذكاء الاصطناعي هو بيخدمنا، لكن في جوانب كثيرة هو بيفجعنا، يعني يخلينا نحذر ألف مرة. احنا نتحكى اليوم على روابط، ونتحكى على صورة، نتحكى على سرقة بيانات بسيطة، احنا بنعتقد اني بسيطة، اسم، عنوان، رقم، تفاصيل بسيطة عشان ندخل لوظيفة، بينما أصبح الأمر أكثر عمقا وأكثر إخافة. لذلك إحنا منخصص فترات، والله إحنا منخصص فترات، منسعى إن إحنا نخلق الوعي عندنا وعند المستمعين، لأنه أصبح الوعي الرقمي ضرورة يجب أن تنتشر في حياتنا، في ممارساتنا اليومية. في تحاكينا باش مهندس على ممارسات يومية بعيدا عن برامج الحماية التي ممكن إحنا ندفع لها عشان تحمي هاتفنا، ما هي السلوكيات اليومية التي تجعل المستخدم أكثر أماناً عند تصفح الإنترنت والتعامل مع الرسائل أو الروابط؟
0: بالنسبة للسلوكيات فلازم على الإنسان أنه ما يكونش روتيني وما يكررش كلمة السر في كل بقعة هي نفسها. يعني إذا قدك عاد تخترق وتخترق على الأقل صعبها يا أخي شوية،
1: حروف، أرقام، رموز.
0: أيوة، ولا تخليه نشوف كل المواقع نفس كلمة السر، صعبها شوية، يعني حافظ على حقك شوية، يعني قاتل يا أخي شوية على حقك، ما بيش مشكلة. ف يعني نحاول نغير السلوكيات اليومية المعتادة، يعني مش يوميها الساعة 2، أنا أحب أبصر المباريات، أفتح لي مباريات فبيسجلوا أيش روتيني يومي الساعة 3، بين سيرتي لقيت الساعة 4 أنا في مخزن عند صاحبي. يا أخي غير، خرج خزن في البيت اليوم، ما بش داعي تصير نفس البقعة يومية.
1: يعني من خلال كلامكم باش مهندس، يعني احنا فعلا مراقبين لهذا الحد، يعني كل شخص لا يستبعدش نفسه انه مش مراقب.
0: اكيد شركات البيج داتا يعني هذا بالنسبة لهم كنز، شغلهم شغلها
1: بيج داتا على بياناتنا ومعلوماتنا،
0: على بيانات الناس يعني في كل القارات مش لا عندنا بس. يعني قلت ليش ما حدث في الانتخابات الأمريكية؟
1: أيوة
0: يعني زرعوا وعي للمجتمع، هذاك غير فكرهم بشكل كبير.
1: أيوة
0: وقامت قضية كبيرة والكل عارف بها. نعم. نزلت. نعم. يعني حتى في الصحف نشرت الحادثة واتهامات لشركات البيج داتا الذي كان بيديرها أحد أصحاب ترامب. فيعني لا نستهين بالسلوكيات، السلوكيات إذا عرفت يعني داروا أنا ويننا وإيش بين أتصرف وإيش بين أكل، ويعني وكل الناس خصوصا الناس الذي بيجلس يصور وكل شوية وينزل أنا في بقعة فلان، أنا يعني ليش بتروي الناس أماكن
1: بتخدم العدو بالدرجة
0: بتخدم العدو.
1: أيوة
0: يعني حتى الصورة نفسها بيكون فيها تاج معين، بروتوكول معين انه بيحط اللوكيشن. نعم. بدون ما تحط انت اللوكيشن هو اوتوماتيك بده يحط الموقع حقها. ف يعني قد ربما تشكل خطر على ناس ثانيين،
1: صح
0: مش على سلوكياتك انت، على سلوكيات ناس ثانيين. فبيجمع بشركات هؤلاء الشركات الذي بتجمع البيانات بتجمع للناس كلهم. هو ما بيهم فلان الفلاني، هو ما مش داري من هو فلان الفلاني،
1: بس فلان الفلاني عيوصله المبتغى،
0: عيوصل المبتغى وعيوصل للدراسة حالة المجتمع بشكل عام.
1: ايوه
0: بيوجه اعلامه يهاجم، فيوجه افلام مسلسلات العاب. أيوة. ويستهدف هذا المجتمع.
1: ايوه يعني يمكن التكنولوجيا مثل الطب، الطب يتطور والامراض بتتطور معه، وهذا نفس الشيء. يعني مفروض انه بتتطور حالات الاختراقات وسلب المعلومات، مفروض انه وعي المستخدم نفسه انه يتطور مع هذا التطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي وغيره.
0: اكيد ضروري جدا، لانه نفسيات الناس بتختلف. يعني منهم من بيستخدم ذكائه لأغراض سيئة،
1: صح،
0: وفي منهم من بيخدم الأمة والناس والمجتمع، وحتى مش ضروري يكون من المجاهدين العباقرة. يعني يكفي أنه يكون إنسان ويقدر يفيد الكل والكل سواسية. يعني إذا ما يشتيش التوجه الحقيقي والصح، يعني خليه بس إنسان.
1: طيب يعني احنا هنواصل الحديث معكم باشمهندس شهاب شرف الدين، ونواصل الحديث في موضوع الوعي الرقمي والتقني في ما يتعلق بالروابط المشبوهة وهذه الوظائف والذكاء الاصطناعي وهذه الأمور التي بتكون مهمة جدا لحماية أنفسنا ولحماية بياناتنا. إذن مستمعينا الكرام، حاليا قطعنا فاصل إعلاني قصير، نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
8: أباه جهز جيبك.
9: خير يا بنتي، أشفي
8: فتحوا المدارس.
9: طيب سيري قري، يعني أين المشكلة؟
8: ومستلزمات المدرسة زي ودفاتر وشنطة حالية.
9: ما بش داعي يا بنتي نشتري جديد، وعاد الأول على عطفته، عادوا جديد.
8: يا باه مش تيسير لابزي جديد، عايز حكن علي يا زميلاتي.
9: شوفي يا بنتي، العلم ما يشتيش اللباس الجديد، العلم يشتي عقل مستوعب، ما يشتيش بليد.
8: فهمت يا باه، هو كل عمل الشيطان الذي وزني، لكن ما دام زي حك السنة الأول النظيف وشنطتي جديدة، إذن أنا راجع لمدرستي وواثق من نفسي وراضية بما معي.
10: التعليم مسؤولية الجميع.
11: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
12: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
13: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
14: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
13: بصف لي المسألة عشان أفهم.
14: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
13: ما لها؟
14: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
13: وما؟
14: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
13: أوه.
14: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز، جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: يقول عن القاهم
14: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عاي أخرونا
14: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
14: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
15: أهو
14: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
16: لأنك مميز، سبقفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبقفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبقفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
17: سبقفون، أصالة وتواصل.
18: سام اف ام، والعود أحمد.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في حديثنا مع ضيفنا في الاستوديو المباشر المهندس شهاب شرف الدين، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حياكم الله من جديد باش مهندس. كنا بنتكلم على العديد من المواضيع فيما يتعلق بالروابط المشبوهة واستخداماتنا اليومية للهواتف وهذه المواقع. طيب، ماذا عن الإعلانات في إعلانات الوظائف مثلا في الألعاب؟ يعني نجي نبصر بعض الألعاب، بمجرد ما كنا بنلعب والإنترنت مشبوك ألاحظ أنه تظهر إعلانات للوظائف. طيب يعني معقولة هل الشركات المضمونة الذي لها مثلا سمعتها وهي غير مشبوهة هتلجأ للألعاب علشان تروج لإعلان للوظيفة؟
19: الإعلانات ممكن لأي عميل.
0: الإعلانات المنبثقة في الألعاب، في التطبيقات، في هي عادة بتكون من شركات معلنة مثل جوجل أدز وغيرها من الشركات. في كثير من الشركات حتى تبع مايكروسوفت، في شركة للإعلانات تبع ميتا، كل واحدة معها شركة معلنة. جوجل استغلت وضع إنه الناس والشباب الذي بيشتغلوا ديفلوبمنج ألعاب وتطبيقات ويشتوا يروجوا لمنتجاتهم وألعابهم. فأنشأت هذه الشركة وبتستفيد منهم في جمع بيانات كثيرة عنهم وعن ما هو يشتغله، وعين موجه هذا الشغل لمن، للفئة العمرية الفلانية. فبيستغلوا جمعهم للبيانات وكثرة العملاء عندهم، فأنشأوا هي شركة. وهذا الشركة واحدة من الشركات الخطيرة جدا، لأنها كما قلت لك بيبثوا إعلاناتهم إعلانات منبثقة ما لأحد علاقة بها. فقد ربما تكون الإعلانات التي بتظهر للناس عند في الألعاب أو في البرامج، مثلا في برامج المشاهدة لايف الذي هي مثل برامج الكورة وغيرها، بتظهر لها إعلانات عشوائية. هي ما هيش موجهة له وظيفة، بس التلفون قد قرأ أنه بيبحث على وظيفة، بيبحث على عمل، فقد حلل سلوكه. أو أنه المجتمع من حوله، أحد من المجتمع، إذا شخص نفسه ما بيبحثش، أحد في المنطقة المحيطة بيبحث، أو أكثر من شخص بيبحث. فالخوارزمية الخاصة بالفلترة بتفلتر أنه هذا الشخص في ضمن هذه الدائرة. فجعل الإعلانات الموجهة لهذا الشخص من هذه النوعية، لأنها منتشرة حوله وناس كثير بيتحدثوا عنها. فعملية جمع البيانات من الناس بتتم من خلال الشركة المنشأة للتطبيقات. فشركات الإعلانات بتستفيد منها وتفلتر الإعلانات لكل منطقة حسب أيش الذي بيدور في هذا المنطقة. هذا الأيام لو بنلاحظ يعني إذا فتحنا أي تطبيق من هذه التطبيقات أو الألعاب أكثر الإعلانات تكون على الكأس العالم.
2: نعم نعم، لأنه أكثر شيء ترند هذه الفترة.
0: هذا الأيام البحث كله على كأس العالم.
2: أيوة.
0: الناس بيبحثوا على كأس العالم. إما بطريقات أنه بيدور على مصدر يشاهد فيها المباريات بدون ما يدفع، أو أنه بيدور على نتائج أو تحليلات أو ملخص مباراة ما بسرهاش.
2: أيوة.
0: فأغلب الناس يجي خلاص

0: بها اعلانات، اكثر الاعلانات المنبثقه فساتين، مدري ايش
1: كسوة تعال تعيد،
0: مجموعه مدري كم متكامله بسعر كذا كذا،
1: صح صح.
0: يعني فالامر انه حتى المخترق بيستغل الترند الحالي، يعني الانسان لازم انه يوعى شويه، يعني مش كل رابط يطلع لي افتحه.
1: ايوه
0: احاول ان انا اغلقه، او ان انا استخدم مكافح فيروسات يمنع لي الاعلانات، او انه يدخل اي بي هات معينه في دي ان اس الخاص بالتلفون تمنع لها الاعلانات. بس هذه والكل عادها تسبب له مشاكل ثانية وكبيرة، فما أشيش أدخل فيها. يكتفي بالمكافح إذا عنده مكافح حتى ولو مجاني، يعني يحاول يتابع في التحديثات الأمنية، يحافظ على نفسه وعلى جهازه من الاختراق.
2: نعم باشمهندس، هل هناك أدوات، تطبيقات، إعدادات في الهاتف نفسه يمكن أن تساعد في اكتشاف الروابط الضارة أو الحد من خطرها، يقدر يستخدمها المستخدم العادي، كل المستمعين الذي بيستمعون الآن الذي معهم هواتف بشكل عام ما يفعلوا؟
0: أول شيء وأهم شيء هو أدوات المصادقة الثنائية الذي تحفظ له حساباته من السرقة. ينزل واحد من هذه التطبيقات خيرات وموثوقات ومن الشركات المنشأة لأنظمة التشغيل معروفة، ينزل واحد منهن يحافظ على حساباته، وأيضا ينزل باسورد مانيجر الذي بيعمل توليد لكلمات سر عشوائية ومعقدة ويخليه لحفظ كلمات السر، ويستخدم مع المصادقة الثنائية في نفس الوقت.
1: أيوة.
0: هذا للحماية، للوقاية قبل كل شيء. وبعدين يشوف مكافح الفيروسات الذي هو يعني مرتاح في استخدامه. لأنه إذا كان يحتاج حماية كبيرة فهو ما معه خيار إلا أنه يصير للمدفوع، ما بيش أي خيار ثاني. إذا كان شغله مثلا يتطلب بحث عميق، أو أنه يحتاج يدخل إلى مواقع العدو أو شيء، هذا ضروري أنه يكون معه مكافح مدفوع.
1: أيوة.
0: أما كاستخدام عادي، استخدام شخصي، يكتفي بالمكافح المجاني ويتابع في التحديثات الأمنية أول بأول.
2: طيب إحنا دائما بنسمع حدثوا تحديثات، هل هناك تحديث عادي يعني كمستمع ممكن أحدث البرنامج نفسه أو برنامج النظام أو نظام الهاتف فقط، هذا يغني عن ما بتسموه التحديث الأمني؟
0: لا، في تحديث النظام، في تحديث الأمني الذي يكون خاص بالشركة المصنعة لنظام التشغيل، يا أندرويد يا أي أو إس،
1: للشركة الأم.
0: أيوة.
1: مش أنا،
0: لا لا، للمستخدم، هي الشركة الأم بتبث للناس
2: تحديث نظام جديد ينزل،
0: مش نظام جديد ما يتغير النظام نهائيا، هذاك تحديث للأندرويد كامل.
1: أيوة.
0: ما لناش علاقة فيه، هو بينزل الأندرويد أو الآي أو إس كل فترة وفترة وعلى حسب الجهاز حق المستخدم وين بيدعم لإصدار كم يدعم. أما التحديث الأمني فهو بيجلس مستمر، لازم أنه يجلس يحدث، لأن في خيار من الخيارات اسمه تحديثات أمنية أو سيكيورتي أبديت،
2: يعني أيوة، أو خصوصية وأمان،
0: أو الخصوصية وأمان في بعض الهواتف موجودة بهذا الاسم، يحدث الـ الأشياء التي تكون فيها ثغرات. هي ما يغير في الواجهة أو التطبيقات أي حاجة، ما لش علاقة بالأندرويد كأندرويد، هو علاقة بالثغرات الأمنية.
2: نعم نعم، هذا طيب تحديث
1: يعني
2: أمني.
1: أيوة. طيب يعني كنت في خلال الحديث الأول وكان تقريبا يعني معي تساؤل، بس الآن ذكرت التساؤل فيما يتعلق بسلب البيانات من الحسابات البنكية. يمكن الغالب مننا ما بش معي حسابات بنكية، بس معي محفظة إلكترونية. اليوم أصبح يمكن الغالبية العظمى معهم المحافظة الإلكترونية، هذا إذا لم تكن كأقل تقدير محفظة، وما فوق، يعني محفظتين ثلاث أربع بتتنوع. فهل فعلا حتى هي فيها خطورة في سلب البيانات؟ لأنه من المعروف أنه بمجرد ما أفعل مثلا المحفظة الإلكترونية بيطلبوا بياناتي الذي موجودة في الهوية، تصوير صورة للبطاقة الشخصية وهذه الأمور، هل فيها أيضا هذه اختراقات قد يخاف البعض منها؟ وكيف يظهر أنه قد تسلب مني؟
0: هو الخوف مش الاختراق الفردي، الخوف من الاختراق الجماعي، اختراق الشركة نفسها. أما أنا كفرد لما أجي أفتح لي محفظة جديدة أو شيء، أنا واثق من المحفظة أصلاً، لأن أغلبها محافظ محلية موجودة عندنا ونعرفها ونعرف مقراتها وشفنا إعلاناتها وأكثر الناس بتعاملوا بها،
1: ما هيش وهمية
0: أيوه. موجودة وأكثرهم بنعرف تبع من هي، وأكثرهم تبع بنوك معروفة وموثوقة، بنتعامل معاهم ومع الصرافين.
1: أيوه.
0: فما بش مشكلة مني أنا كفرد يعني كاختراق من عندي إن أنا أتضيع هذه البيانات، لا، الخوف من شركة المعلومات كاملة، منه هو
2: من الجهة نفسها
0: صاحب
2: المحفظة، يعني
0: مش صاحب المحفظة، إذا تم اختراقه هو. أما كوثوق به فأنا واثق به أصلاً، لأنه حتى في أبسط عملية تحويل مالي أحد بين حول لحد بين أصور بطاقتي عنده، بطاقتي أصلاً قدي عنده، ما عاد بين أسرش
1: ما بيطلبهاش
0: قدي محفوظة عنده.
1: صح.
0: فما مش الخوف منه، هو قدو ثقة، لأنه إحنا بنتعامل معه ودارين به وموجود هو من زمان. يعني قد الثقة متراكمة عبر الأجيال. لكن مش المشكلة منها، المشكلة هل هو عامل احتياطاته الأمنية بحيث أنه يحافظ على عملائه، لأنه خلاص ذا الحين أصبح صيد. طيب. أصبح صيد تحت النظر المخترقين. يعني إذا به محفظة كبيرة وعليها حسابات كثيرة، خلاص صاحب المحفظة قد أصبح تحت الأنظار، مراعي له لأبسط غفلة هب شل المحافظ كلها، الحسابات كلها حق الناس. بعدين هو ما يفعل، كيف يرجع للناس زلطهم؟
2: حقيقة نعم، كأنه كجهة بنك يعني ضروري أنه يكون عندهم الحماية كبيرة وتكون متنوعة وتحديثات مستمرة وغيرها. ختاما معكم باش مهندس، إذا طلبنا منكم أن تختصروا لنا وصايا أو نقول قواعد ذهبية، فما أهم ما ينبغي أن يتذكره كل مستخدم قبل أن يضغط على أي رابط أو يشارك أي معلومة شخصية عبر الإنترنت حتى لو كان رابط عمل أو تقديم لوظائف؟
0: أهم وصية أنه يكون واثق من المصدر الذي رسله. إذا كانت رسالة عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي يكون واثق من الشخص المرسل، أو إذا شافها إعلان مثلا فيسبوك أو شيء يتأكد هل هي هذا الصفحة حق هذا الجهة فعلا، وليش هي بتعلن للجهة ثانية. لازم يكون الإعلان لي أنا لنفس الجهة عشان مصداقية وأقدر أدخل في هذا الرابط. وثاني شيء إذا كان من صديق، أتأكد من صديقي، أتصل له وأتأكد منه، أنت رسلت لي الرابط الفلاني، هل أنت واثق أنه حق هذا الجهة؟ أصير أنا بالأول على المتصفح أشوف الصفحة حقهم الرسمية وأشوف أكيد أنه ما يكون عاملين الإعلان عندهم، ما يكون عاملين في مكان ثاني. ثالث حاجة، إذا أنت تبحث على وظيفة، ابحث عليها في المكان الصح، المكان المعروف لدى الناس جميعا، لا تبحثش في وسائل التواصل، لأنه الكثير منهم للأسف الشديد عبارة عن شبكات للاختراق وجمع البيانات والتسلل، وأحيانا للعب. واحد عدو هاكر خريج، فعدو بيحب يبسر قدراته لين يوصل.
1: أيوة.
0: فبيكون بيسبب خراب أكثر من المحترف للأسف. ثاني حاجة، السلوكيات والعادات اليومية، الروتين اليومي يقتل. لازم انه نغير منه وما يكونش نفس الروتين، غير سلوكيات، غير مكان تواجدك، غير نمط حياتك، يعني لقاءاتك بالناس غيرها شوية. السلوكيات المتكررة، هذا الرسم المتكرر يسهل على الناس معرفة نمط حياة مجتمع كامل.
1: أيوة.
0: وبالنسبة للحماية الشخصية الكلمات السر والمصادقة الثنائية لازم يكون عندك تطبيق، أحد التطبيقات المصادقة الثنائية هي بتحافظ لأنها خط دفاع ثاني مهم جدا. إذا يعني لا قدر الله تم الاختراق فأكيد ما عقدرش يخترق المصادقة الثنائية لأنها بتكون محفوظة على الجهاز نفسه، ما يقدر يوصل لها إلا صاحب الجهاز.
1: أيوة.
0: فمهمة جدا تكون المصادقة الثنائية مفعلة. وإذا بالإمكان أنه يحط الباسورد مانيجر، واحد من تطبيقات الباسورد مانيجر، بحيث أنه يدي له باسوردات معقدة ومختلفة يحطها لوسائل التواصل والحسابات المختلفة فيكون جيد. وهذا هي بتحفظ له كلمات السر عنده في نفس الجهاز وما بيش لها باك أب ولا
1: ربط ولا يقدر يوصل لها المخترق،
0: ماشي، لأنها في الجهاز نفسه.
1: أيوة أيوة، يعني إن شاء الله أنهم يتبعوا فعلا هذه النصايح، خصوصا أنه يعني الهاكرز بيطوروا من قدراتهم وبيتفننوا حتى في ما يتعلق بسلب هذه البيانات. نكون واعين ونكون مدركين لمدى خطورة هذه البيانات، لحد يستهين ببياناتها الشخصية، لأنه بتفعل فرق كبير لدى العدو ولدى هؤلاء الذي بينهبوا وبيسلبوا وبيكتاتوا من بياناتنا الشخصية والمعلومات العادية التي قد يظن البعض أنها مجرد بيانات عادية ما لها أي أهمية. ومثل ما قلتوا الروتين هو بيقتل، يعني إحنا نسمع حكاية تغيير الروتين ممكن من أخصائيين نفسيين لأنه بتنعكس على نفسياتنا،
0: على لكن الصحة النفسية.
1: أيوة، لكن لأول مرة أسمع أنه نغير الروتين حتى في عادتنا فيما يتعلق بالبيانات والمتابعة حق التلفون
0: في التصفح نفسه.
1: أيوة.
0: فأحيانا لما جاء تصفح الإنترنت بعض الناس بيجي يوقف على صفحات الرياضة، على صفحات السيارات، على يا أخي غير شوية. اليوم سهل بسر رياضة، أنا داري ما بتحب رياضة بس بسر رياضة طبيعي، غير اليوم، مش يوميا بين جاءت أقلب في وسائل التواصل أو في المواقع وأول ما ألاقي صفحة رياضة أوقف.
1: أيوة.
0: لا توقف، تعمم هذا المرة، اكسر الروتين يوم هكذا يوم هكذا.
1: أيوة، يعني
0: جي اليوم نتابع أخبار السيارات.
1: أيوة، يعني هذه التصرفات بتفرق يعني عند الذي بينهبوا وبيسلبوا هذا البيانات،
0: بيشوف أي أن بتوقف عند أي خبر بتوقف.
1: أيوة.
0: ليش عند خبر الرياضة بطأت الماوس شوية ما سرعتش؟
1: أيوة.
0: مع باقي الأخبار بسرعة بدك الأخبار بسرعة.
1: أيوة.
0: يعني حاول أنك تغير من الروتين.
1: أيوة، بتفعل فرق كبير. إذن إن شاء الله أنه يعني حققنا الغاية والهدف من هذه الفترة مستمعينا الكرام، أنه نوعي فيما يتعلق بالروابط المشبوهة، الروابط اللي بتكون فيها وظائف وهمية، وكيف أنه في فئة بتكون عالمية مش بس محلية بتكتات من وراء بياناتنا الشخصية ومعلوماتنا الشخصية. كل واحد يكون حذر وتتبعوا النصائح التي قدمها ضيفنا باشمهندس شهاب شرف الدين، خبير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شكرا لكم وشكرا لحضوركم، واعذرونا يمكن وضعنا لكم العديد من التساؤلات، الموضوع شائك بشكل كبير.
0: الشكر لكم.
1: شكرا لكم باشمهندس.
2: كذلك مستمعينا الكرام لكم الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، فالتحية كل التحية مقدمة لكم من كان معكم من الإخراج زلفة عبد الملك، وكذلك من الإعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عادل مطهر. وانتظروا الزميلة آلاء فترة ظهيرية جديدة على تمام الساعة 11 ظهرا من يومنا هذا، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: أقسم الله بالقلم تعظيماً لشأنه، فهو أداة العلم ورسالة المعرفة، فحافظ على كتابك وقلمك واجعل منهما مفتاحاً للنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
7: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام أف أم
9: إذاعتك أنت.
10: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
11: سام أف أم من صنعاء تقدم
10: حارس الازدهار الأمريكي
12: from the US Prosperity Guardian
10: إلى اعتراف أدمير فشل
11: الحقيقة
10: من عرض إلى الإعلام الدولي
11: محاصرة بلساني
10: two of these advanced aircraft and even the US have no
11: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
13: اليوم داي العز الإسرائيلي
10: بلغ ظهور فلم يعد
13: لديه
10: مطارات ومصانع
13: ومستشفيات
10: حارس الازدهار الأمريكي
12: from the US Prosperity Guardian
11: الحقيقة بلسانين.
14: أسبوع واحد فقط، أسبوع واحد كافي لتدرك الأرض أن الحبر الذي يكتب به السلام في قواميس واشنطن ليس إلا وقودا لحرب مؤجلة. Just 1 week was enough to reveal that in Washington's playbook, the language of peace can quickly become the prelude to another war. طفى التباين الأمريكي الإيراني فوق مياه الخليج من جديد لتستيقظ الوعود الرغبوية على حقيقة واحدة. العالم يحبس أنفاسه عند مضيق هرمز، والدبلوماسية التي قدمت كأهم خطوة منذ وقف إطلاق النار باتت اليوم في مهب الريح.
15: US-Iran tensions have resurfaced, putting the Strait of Hormuz back to the center of global concern and leaving recent diplomatic progress hanging by a thread.
14: لم يكن خلافاً طارئاً، بل هو الخلاف المؤجل دائماً.
15: This was never a sudden dispute. It was simply one waiting to erupt.
14: مع أول استدارة معلنة، انقشع القناع عن رهان مكشوف لإثارة الفتنة. يريدون تمزيق الشرايين بين طهران ودول المنطقة، بين لبنان وبعض ذي بعضاء، وبين غزة وأهلها.
15: The latest shift exposed was portrayed as a broader effort to deepen regional divisions from Iran to Lebanon, from Gaza to its own people.
14: نعم، غزة التي يحاولون قنقها بأذرع لا تنتمي للغزيين ولا تطيع إلا الأجنبي، تماما كما هو حال المنافقين المموءة بهم محافظات اليمن المحتلة.
15: According to this narrative, Gaza faces pressure through local actors serving foreign interests, a pattern it compares to forces operating in parts of Yemen.
14: وراء كل هذا كيان مارق يرى في المفاوضات مجرد مرحلة تكتيكية يعبر بها من مأزق خانق إلى فسحة تفتح له سيناريوهات جديدة.
15: Behind it all, Israel is portrayed as treating negotiations not as an end but as a tactical pause to regain momentum.
14: إنه نهج صهيوني ثابت. المفاوضات لا تتعلق مطلقاً بسرعة إبرام الاتفاقيات، بل بالتحكم بإيقاع وضغط المقايضات. لا صفقات نهائية إلا بعد استنزاف الطرف الآخر في الضفة المقابلة وإرهاقه حتى الموت.
15: In this view, negotiations are less about reaching agreement than about exhausting the other side before any deal is made.
14: تأملوا المشهد، لعبة نكت العهود تنتظم من سرك الإيرانية إلى النبطية اللبنانية، ولكن شتان ما بين الثرى والثريا.
15: The same pattern it argues is unfolding across both the Iranian and Lebanese fronts, but with very different responses.
14: السلطة الأولى إيران ردت بالنار على الغطرسة الأمريكية،
15: بينما السلطة الثانية لبنان الرسمي تختفي بتوقيع مصفوفة تنازلات مأجورة تمنح العدو حرية الحركة والتمول بالجنوب. Iran answered military pressure with force. Lebanon's official leadership, by contrast, is portrayed as expecting positionists that benefit Israel's military position. وهل أخرجتهم هذه الهرولة من الصراع الحتمي؟ كلا، فالعدو التاريخي لا يتغير، وهم في الأصل لم يكونوا يوما في خندق المقاومة. But according to this account, those concessions have not removed the threat or changed the conflict. إن ما يسمى بالاتفاق الإطاري ليس إلا بندقية خيانة وجهت إلى صدر المقاوم لمصادرة حق القتال، ليأخذ الصهيوني من ورثة شمعون ولحد ما لا يملكون أصلا حق التنازل عنه. The proposed framework agreement is presented as restricting the resistance while strengthening Israel's position. مجرم الحرب يرى في طابور عون وسلام هدية لن تتكرر، طابور يراد له أن يقاتل حزب الله كما قاتلوا حماس بالعصابات العاملة. Israeli leaders are dispected as viewing Lebanon's current political leadership as an opportunity to confront Hezbollah. انظروا إلى الخريطة، جبهة النصرة في سوريا تحولت إلى حكومة تحشد دباباتها العمياء على تقوم شرق لبنان. لماذا؟ لتطويق المقاومة وفصلها. وفي ذات اللحظة الميركاذا تستكمل دهس الجنوب السوري لتعبيد الطريق أمام مر داود. The regional map, it argues, reveals coordinated military and political strategy. In Syria, armed forces are portrayed as moving to isolate the resistance along Lebanon's eastern border. At the same time, Israeli military operations continue in southern Syria as part of a wider strategic plan. تمدد شرق الفرات على طول حدود الأردن الشمالية وحدود العراق الشرقية، إنه الجزء الأول من جغرافية الوهم المسمى إسرائيل الكبرى، وبقية الخريطة تلتهم مصر ودول الطوق، حتى أنقرة استيقظت اليوم لتنبه من هذا الخطر على غير عادتها. The report describes these developments as part of a broader regional expansion project extending across neighboring. فواشنطن والكيان جسد واحد، قد يختلفان على الكيفية والتوقيت لكنهما أبدا لا يختلفان على حتمية استهدافنا، فاليهود إخوة والوقت فقط هو ما ينقصهم. It concludes that while Washington and Israel may differ on tactics, they ultimately share the same strategic objectives. لأجل هذا كله لا غنى لأمة الإسلام عن نهج واحد، نهج يتخذ من خنادق القتال بوابة خلاص وحيدة من عدوانية الشيطان وقرنه. For that reason, it argues that armed resistance remains the only path to confronting external aggression. وهي غزة اليوم من قلب الحصار والموت، تدعو من طهران لتوسيع دائرة المحور ومنازلة العدو. From the heart of the blockade, Gaza is portrayed as calling for broader regional support against Israel. على ثقة بأن تصميم الإرادة وقوة الموقف وعدالة القضايا هي عدة المواجهة التي تتنتزع نصرا يكسر منطق موازين القوى الإمبريالية. The report argues that determination, unity and belief in the cause are the foundations of eventual victory. لقد فعلتها المقاومة سابقا وستفعلها اليوم وغدا. The message ends with confidence that the resistance can achieve that outcome once again.

0: الرئيس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف admit fashion
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني
4: two of these advanced aircraft and even the US have more
2: الحقيقة بلساني
5: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
6: اليوم داي العز الإسرائيلي
7: بلغ دهما
8: فلم يعد
9: يستهدف المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: بالاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلساني
12: متكاتفون
13: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بناء حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
14: معك يا أخي أم أزهر، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من الدنيا. قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هو يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد عيونه وجارسلوا للخارج يتعالج. دخل تشتغل هو ومرته، جلسا مرته معه فترة ومات عليه.
13: ماتت في مصر؟
14: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه مريض عنده مرض التوحد، ما يستري حتى ولا حاجة، وعياله تعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر، قد تلبجنا قد بكينا يا الله، انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل الأمي ويبكين، يا جدة أبي محبوس وما بش معنا حد، أمي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما طلعت بصرك بجسومهن حارق لا تبكي. ودحين احنا متسلفين 500,000 يعني طارحين لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر اقبالنا لا عندنا، وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كنقان النسوان حقون مصر، عذبنا ويضربنا ويهيننا.
13: للمن يضربنهم؟
14: ما بش يعني اخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجي تضرب العيال، تضربهم واخي محبوس، اشتيكم تساعدوني، وتجي تصر انت بنفسك الولد وتصر البنات، وتشتي تجي تعالج لنا الولد، لا تصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
13: انا لله وانا راجع. دحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
14: مريض والله العظيم، ان احنا مع قد احنا شايفين بكره.
13: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. أم أزهار بتقول أخوها نقلهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991 أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 77553553. أول اتصال والاستفسار على نفس الرقم 77553553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

متكاتفون متكاتفون. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله اش تفهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: هنا سام،
14: تاريخ حي،
13: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
13: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
13: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا سويا خلال فترات 99 ظهيرة عبر موجاتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. موضوع جديد بإذن الله سنكون معكم في هذه الفترة الظهيرية، باستقبال أيضا مشاركاتكم معنا عبر الرسائل 7-0-9-9-1-9-9-1. موضوعنا لليوم نتحدث على ضوء الآية القرآنية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دائما بنسعى نحن كمجتمع يمني ويمكن كل المجتمعات في العالم، لكن احنا عم نتكلم على مجتمعنا اليمني، ما عاد عن سرش لا بعيد وواقعنا الداخلي. دائما ما بتكون رؤيتنا رؤية إيجابية مثلا فيما يتعلق بنظرتنا لمجتمع أفضل، لنكون مجتمع أفضل. بيشتكي البعض من سوء الأوضاع، تراجع في بعض السلوكيات الأخلاقية، غياب التكافل أحيانا، التقدير،

الصغيرة داخل نفوسنا وسلوكياتنا اليومية. أنا وأنتم مستمعين الكرام جو نتأمل في واقعنا من خلال مواقف بسيطة نعيشها وبنراها يوميا علشان نعرف أين الخلل. من المشاكل أو من هذه النقاط الهامة أو التفاصيل الصغيرة بنطالب بمدن نظيفة وشوارع راقية، لكن بمجرد أن يفتح أي شخص طاقة سيارته أو خاطي في الشارع يرجم قارور ماء أو يرجم فاين أو مشمع أو أي شيء في الشارع بدون مبالاة وما بيراعيش أنه قد يكون الذي عيرفع القمامة حقه من الشارع رجل في سن والده، رجل كبير قد يكون تاعب بيعاني بيتصبب عرق تحت أشعة الشمس الحارقة عشان ينظف مخلفات هذا الشخص. كيف هانا عنرجو التغيير وإحنا ما بنتحملش المسؤولية ومسؤولية نفاياتنا الصغيرة؟ باستهتار بنرجم القمامة في الشارع وبننتظر ونتذمر إن إحنا نشتي مدن نظيفة ونشتي مدن راقية وشوارع تليق بنا، لكن إحنا في هذه التفاصيل هذه الصغيرة ما بنراعيش، ما بنهتمش إنه بتفعل فارق كبير. الشارع أو المنطقة أو الحديقة أو أي مكان أنت فيه ما لكش الحق فيه، لأنه حق الجميع. كما أنت في بيتك رجمت قمامتك وسط الحجرة في الغرفة في أي مكان ارجم عادي، أنت في بيتك وفي حقك. بس أنا متأكدة أنه ما بش أي شخص مننا، وطبعا أنا عادة لما بنتكلم بصيغة المذكر هو بيكون مخاطب للمذكر والمؤنث، فأعتقد أنه ما بش أحد مننا عيخطف في بيته ويرجم قاروره أو كذا هكذا، مش في السلة الخاصة بها، عرجمها في الأرض ويخطأ. ليش؟ لأنه بيهتم بالبيت ومساحته الشخصية حقه أن تظل نظيفة. طيب ليش ما بتعكس هذا في الشارع؟ ليش ما بترجم هذا الشيء في الشارع؟ ليش الشارع عادي نرجم قماماتنا في مخلفات القات وهذه الأمور، مثل منطقة الميدان 70 المخزنين اللي بيكونوا هناك بترجع المنطقة يعني مخزية للأمانة. الكفتة، القوارير، المخلفات حقهم بيجلسوا والمكان نظيف ويخطوا من هناك والمكان وسخ. هذه من التفاصيل البسيطة الذي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه نقطة. في تفاصيل أخرى عن أذكرها، مثلا لما يكون بحادث في شارع أو مصيبة حصلت في الشارع للأسف بفئة من الناس، بدل ما تسارع تقدم المعونة وتقدم الخدمة أو الإسعاف لهذا المصاب، نرى البعض بيتهافت ويخرج تلفونه ويزاحم الناس عشان يصور ستوريهات علشان يبحث من خلال هذا الفيديو عن مشاهدات ولايكات على حساب آلام الآخرين. متى تحولت مشاعرنا إلى أرقام وتفاعلات افتراضية مستمعينا الكرام؟ بدل ما يكون عندنا حس واستشعار بالمسؤولية، البعض بيصير يسارع علشان المشاهدات واللايكات. وهنا نرجع للآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تفاصيل أخرى أيضا، التغيير أيضا بيبدأ من بيوتنا. أمك، زوجتك، أختك، بنتك بتقضي ساعات طويلة في المطبخ أو في البيت، بتعد الطعام، بتجهز الغداء، بترتب البيت وبتنظفه، بتغسل الملابس، بتكنس البيت، بتهتم بالبيت،
وبدل ما تجي أنت من خارج وتقول كلمة شكر أو جبر خاطر لها، البعض بيدخل بيتذمر، إيش بتفعلي؟ أنت غير جالسة في البيت وأنا اللي بنشقى خارج، ما هو الذي صبرتي؟ ليش الأكل بارد؟ ليش الأكل قليل ملح؟ ليش وليش وليش وليش هذه التذمر؟ طيب أنت بتجي من خارج وبتتعب، كثر الله خيرك وكتب الله أجرك، وهي بتتعب في بيتها، بتتعب في ترتيبه، في غسالة الملابس، في الكنس، في إعداد الطعام، في تربية الأبناء، في يعني متابعة احتياجاتهم، في مذاكرة، في هذول الأمور كلها. وللأسف بيجي بدل ما يقول كلمة شكر وجبر خاطر لها، وتشعر إنه بيحس بتعبها وبيثمن هذا التعب بكلمة حالية، بيجي يتذمر. غياب الامتنان هانا مستمعينا الكرام، في الدائرة القريبة مننا وداخل بيوتنا بيقتل العطاء. عنرجع نبصر الأم أو الأخت أو الزوجة أو البنت بتأدي عملها في البيت بغير رغبة، فقط إسقاط واجب، لأني داري أنه الذي بتفعل هذا كل لأجله هو مش لأجله، هو لأجلها بيتها في الأخير، بس بتحس أنه تعبها مش مقدر، تفانيها في البيت مش مقدر، بيحس أنه ما حد بيتعب إلا هو، وأن هي جالسة في البيت مرتاحة وطارحة رجل على رجل، وكأن معها شغالة بتشتغل لها في البيت. هنا بنرجع للآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معانا نقطة أخرى من هذه التفاصيل الصغيرة، الأخوة والصداقة اللي بتختفي لشهور طويلة، وما بنسألش عن صديق، عن أخ، عن أحد قريب لنا، بالأشهر، وحتى البعض بيجي يعرف إنه هذا الصديق إنه بيمر بظروف صعبة، بس ما بيسأل عنه، لكن مجرد ما تحتاج أنت منه خدمة لمصلحة بتصير لا عنده، بتذكر رقم فجأة. يعني هنا رجعنا لأن العلاقات مبنية على المصالح الشخصية فقط، هنا بيتفكك المجتمع. أيضا معانا العشوائية وتأخير المعاملات أو المشاريع في مجتمعنا على الصعيد الفردي، إحنا بنتكلم بنلاحظ أن الكثيرين ما بيحترموش مواعيدهم الشخصية نهائيا أو المهنية، استهتار، تأخير في الأوقات. الأوقات له ثمن، الله عيحاسبنا على وقتنا، عيحاسبنا على كل شيء أديت لشخص كلمة في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، أنا شاكون موجود، وبعدين تخلي يرتزع ساعة، ساعتين، ثلاث باستهتار، أو أنه أحيانا أنك ما تجيش، هذه قمة في الاستهتار. كيف نتحول إلى مجتمع أفضل وإحنا مستهترين وما بنعرفش وما بنقدرش قيمة الوقت الذي الله عيسألنا عليه، عن كن محاسبين، يجي هو فاضي ما بشمع شيء، طيب سير قضي غرضك، سير بسر مصالح الناس، بتضيع وقتك في تخازين، في مقايل، في هذه الأمور، والناس محل بطه أعمالهم، محل بطه مثلا ملفاتهم، بأيا كان أنت عندك شيء للناس وانت محل بطله، وباستهتار بتتعامل في هذا الموضوع. انت هنا محاسب، ما نوصل لنكون مجتمع راقي وافضل وعد عندنا هؤلاء الفئه من المجتمع. لذلك مهم جدا تكون عندنا ثقافه الالتزام بالوقت واحترام المواعيد. كذلك حكايه مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الشائعات، للأسف إحنا بندعو وبنطالب بمجتمع صادق وواعي، ودائما بنحرص على هذا الشيء، ومع ذلك بمجرد أنه أي شخص يبصر منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، منشور مجهول المصدر، خبر مثير على الواتساب، على إنستغرام، على فيسبوك، بيقوم بإعادة توجيهه ونشره مرة ثانية بدون ما يتحقق من صحته. المساهمة هنا في نشر الشائعات أو تضخيم السلبيات بتهز استقرار المجتمع، تزرع الإحباط، تزرع الفتنة، تزرع المشاكل، بينما التغيير بيبدأ بشعار بسيط، الوعي ينتهي عندك، ولا
تجعل نفسك بوقل للشائعات. لهذا مهم ان احنا نكون حريصين، ودائما السيد بيحرص على هذا الشيء يحفظه الله. السيد القائد يحفظه الله دائما بيتكلم نكون حريصين موضوع نشر الشائعات، لا نكون من المرجفين، لا نكون من الطابور الخامس، صح ولا لا؟ لكن عندنا بمجرد ما يبصر خبر علشان يحقق لايكات كثير ويشتهر يقوم ينشر هذا الخبر من مصدر مجهول غير ثابت صحته وينشره، هنا هم آثم بنشر هذه الشائعات وهذه الفتنة للأسف. وبحتى من المحسوبين علينا، من اللي بيسموا نفسهم مجاهدين مع المسيرة، بينحرفوا إلى مسار آخر تماما بسبب هذه الشائعات وهذه أصبح الهوس في أنهم يكونوا ترندات على مواقع التواصل الاجتماعي ويكونوا أول من ينشر الأخبار. مثلا يجي يقول دعواتكم صاروخ ينطلق إلى مدري فين، دعواتكم الطائرة المسيرة تنطلق في دقائق هذه أو الآن معنا صاروخ عين. طيب أنت ليش بتسرع؟ القوات المسلحة نفسها ما تكلمت، أنت بصفتك من تجي تتكلم؟ هان أنت بتضر نفسك، بتضر المجتمع، بتضر القضية اللي احنا فيها. فحكاية أنه أكون ترند ولا أكون مشهور ولا أستبق الناس في الأحداث وأنا مش متأكد من صحة الخبر، وبعدين كيف حنوصل نكون نحن مجتمع راقي ومجتمع أفضل؟ طبعا الأشكال كثيرة، ويمكن أنا لو أتكلم شاشل الفترة كامل ما عتشاتح لكمش المجال، بس من ألم الذي أنا بنتكلم إنه في ناس في فئة في مواقع التواصل الاجتماعي مهرتهم الانتقاد، بينتقدوا على كل كبيرة وصغيرة، ليش الشوارع وسخة، أين الدولة، ليش كذا، أين الدولة، أين الدولة، أين الحكومة، أين الدولة، أين الحوثي، أين أين أين أين أين. وبعدين أنت سألت نفسك أيننا من هذا؟ يعني أنت كعنصر يتنفس في هذا المجتمع يأكل من خيرات هذا البلاد، لا ضير أنك تخرج وتنظف حارتك أنت وانتو الشباب عاونوا عمال النظافة، ما فيها أتنقص منكم الكرامة أو العزة أو ما هو؟ ليش بتنتقدوا شوارع، بتنتقدوا بعض الأمور، تقولوا أين الدولة أين الدولة، وأنت أيش غرضك في هذا الحياة أو في هذه الحياة على هذه الأرض؟ تتنفس وتأكل وتخزن وكفى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في اليابان بيخلوا طلاب المدرسة ينظفوا، ما بش معاهم عمال نظافة في المدارس، ما بش من يجي ينظف بعدهم، بيخلوا الطلاب نفسهم معاهم وقت في اليوم ينظفوا مدرستهم، لدرجة يدولهم خرق خضراء يمسحوا الأرضية بكامل مسح، مش بس إنه يلفلفوا قراطيس ومشمعات وعادي. ولو هو نفسه ذي اللي بنتك قد يبصر هذا النظام يقوله بسروه أهو لا مطوري. طيب وانت لف القارورة الذي أنت رجمتها، سبر الشيء هذا الذي أنت بتتذمر فيه، اصلحه داخلك علشان نكون إحنا مجتمع صالح، إحنا مجتمع راقي. فالموضوع اليوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بتندرج تحتها الكثير من التفاصيل الصغيرة التي ما بنهتم لها لكن بتأثر في المجتمع. فأنتوا إيش بتبصروا من هذه السلوكيات؟ بتظنوا أنه تغييره عيشكل فارق كبير في مجتمعنا؟ عن استقبل مشاركاتكم عبر الرقم 7909919191.

نستقبل أو نقرأ أول رسالة معنا. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. بيقول: مؤكد أننا كشعب يمني لم أقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، سنتحرك في إطار موقفنا الحد قضيتنا العاجلة لكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة مع أخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولا نتردد في إداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لعدى أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يظلمون به في أي ساحة من ساحات المواجهة في مقدمتها غزة. ثالثا، أننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر، ونحن في الوقت الذي نحث في أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر إلى على أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد. وانقطعت الرسالة. تقول: السلام عليكم، سعد الله أوقاتك أختي الكريمة المناضلة منذ الصباح الباكر، إن شاء الله أكتب أجرك أختي آلاء أحمد الكبسي وأجر المخرجة زلفة. نعم، نحن نتمسك بكتاب الله عز وجل، نشتي نبني جيل واعي يعرف صديقه من عدوه. وأطلب زامل يا حارس البحر الأحمر، معكم منتصر عدنان من أصابة.

أيضا من الرسائل، طبعا في رسائل رسلوا تقريبا، وكنت عاد أنا بنتكلم في الموضوع فبعيدة تماما عن الموضوع. رسالة بتقول: أسعد الله أوقاتك غاليتي ألا وزلفة، كيف حالك؟ نورت الإذاعة منذ الصباح الباكر. أما بالنسبة للموضوع مهم جدا، قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: النظافة من الإيمان. وإيش كان يعني الوسخ من الشيطان. الله الله يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، في عدم رمي المخلفات، مش الله الله في رمي المخلفات، عدم رمي المخلفات في مكان أو رمي المخلفات في مكانها الصحيح. مع خالص تحياتي للغالية حفيدة الزهراء، وأقول لها الله يوفقش في دراستش وينور طريقش، وأطلب زامل: سلمت وتوليت أهدي لأختي الغالية وصديقتي حفيدة الزهراء، مع خالص تحياتي سارة علي عبد الله. شكرا يا سارة على المشاركة.

0: السلام عليكم علينا أن نكون أن تكون عندنا رؤية قرآنية. أولا نربي أنفسنا ثم ننظر إلى مجتمعنا ونحمل روح المسؤولية في كل جانب. التحية مكللة بالاحترام للغالية ملاك الويلي. هذا من لطفش واحترامش. التحية لصديقتي الغالية في أهل البيت. التحية من أهل المحبة لك الأستاذة آلاء وممكن والمخرجة زلفة. وأطلب زامل أقدس مهمة من فتاة المسيرة. شكرا يا فتاة المسيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل طاقم سام اف ام. ضروري نغير أنفسنا حتى تتغير أحوالنا إلى الأفضل. نصحح الحاجات السلبية في واقعنا حتى نرتقي في أخلاقنا في تعاملنا في تصرفاتنا. من أم عماد الشريف. شكرا يا أم عماد على المشاركة. السلام عليكم يا أغلى مذيعة وأعظم مخرجة. الموضوع في غاية الأهمية لأننا بنسمع من بعض المتبعين بالإساءة إلى اليمن على هذا النحو. كلامك كفى ووفى لمن عاد بيفهمون. من بنت الكوثر من خولان. شكرا يا بنت الكوثر. السلام عليكم كيف حالكم. النظافة من الإيمان. شكرا على الموضوع أستاذة نهنى. ونبارك لأخي صديق ورفيق دربي عبد الله صاحب القلب الطيب بعيد ميلادك 21. كل سنة وأنت بخير يا رفيق عبد الله. تحياتي للجميع. محمد الزبدي. السلام عليكم. معكم بندر الوصابي. ما أجمل النظافة ولكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا. أطلب زامل رحال يا دنيا مع الله رحال. أوجه كل التحية إلى أخواني الأعزاء عبد الله من زبيد وللأخ وليد الوصابي وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال. تحياتي لكم وتحياتي للأمة الإسلامية. ويجب عليهم المحافظة على الشوارع ويجب علينا أن نعلم أطفالنا المحافظة على أعمال البيت أو الشارع. والله القمامة مليان بالجراحي. معكم سريات القدس من الجراحي. يعني عندما نتكلم على موضوع النظافة بنبصر أنه يمكن البعض ركز على موضوع النظافة بشكل خاص يمكن لأنه هذا بيهمنا بالدرجة الأولى. لكن للأسف الجيل الذي هم قدوم كبار قدوا صعب أن احنا نوجههم. صعبة نوجه الصغار لأنه احنا إذا احنا نشي نغير واقع كامل لازم نهتم بالجيل الجديد علشان ينشأ جيل كامل من كبيرة إلى صغيرة ملتزم بهذا الأمور. لأنه إذا كان الجيل القديم اللي قدمها الكبار الأب الأم الأخوة الكبار بيرجموا قمامتهم بطبيعة الحال أبنائهم إيش الذي يفعلون؟ هل معقولة أنه الولد مع أبوه في الشارع يبصر أبوه بيرجم في الرصيف في الجزر هذيك الذي في وسط الشارع اللي فيها شجر؟ هل معقولة عيبصر الأب يرجم للشارع والابن نفسه عيصير يرجم في المكان المخصص للنفايات؟ مستحيلة. ما فعلها الأب وما فعلتها الأم أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة الصغار عيقلدوا تماما. إن كنتوا صح عيقلدوا الحاجة الصح. إن كنتوا على خطأ عيقلدوا الحاجة الخطأ. فمش من المعقول إنه يعني نرجو أنه تكون معانا مدن نظيفة راقية وإحنا أنفسنا مش صح من داخل. كدولة صندوق النظافة عمال النظافة مهندسي النظافة بيفعلوا واجبهم وبنبصرهم في كل حارة وفي كل شارع بيأدى واجبهم وبيحاولوا يلفوا قماماتنا من الشوارع وهذه المخلفات لأنه من أصحاب هذه القمامة مش هم. لأن كلش بعض للأسف بعضهم يجي يقول أصحاب القمامة لا ما هم عمال النظافة. أنت صاحب القمامة مش هم. أنت صاحبها. فلما نجي نبصر في أماكن في حواري بهذه الطريقة لا نلومش الدولة لا نلومش عمال النظافة لأنهم موجودين لا هم مضربين ولا ما بش معانا عمال نظافة. بالعكس موجودين. الخلل من فين؟ من الآباء والأمهات والمجتمع الذي قدم كبار الذي هم مستهترين في هذه النقطة الذي بيبصروا من الشارع حق لهم خاص بيرجم قمامته. للأسف اليوم الأول أنا خاطية قدو كبير في السن والله بيسوق السيارة وقدو كبير في السن قدو شيبة جنب في الرصيف الوسطي وقف وكلنا واقفين وراه مريعين علشان يمد يده يرجم القلص. لا هو مكان فيه سلة ولا شيء. طيب احترم شيبتك إذا كان أنت في هذا السن، كيف أبنائك وكيف أحفادك عيكونوا؟ ونرجع نقول نشتي مجتمع متقدم فيما يتعلق بالنظافة. عموما عنواصل حديثنا مستمعينا الكرام، لكن يقطعنا فاصل إعلاني، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: العلم يفتح آفاق المعرفة ويصنع الإنسان القادر على خدمة نفسه ومجتمعه، فاجعل من كل يوم دراسي خطوة نحو التفوق.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام، والعود احمد.

من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية 99.0 ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في قراءة رسائلكم التي تصلنا عبر الرقم 7909-1991. رسالة بتقول: موضوع جميل، من المؤسف أننا نشوف هذا الأسلوب في كل مكان، في الحديقة، في المدرسة، في كل الأماكن العامة. أنا قبل فترة شفت أم وأبنائها يقطوا، يمكن يرجموا الأكل في صالة المستشفى، وقلت: ليش هذا الزبالة؟ حطوا المخلفات فيها. قالت الأم نفسها: هذه المنظفة وش مهنتها؟ وما سألت نفسها أنها بتعكس ذلك التصرف عليها في داخل البيت، وعشان هكذا الأسرة هي القدوة وهي المربية. وأحب أرسل سلامي لأخواتي المشاركات فاتحة القدس وهشمية الآل ياسين متولية ألطاها، واتمنى تطمنونا عليكم. شكرا للأستاذة التي تمثل لنا جبهة وعي ومدرسة بصيرة، رب يحفظك أستاذة آلة من ملاك عبد الله الوائلي. شكرا يا ملاك على المشاركة. السلام عليكم، كيف الحال آلة وكيف المبدعة زلفة؟ بعض البشر يتخدموا بالمنظفين لا يستحون أنفسهم. والتحية للملك الوايلي وآيات وأسماء أسماء صالح وفداء للبيت وغزة صالح الحسني وبتول الغولي وأطلب زامل عز الله أنها تضيق اسمها هكذا. وهدي للبنات اللي ذكرت اسمهن، ويا من عايا زلفة طلعي من أماني عادل منه. شكرا يا أماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظاهرة هذه موجودة بكثرة بالذات في الحدائق والمناظر الجميلة، بالذات مكان مناظر جميلة. وزامل مدري من بشار الوصابي أيضا رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ نورات الموضوع في قمة الروعة. أسأل عن أختك، ولو بتصل أو رسالة إذا كانت بعيد. كيف نحاول اسأل عن أختك، هي مسكت نقطة السؤال. اسأل عن أختك ولو باتصال أو رسالة إذا كنت بعيد. أن نحاول أن نغير من أنفسنا الأفضل. وتحياتي لكم وللبنات المشاركات، معكم آيات. شكرا يا آيات على المشاركة. السلام عليكم، كيف الحال أستاذنا الغالية والمخرجة منورة الأثير، ربي يحفظكن. أشكركن على هذا الموضوع. فعلا والله أن أكثر الناس نفس الشيء الذي قلتيه، إن لله وإنا إليه راجعون. الواجب على جميع الناس تنظيف الشوارع والطرقات، ولأن النظافة من الإيمان. وتحياتي لكن هاجر صدام، وشكرا. شكرا يا هاجر. يا صباحك ألا، والله موضوعك قمة الروعة. يا ألا تنصحيني أنا أرتب البيت وأسوي كل العمل، ومعي أم ما تقدرش تعبي ولو مرة، بتجلس تنتقدني وتصيح فوقي كل ساعة. نصيحتك ألا، وأنا أتابع نصيحتك ولو على رأسي، والله ما عاد تسلي على قلبي لنتي. الله يديش العافية. أنا هالوصابي بسري، حكاية الوالدة بسري، ما بش أم بتكره بنتها نهائيا، بس تأكدي أنه في حرصهم عليش. كلنا مرينا في هذا الوقت، كلنا مرينا الذي هي في بداية، يعني بداية ما نكبر ونتولى مهام في البيت، بنسمع الصياح من أمنا أنه هذا ما سبرتي، هذا ما صلحتي سوا، هذا ما غسلتي سوا، هذا هذا هذا. وتأكدي أنه أمش بتحاول تبنيش للمستقبل يا نهى، لا تتذمريش، أمش تشتيلش الخير. أنا متأكدة، يمكن يعني ما عرفش فارق السن بيني وبينش، بس من خلال ما أنا عشته اتأكدي أن أمش بتبنيش للمستقبل، علشان عايجي يوم عتتزوجي وعتسيري عند أهل زوجش، أمش تقول أنا قدرت أهيئ بنتي لكل مصاعب عتواجهها في المستقبل. لأنه الآن أنتي عند أمش، ومن حنج عيصيحوا وعي دولش الملاحظات من محبلش وفي مصلحتش، لكن لما تتزوجي ما حد داري عند من عتسيري. الصياح حقهم ما عيكونش ممكن من حنج، المشاكل اللي عتوقع يمكن ما تكونش من محبة، فما حد داري اش عيكون في المستقبل، اش وضعه. فنصيحتي لش يا نهى، اي صياح من امش قولي لهم حاضر،

فأي شيء أي شيء يطلبوه منك قولي حاضر، صيحوا قولي حاضر أنا ذا بنتعلم بنتعلم، وفعليها المرة الثانية، فعليها على ما يشتو، فعليها على ما بينصحوش، وتأكدي أن أنت عتكسبي مش بهذه الطريقة، تأكدي، لأنه مش بيبنوش للمستقبل. رسالة هنا بتقول التغيير شيء مهم، وأنا دوما أسعى للتغيير إلى الأفضل ونسألها التوفيق. نعم لابد لكل الناس أن يكونوا واعين مثقفين، وكلنا نسعى لإصلاح المجتمع، وكل إنسان يعرف مسؤوليته. أنا إذا دخلت صنعاء وأكلت شيء أرمي القمامة في علاقي وأخليها في السيارة، لما أرجع البيت المسؤولية على الدولة والمجتمع، مثلا على الدولة عمل لوحات توعوية على النظافة في كل مكان، وعلى الفرد ألا يجعل مكان جلوسه كالزبالة، وهكذا سنكون مجتمع متحضر. تحية لكل إنسان واعي مثقف لديه بصيرة. وزامل مانميل لسالم المسعودي، معكم الفقيرة إلى الله، تحياتي لك. شكرا يا الفقيرة إلى الله. رسالة بدون السلام الله عليكم، اخباركم سادتي آلام نورة منذ الصباح الباكر، ضروري نغير أنفسنا لتتغير حياتنا للأفضل، وتحياتي وزامل الكيان المؤقت بنت أبو نجوم المحاقري، وشكرا شكرا يا بنت أبو نجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم غالية آلة والمخرج المبدع زلفة؟ السعودية تشتي صميل أخضر، السعودية ما بش معها مهرة، احنا مفوضين القيادة وأي خيار تشوفه مناسب احنا بعدها، السعودية ما عقلت، ما باقي إلا نكسر الأبراج الزجاجية. السلام على السيد القائد يحفظه الله وطاقم سام، ولك أستاذتي الغالية آلة والمخرج المبدع، وأطلب زامل أقدس مهمة معكم مريم راجحة شويع من همدان، شكرا يا مريم.

أسعد الله ظاهرتكم بالانتصارات أختي آلة وأختي المخرجة. أكيد المواضيع مهمة وعلينا أن نكون نتوعى ونكون مؤمنون في قمة الإيمان والحكمة اللي وعملنا مع كل شخص يعمل ويكدح على إيش في رضا الله، والله ما يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أوجه تحية لأختي زينبية هذا العصر في أهل البيت وأقول لها شكرا، الله لا يحرمنا منك. وعزي أختي فتاة المسيرة، وتحية إلى كل الأخوات المشاركات، تحياتي المجاهدة مع الله. شكرا يا المجاهدة مع الله، وبتعزي فتاة المسيرة ليش عظم الله أجرهم. سلام الله عليكم، الموضوع مهم جدا وأنتي قلتي ما فيها الكفاية أستاذتي آلة، ويا ليت من سمع يستجيب. وخلص التحية لك غاليتي آلة والزلفة، وأطلب زامل شعب حكمة وإيمان. شكرا لمرسلة الرسالة. إن الله ما يغير نعمة أنعمها علينا، أي نعمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا ونحن السبب في تغييرها، فلذلك يجب علينا تقديس النعم والعمل لبقاء النعم علينا. من زهرة القدس، شكرا يا زهرة القدس. سلام الله عليكم، ممكن بدل الانتقاد السلبي أو التصيد للسلبيات التي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليش ما يكون هناك توعية في مواقع التواصل الاجتماعي وبها تكون ترند؟ أن طلعك ترند إحنا وإحنا نشوف منك شيء جيد وتوعية جيدة. وهذه رسالة لمشاهير التواصل الاجتماعي، تحياتي لكم غاليتي آلة والمخرجة الراقية زلفة من رزان أحمد. يا رزان، فعلا أنت تكلمتي أنه مهم جدا إحنا أنت تشي ترند، الناس اللي يطلعوك ترند بس بالمحتوى الإيجابي بدل النقد السلبي على كل كبيرة وصغيرة. رسالة هنا، أسعد الله صباحك أستاذتي الراقية آلة والغالية زلفاء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، آية محكمة وسنة ثابتة في حركة الأمم. التغيير لا ينزل من السماء ولا يمنح دون سبب، أصله في الداخل، يبدأ بالقلب ويمر باللسان ثم باليد ثم بالصف أوله. تبديل النية، انتقل الدافع من الشكوى إلى المسؤولية ومن الانتظار إلى العمل، عندها تنفك أول عقدة في الجمود، ويليه استقامة الفرد في بيته. الصدق بدل الكذب، والأمانة بدل الخيانة، حفظ الوقت بدل إهداره، وضبط الغضب بدل الانفلات. والبيت إذا قام على هذه القواعد صار لبنة في بناء أمة، ويتسع المدى إلى سلوك الجماعة، وحدة الصف بدل التفرق، نصرة المظلوم بدل التفرج، قول الحق بلا تردد، والعون بدل الطعن. وفي المواقف الكبرى لا يكون التغيير كلاما بل هو ثبات وإعداد ويقين بأن الأرض لا يحميها إلا أهلها. من نية صافية إلى بيت مستقيم، إلى قبيلة متحدة، إلى أمة ترفض الظل، وهنا تقلب المعادلة. تغيير ما بالنفس فيكون تغيير ما بالواقع. تحية لكن الغالية آلة وللعزيزة زلفة، محبة آلة بيان عز الدين من الضالع المحتلة. شكرا يا بيان على المشاركة الجميلة. السلام عليكم، كيف حالك أستاذتي آلة؟ الحمد لله. بالنسبة للموضوع، ديننا ومبادئنا تحثنا على النظافة الفكرية والنظافة العامة، فعلينا الالتزام بهذا وتربية أبنائنا على هذا النحو. تحياتنا لكم. وزامل السجن انفرادي لأبو مجلي من البتول العلوية، شكرا يا البتول. أسعد الله ظهرتكم بكل خير عزيزتي آلة، كيف حالك؟ الله يحفظك ولا يحرمنا منك، ديش العافية. تحياتي لك وشكرا لك لاختيارك مثل هذه المواضيع الجميلة والمهمة. أنا أرى أن لو المخزنين يكونوا معهم أماكن خاصة يجلسوا فيها ويبعدوا من الطريق يكون أحسن، وزيد لو يكونوا ينظفوا القمامة بعدهم، وإحنا بنعاني من هذه المشكلة قوي قوي. معكم رحمة الحسني من الدراهمي. يعني هذا عن دخول في وادي كبير، حكاية المخزنين وقوي قوي، يعني حكاية الكفتة والقمامة الذي بتكون بعدهم، يجي يخزن وخلاص وما عاد عليه من حاجة، وهذه بتكون كارثة كبيرة. فبعضهم قد بيعاقب انهم يقولن معنا احنا ما لناش دخل، انت عزم خبرتك خزنه ورفعه انتو، ولا رفع انت، احنا ما عاد نفعل شيء يعني. فبعضهم بيتحمل المسؤولية وفعلا بينظف بعده، وبعضهم وقت ما بيخزن بيطرح قمامة في السلة اللي قباله، وبعضهم حدث ولا حرج.

من الرسائل هنا رسالة تقول: أنا جالس في الحديدة، والله أن الشوارع وسخانة قمايم من باجل كلهن يطرح القمامة في جوار مطار باجل. اشتي أطالب مدير النظافة بالاهتمام في المحافظة أو محافظة الحديدة، أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، وأطلب زامل وحدة الساحات لعيسى الليث. يعني هي مطالبة صح، إذا كان في تقصير من الدولة فإحنا عن طالب ونطالب معاكم بهذا الشيء، لكن نسأل أنفسنا من سبب هذه القمامة؟ لنسأل أنفسنا ليش ما تتوحدوا كلكم تفعلوا مكب خاص لكم؟ هل بتمر بلد يعني السيارة حق بلدية النظافة؟ هل بيمروا؟ هل موجودين؟ يبقى المسؤولية عليكم. مش موجودين من مرة وما بشجهة يعني عندكم بتهتم بالنظافة، هنا عن طالب الدولة، أكيد أنه في تقصير من الدولة، فنبصر الخلل من فين؟ مننا أو تقصير من الدولة؟ السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبل وصاب الشامخة. التنظيف غريب يا صاح، تزيل أوساخ اليوم لتترك مجال لغيرها غدا، فالنظافة هي من الإيمان، إذا كنت نظيف في الشارع فأنت أكيد نظيف في بيتك. نطلب زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. والتحية لكن غاليتنا آلة والمخرجة، شكرا لكن. السلام عليكم عزيزتي ألا، كيف الحال؟ والله كثيرون الذي ينشروا ولا قد تحققوا من الشيء، أما النظافة علينا أن نكون محافظين على نظافة البيئة. النظافة من الإيمان والوسخة من الشيطان. المرسلة البتول أحمد، وأوجه تحياتي لصديقتي محبة القرآن، شكرا يا البتول. السلام عليكم، كيف الحال أختي العزيزة ألا العزيزة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن يجب أن ننظر إلى أنفسنا حتى نغير من واقعنا في أي مجال من مجالات حياتنا، بدءا من داخل بيوتنا وبعدين المجتمع. مع خالص تحياتي أخت الشهيد محمد شردة. مش بس من داخل بيوتنا، من ذواتنا، من أنفسنا إحنا قبل بيوتنا. كل واحد يغير ما بنفسه، نفسه الله بيقول نفسه، يعني داخلك، نفسك، روحك، غيرها وبعدين كل شيء يتغير، غيرها للأفضل أقصد. السلام عليكم، كيف الحال؟ كلامش صح بكل ما تعني هالكلمة. عندنا في الحارة ناس ما بينهم كيف بيرجم القمامة أمام باب البيت حقنا، والعاقل حقنا عنده مرض لكن ما بينهم. ما فهمت ما هي بالموضوع. وشكرا لك على الموضوع الرائع، وما عاد قلتي عشان الرسالة الأولى. أي رسالة الأولى؟ بنت أبيها. طيب يا بنت أبيها، ما أي رسالة أولى؟ طيب بس الذي وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم، واجب علينا أن نضع القمامة في الأماكن المحددة لها. وشكرا، معكم سامي الوصابي. رسالة أيضا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ النظافة من الإيمان، واجب على الآباء والأمهات أن يضعوا القمامة في المكان الصحيح. وشكرا، معكم شوقي الوصابي. إذا كان لدينا من الأمور الدنيوية نحسن أوضاعنا ومجتمعنا، يجب علينا أن نبدأ بأنفسنا الذي هي سببا في الصلاح والتواضع والالتزام بما يجب علينا جميعا قول وفعل في المحافظة على جميع مستويات مثل التربية الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والوعي الكامل. وفي الختام أوجه تحياتي إلى من لديها الكثير من الوعي، نجمة الإبداع، منورة الأثير، تسلمي الله يديش العافية، أستاذة آلة أحمد الكبسي. مني أنا بتول الغولي، شكرا يا بتول على المشاركة. السلام عليكم، يجب علينا أن نغير ما بنفوسنا في جميع الأمور وليس في النظافة فقط. وتحياتي لك آلة والحفيدة الزهراء، مع تحياتي البتول يحيى، شكرا يا البتول. أيضا رسالة: الاهتمام بالنظافة شيء مهم جدا، وما عاد تتحقق النظافة الشاملة إلا باستشعار هذه المسؤولية من قبل أولياء الأمور. كما قد الأب أو الأم بيحافظوا على نظافة البيئة، حيكونوا القدوة الأولى للأبناء في أن يجعلوا من النظافة سلوك عملي. على الأسرة تفعيل جرس الرقابي لدى الأبناء وتعزيز هذه الثقافة لنحافظ على مظهر بلادنا وإظهارها على أرقى وأنصع صورة في الجمال. التحية والشكر لكم الأستاذة المتميزة بأدائها آلاء، والمبدعة الراقية زلفى، وزامل الإمام الكبرياء من قاهرة الأعداء، شكرا يا قاهرة الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتأكيد النظافة مسؤولية الجميع، علينا أن نعلم الجيل كيف نحافظ على النظافة. وبالتأكيد ليس بيتنا الوحيد الذي يكون نظيف، بل جميع الشوارع. ما أجمل الشوارع عندما تكون نظيفة وجميلة. لو تبصري ألا كنت أمشي في الشارع العام أبصرت الجميع
من أطفال وكبار يرمي القمامة في الطريق، وعامل النظافة يكنس من بعدهم في الشارع سطول حق قمامة، وعندما نقدم النصيحة يقولوا قد هو عمله. والله هذا الشيء عيب على الجميع. عامل النظافة يشتغل حتى يحصل على لقمة حلال، ومع الأسف الجميع ما يحترم هذا الشيء. وأجمل تحية لأستاذتي ألو العزيزة المخرجة، وتحياتي لجميع المشاركات، وأعزي صديقتي فتاة المسيرة بفوت جدها، وأقول لها عظم الله أجركم، كتب الله أجر الغالية آلاء من إسراء، عظم الله أجرها فتاة المسيرة، وشكرا يا إسراء على المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله. والله إن المحافظة على نظافة الشوارع والمدن والمنشآت مسؤولية الجميع. الشخص النظيف يعكس أخلاقه العالية وتربيتها الفاضلة. والله إن مناظر شوارعنا وهي مليئة بالأوساخ والنفايات يوجع القلب، وحين نرى شخص يرمي زبالته من نافذة سيارته الذي آخر موديل، فهذا يدل أن إنه شخص سيء لا يمتلك أخلاق عالية، حتى لو امتلكت سيارة فارهة. والذي ما يشتي نظف يكف أذاه عن الشارع ويرمي النفايات في مكانها المخصص، لأن الشارع مش برمي النفايات. يجب علينا أن نربي أبناءنا على النظافة، أن النظافة مسؤولية الجميع مش بس مسؤولية عامل النظافة، فدوره أن ينظف الشارع مرة واحدة في اليوم، ومش واجبه يجلس طوال اليوم ينظف بعد عديمية الأخلاق والمسؤولية. الحمد لله احنا علمنا أولادنا أن يرموا النفايات في مكانها، وأن يحافظوا على نظافة المكان أينما كانوا. هذا واجب علينا كمسلمين ننتمي إلى هذا الدين العظيم الذي حثنا على الآداب والنظافة والنظام أينما نكون. من أم ملاك، ما شاء الله يا أم ملاك، كفيتي ووفيتي في رسالة، الشكر لك.

الرسائل التي تصلنا. السلام عليكم عزيزتي ألا، كيف حالك؟ شكرا على هذا الموضوع كثير، والله دمتم سالمين يا رب العالمين. شكرا لمرسلة الرسالة. ورسالة تقول: سلام الله عليكم اختي ألا، نظافة من الإيمان، المشكلة في ربة البيت، إذا كانت غير نظيفة كيف نحلها؟ تربي أجيال على نفس الشيء، هذا ما نعانيه. النصيحة، يعني أدينا النصيحة، انصحوا وقولوا وعلموا، عادي كلنا بنتعلم وكلنا مش كاملين، ما حد بيخلق كامل. إن في تقصير عادي وجهوا، انصحوا، قولوا هذه الكلمة، إنه هانا نظفوا هنا كذا، هذه الكلمة الطيبة بتفعل فرق كبير. فحاولوا جواب الكلمة الحالية وبالنصيحة. وعشان هكذا أنا قدمت النصيحة الأولى لنهى الوصابي، إنه أمها بتبنيها للمستقبل، علشان لا يجي اليوم الذي يشتكي زوجها منها أو أهل زوجها منها إنه ما بتقومش بالعمل على أكمل وجه. فمهم جدا نحن نركز على هذه النقطة. عموما وصلنا للدقيقة الأخيرة مستمعينا الكرام، الموضوع هو متشعب وأنا طرحت الموضوع بنقاط عديدة، فإن شاء الله تكون وصلت الرسالة. ولا ضير حتى أنه مثلا الاثنين الجاي إذا أمد الله بعمرنا أن احنا نتطرق لتفاصيل هذا الموضوع، لأنها بتكون تفاصيل متشعبة بشكل كبير. عموما وصلنا للدقيقة الأخيرة، شكرا لمن أرسلوا لنا رسائل، اعذرونا اللي ما قدرنا نقرأ رسائلهم. أحيانا الرسائل بتجي تعلق في مع كثرة الرسائل، في رسائل بتعلق بتوصل متأخر، فيعذرونا وتقبلوا خالص التحايا. إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، دمتم في أمان الله.

يا إلهي أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه. وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.
1: لماذا صمد شعبنا خلال هذه الخمس السنوات من العدوان وحجم هذه المعركة بشكل كبير؟ فهي اليوم أكبر معركة قائمة على وجه الأرض تحالفت فيها قوى الشر من الكافرين والمنافقين بإمكاناتهم الهائلة، واستخدموا فيها أفتك الأسلحة، واستخدموا فيها الحرب الاقتصادية الشرسة وكل الوسائل المتاحة التي أمكنهم أن يستخدموها لإذلال شعبنا وتحطيمه بهدف السيطرة عليه، وفشلوا. هم الأثرى، الأكثر مالا، الأكثر عددا وعدة، الأقوى إمكانيات، الأكثر خبراء وإمكانات متنوعة، وحشدوا لهذه المعركة من أسبابها المادية ما كان سيكفي لحسمها. لماذا فشلوا في السيطرة علينا كشعب يمني؟ هل لأنه كان لدينا مال أكثر من أموالهم، إمكانات أكثر من إمكاناتهم؟ لا، لأننا امتلكنا هذا الرصيد الأخلاقي والمعنوي بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
0: الحكمة اليمانية سام سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هذا الكائن هو استكبر عن أن يسجد لآدم ويريد أن يبقى هناك كبير وضخم عسر هناك، لكن النتيجة كانت نتيجة معاكسة. لقد فقد كل مكانة وكل شرف، يعني لم تبقى المسألة في حدود أنه يتنازل على حسب ما يرى هو ويظن هو ويتوهم هو للسجود لآدم. لم يبقى له أي شرف أصلاً، أي مكانة أصلاً، أي قدر أصلاً، أي اعتبار أصلاً، ونزل إلى أحط مستوى، إلى أحط مستوى، وفقد كل شيء. هذاك الضخام الذي يشتيه والتكبر والتعالي لم يبقى له أي اعتبار نهائياً، فهو حمل حقداً شديداً جداً. إضافة إلى ذلك أصبح مطروداً من رحمة الله، وأصبح مصيره إلى غضب الله، إلى جهنم والعياذ بالله، وخسر كل شيء، كل ما يأمله ويريده ويبتغيه من علو المكان والرفعة والاعتبار والقدر وعلو المنزلة، فقد كل شيء وأصبح مطروداً ورجيماً وخاسئاً والعياذ بالله، ومذؤوماً ومدحوراً وملعوناً، ولا أحظى بالاحترام، ولا أحظى بالاحترام حتى لا بين أوساط الملائكة ولا بين أوساط الجن، حتى من هم في صف الشيطان هم لا يحترمونه أصلاً. الآن مثلاً العصاة من البشر هم محسوبون على أنهم في صفه وأنهم من حزبه، ولكن في نفس الوقت ولا يحظى باحترام حتى بينهم، حتى بين أوساط حزبه، الكل من بني آدم، يهود ونصارى ومسلمين ووثنيين، كل البشر يلعنون الشيطان ويلعنون إبليس، ولا يحظى بأي احترام لدى أحد. فهو لا يحظى بالاحترام لا بين أوساط البشر ولا بين أوساط الجن ولا بين أوساط الملائكة، والنظر إليه بين الكائنات المفكرة والمدركة أنه كائن رجيم ملعون رجس خبيث، يتسم ويعرف بخبثه برجسه بعصيانه بسوءه، مذموم لدى الجميع، مذموم ما يحظى بأي احترام أبدا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة الحجر إلى الآية رقم 77، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله ومعانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. المعنى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أرسل الله إليهم شعيبا فكذبوه، ولعل محلتهم سميت الأيكة لأنها كانت شجرا كثيرا ملتفا فصارت بلدا لهم وبقي اسمها. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم وإنهما، أي قوم لوط وأصحاب الأيكة، لبإمام مبين، أي في كتاب مبين لا ينسى منهم أحد ولا يضيع، ليبعثوا يوم القيامة ويعذبوا في الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر سد بني بالحجارة لحفظ الماء، وذكر الشرفي أن الحجر واد كان يسكنه ثمود، ويناسب هذا قول الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أي لا يتفكرون فيها ليهتدوا بها. ويقول الله: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا يجعلون لهم فيها تجاويف واسعة بيوتا يسكنونها آمنين، أي آمنين في البيوت لقوتها. فأخذتهم الصيحة مصبحين، الراجح أنها صيحة ملك رجفت منها أماكنهم بشدة فائقة فأهلكتهم في الصباح والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى عنهم، فما دفع عنهم وكفاهم العذاب، ما كانوا يكسبون من أسباب القوة والسلامة كالبيوت في الجبال. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالحكمة والصواب، وإن الساعة لآتية وفيها جزاء المكذبين الأوفى. فاصفح الصفح الجميل، الصفح هو الإعراض تكرما، إما لعفو وإما لحلم وإما لغير ذلك، والجميل ما ليس معه شكاية. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم، فلا يعجز عن الإتيان بالساعة التي فيها إثابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغه وصبره وصفحه وعقاب الكفار على تكذيبه وسائر جرائمهم. إن ربك هو الخلاق العليم. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: تكافلنا
5: متكاتفون.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
7: بكم هو؟
8: 27,000.
7: 27,000، هذا أم دفاع.
8: طيب حتى السكر 5,500 تشتري. أشتيك على غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
9: معك يا أخي أم أزهار، أشتيك تسمعني ولا أشتيشي من الدنيا هذي. أبلا أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسا دخل هو يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجار السر للخارج يتعالج. دخلت تشتغل هو ومرته، جلس المرته معه فترة ومات عليه.
7: ماتت في مصر؟
9: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حاجة ولا حاجة، وعياله تعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر، قد تلبجنا قد بكينا يا الله، انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل لامي ويبكين، يا جده ابي محبوس وما بش معنا حد، امي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما لا تبصر كف جسوم هن حارق لا تبكي. ودحين احنا متسلفين 500,000 يعني طارحين لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تصدق بان اللي عندنا وجسوم من حارق من الضر من ضرب كنقان النسوان حقون عذبنا ويضربنا ويهيننا.
7: للمن للمن يضربنهم؟
9: ما فيش يعني اخي تزوج واحده مصريه بعد ما تزوجها يعني تجلس تضرب العيال تضربهم تضربهم تضربهم واخي واخي محظوظ اشتيكم تساعدوني وتجي تصر انت بنفسك الولد وتصر البنات وتضرب اشتي تجي تعال نعالج لنا الولد لا تصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
7: انا لله وانا راجع دحين عليكم 500 ألف دين والولد مريض
9: مريض والله العظيم ان احنا ما قد احنا شايفين بكره
7: انقطع الخط. عليهم 500 ألف والولد مريض. أم أزهار بتقول أخوها نقلهم لصنعاء يعني عياله لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
6: بعد أن سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم. بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم حساب 991991 أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553 أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون سام اف ام وقفة إعلان
0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/135 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715043307. علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: كل معرفة تفتح بابا إلى معرفة أكبر، وكل نجاح يقود إلى نجاح جديد. فواصل طريقك في طلب العلم بثقة واجتهاد.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، عدنا.

0: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. في هذه الحلقة وهي الحلقة التاسعة نعالج ونتحدث عن البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين، عندما كان الإمام الحسين في مكة وما تلا ذلك من خروجه إلى وحركة مسلم ابن عقيل في الكوفة. وقفنا عند رسالة الإمام الحسين في البصرة إلى أهل البصرة. كان الإمام الحسين بعد أن أرسل إلى أهل البصرة كان يدرك وهو في مكة أن بني أمية لن يقفوا مكتوف الأيدي إزاء التجائه إلى مكة واحتمائه بقدسية البلد الحرام، وهم الحريصون على بيعته، ومن المحتمل أن يقتحموا البلد الحرام في أي وقت وينتهكوا حرمة القتال فيه. فقط نحن نتذكر أن الإمام الحسين وصل إلى مكة في شعبان، وشعبان يليه رمضان، ثم شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهي من الأشهر الحرم. الإمام الحسين عليه السلام كان يدرك أن بني أمية لن يتجرؤوا إلى اقتحام مكة إلا بعد أن يقوموا بعملية تهيئة إعلامية وروحية ونفسية يعدون بها المسلمين للخطوة الخطيرة التي سيتحركون فيها. فمن المعروف أن الأمويين تأخروا عن أي إجراء، لم يرسلوا جيشا في هذه الأشهر إلى مكة، حتى خرج الإمام الحسين من مكة في 8 ذي الحجة يوم التروية سنة 60 هجرية، لأنهم كانوا يتهيبون من الإقدام على مثل ذلك الإجراء الخطير من أول وهلة وبدون تهيئة فكرية وإعلامية للناس، حيث أن المدة كانت مدة روحية مقدسة، شهر رمضان، الأشهر الحرم شوال وذو القعدة وذو الحجة. لم يكن بوسعهم اقتحام قدسية هذه الأشهر ولا قدسية البيت الحرام المكان المحرم حتى يهيئوا الناس إعلاميا ونفسيا، لكنه كان يدرك عليه السلام أن يومه من السلطة الأموية قادم، وأن المسألة مسألة وقت لمحاولة إجباره على البيعة باتخاذ كافة السبل، ثم بعد ذلك سوف لن يحترموا الأماكن المقدسة كما حدث بعد ذلك إن تطلب الأمر، كما حدث لاحقا عندما قصفوا الكعبة بأحجار المنجنيق وحرقوها، ولا تعدموا لهم الحجة، لن تعدم الخرقاء علة كما يقال. سيقولون هذا الحسين أصبح مشاققا، شقاق الحسين، مخالفا لولي الأمر، متمردا، لابد أن نستعيد الشرعية، شرعية الدنبوع يزيد، لابد أن يعني سيقولون كلاما على هذا النحو على هذه الطريقة. بادر الإمام الحسين بالخروج من مكة عندما كان هناك الخيار الوحيد، إن بقي في مكة فسيأتي الأمويون بجيوشهم ويقتحموا حرمة مكة كما سيبين الإمام الحسين عليه السلام، إن خرج فالخيار المطروح قدامه وأمامه ليس هناك من خيار، لا أحد يدعوه للخروج والثورة إلا أهل الكوفة، على الرغم من أنه يعلم أن أهل الكوفة ليسوا بالشكل المرضي، لكن أو ليس جميعهم كان ثائرا، من كتبوا إليه هم بعض أهل الكوفة. فالإمام الحسين خرج حتى لا يتسبب في إراقة الدماء واستحلال البلد الحرام مكة بسبب وجوده، مع عدم وجود الناصر في مكة أهل مكة يتفرجون على الإمام الحسين مرة أخرى كما فعلوا المدينة من قبلهم. قال الإمام الحسين: لأن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر، وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في يوم السبت. ماذا جنى أهل المدينة بتفريطهم؟ كما تحدثنا سابقا جنوا أن خرجوا في يوم الأيام بعد سنتين فقط في وقعة الحراء، قتل معظم رجالهم، استبيحت نساؤهم ومدينتهم 3 أيام، وهذا هي عاقبة التفريط. أهل مكة ماذا جنوا؟ بدلا أن يثوروا مع حاكم عادل مع علم من أعلام الهدى وهو الإمام الحسين عليه السلام، وجدناهم يثورون مع عبد الله بن الزبير وهو المخادع المخاتل الذي لم يكن يمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا وصحيحا.

0: أيضا تعرضت مكة للحصار، تعرضت الكعبة للقصف بالمنجنيق وللتحريق. الإمام الحسين عليه السلام كان وهو لا يزال في مكة قد أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليحس الأمر وليترقب الأمر عن كثب، ولينظر الاستعدادات، استعدادات الثورة في الكوفة هل أصبحت جاهزة، هل هناك استعداد حقيقي لهذه الثورة. ذهب مسلم وقد أمره بتقوى الله وكتمان أمره والتلطف، فإن رأى الناس قد اجتمعوا على ما أخبروا به عجل إليه بأمره. وصل مسلم إلى الكوفة ونزل دار المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، ولما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الإمام الحسين فأخذوا يبكون، ثم خطب بعضهم وأبدأوا التأييد والنصرة له. واختلفت الشيعة إلى مسلم حتى علم مكانه وظهر، وكان يأخذ البيعة للإمام الحسين، فبايعه 12,000 مقاتل. كان موقف النعمان والي الكوفة من الأمويين ضعيفا، نعمان بن بشير، وكان قد علم بمكان مسلم واختلاف الشيعة إليه لمبايعة الحسين، ومع ذلك فقد اكتفى بأن حذرهم من الفتنة والفرقة وهلاك الرجال وسفك الدماء. لكن عبد الله بن مسلم الحضرمي، وكان حليفا من حلفاء بني أمية، أشار على النعمان باتخاذ خطوات صارمة، لكن النعمان ظل يفضل أن يكون من المستضعفين كما يزعم في طاعة الله على أن يكون من الأعزين في معصية الله حسب قوله. هذا يدل على تلكؤ نفسي وعلى تناقض نفسي قيد النعمان عن اتخاذ موقف واضح إزاء هذه التحركات. لكن أنصار يزيد في الكوفة وأنصار الدولة الأموية في الكوفة، ومنهم الحضرمي هذا وعمار بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن سعد بن أبي وقاص، أرسلوا تقارير إلى دار الخلافة تشير إلى خطورة الوضع في الكوفة وضعف النعمان واقتراح تولية رجل قوي آخر. عندما جاءت التقارير إلى يزيد استدعى مستشاره. من هو مستشاره؟ النصراني سرجون بن منصور الرومي النصراني، أشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد على الكوفة، وأخرج له كتابا بالعهد لابن زياد على الكوفة. كان قد عزم معاوية الأب على تولية ابن زياد على الكوفة، فكتب له ذلك العهد بولايتها لولا أن الموت داهمه. وأرسل إليه مسلم بن عمرو بعهد الولاية وضمنه أوامره بطلب مسلم بن عقيل وقتله إن ظفر به. وهذا يشير إلى التدخل الكبير الذي كان عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى في حكم الدولة الأموية، أنه أصبح المستشار الأول، أصبح صاحب القرار الحقيقي هو هذا الوزير النصراني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التحالف الكبير الذي أنشأه الأمويون مع هؤلاء من أهل الكتاب. بالنسبة لأوضاع الكوفة كانت أوضاع مهيئة للثورة ومهيئة لاستقبال الإمام الحسين، وقد بايع أغلب أهلها لابن عقيل، ولم يبقى إلا الجهاز العسكري والإداري الذي كان مرتبطا بالأمويين الذين كانوا مترددين في الثورة، أو أريد لهم أن لا يعلموا بهذه القضية. كان في من بايع زعماء كبار، ومن أهم هؤلاء الزعماء هانئ بن عروة المذحج المرادي اليمني، زعيم مذحج الذي كان إذا ركب تبعه 4,000 دارع و8,000 راجل، وإذا أجابت مذحج أحلافها من كندة وغيرها خرج في 30,000 دارع. أي أن هانئ بن عروة المرادي المذحجي أهم أعمدة الثورة في الكوفة، كان شخصية عظيمة وكان له ثقل اجتماعي وعسكري كبير في الكوفة. كثير من مرافق ابن زياد، ابن زياد طبعا كان في البصرة عندما جاءه خبر توليته على الكوفة، كان في البصرة، جمعت له الكوفة مع البصرة، خرج من البصرة جنوبا اتجه شمالا إلى الكوفة. كان بعض مرافقيه من الثوار كانوا يزمعون الثورة مع الإمام الحسين عليه السلام، ومنهم شريك بن الأعور الحارثي اليمني الذي بدأ من أشد أعداء ابن زياد وكان شديد التشيع. وفي ذلك ما يشير إلى أنهم كانوا على وشك الثورة، أن هناك ظروفا ثورية واضحة جدا وبينة في الكوفة وفي البصرة، لولا أن ابن زياد بإجراءاته الحاسمة استطاع نزع فتيل تلك الثورة عندما استأصل شأفتها وقضى على أهم قياداتها كشريك ابن الأعور وكذلك هانئ بن عروة، خصوصا هانئ بن عروة. الذي إذا صحت العبارة نقول إن ابن زياد استطاع أن يعد انقلابا مضادا أو ثورة مضادة انتهت بمقتل زعيم الثائرين على يزيد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وقبل ذلك بالقضاء على حركة وثورة مسلم بن عقيل وهاني بن عروة في الكوفة. في ظل هذه الأجواء المؤيدة للثورة كتب مسلم بن عقيل إلى الحسين يستعجله بالقدوم ويقول له أقدم فإن الأمر مهيئ للثورة وللتحرك ضد الأمويين. ويدل على ذلك أن يزيد لما استشار سرجون أخبره أن الحسين خرج إلى العراق وابن عقيل يجمع الجموع لشق عصا الطاعة في الكوفة. الإمام الحسين عليه السلام في مكة ومسلم بن عقيل في الكوفة. بعد أن أتته رسالة مسلم تحث على الخروج من مكة إلى الكوفة، تحرك الإمام الحسين إلى الكوفة في يوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية. الناس يذهبون للحج والإمام الحسين يذهب للحج إلى الله عز وجل للثورة على الظالمين. فجاءت رسالة مسلم تحثه على الخروج، لكن حدثت تطورات خطيرة بعد إرسال الرسالة هذا، وهو وصول ابن زياد إلى الكوفة وتنفيذ ثورة مضادة داخل الكوفة. والإمام الحسين لا يعلم بهذه القضية، لم يعلم بها إلا لاحقا. ابن زياد يقود ثورة مضادة داخل الكوفة، ما إن حط رحاله في قصر الكوفة حتى نفذ عدة إجراءات صارمة وقوية للقضاء على ثورة أهل الكوفة وإحباطها، وهي لا تزال في دور الإعداد منها. أولا أعلن في أول الأمر، بمجرد أن وصل أعلن سياسة العصا والجزرة. لما نزل القصر نودي الصلاة، نودي بالصلاة جامعة، فاجتمع الناس فخطب فيهم قائلا إن أمير المؤمنين أصلحه الله ولاني مصركم وقسم فيكم فيكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم والشدة على عاصيكم ومريبكم، وأنا منتهن في ذلك إلى أمره، إلى أن قال فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البر، وصوتي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبقي امرؤ على نفسه، الصدق ينبئ عنك للوعيد. ثانيا أمر العرفاء، والعرفاء هم عقال الحارات وشيوخ ونقباء القبائل في المدينة، أمرهم بجمع معلومات عن كل من يطلبهم النظام، وهدد العرفاء إن لم يفعلوا ذلك بالقتل، وأنهم إن أدلوا بمعلومات غير صحيحة فسيعاقبهم بالحرمان من وظائفهم وعطاءاتهم ونفيهم، هددهم بالنفي إلى موضع الزرارة أو الزارة في البحرين. وأخذ العرفاء بذلك أخذا شديدا، وضمنهم ألا يخالف على يزيد منهم مخالف وألا يبغي عليه منهم باغ. هذه خطوة إدارية خطيرة في سبيل القضاء على حركة مسلم، كان لها أثرها النفسي والمعنوي على أنصاره، وفيها تهيئة لدور آخر وهو القبض والحبس والعقوبة للقيادات المخالفة. عندئذ علم مسلم بمقدم ابن زياد، لما علم مسلم بمقدم ابن زياد التجأ إلى دار هان ابن عروة المرادي، واختفى فيه بعد أن حثه شريك ابن الأعور الحارثي على نصرة مسلم. ثم اتخذ خطوة رابعة، ابن زياد اتخذ خطوة رابعة، وهي استخدم العمل المخابراتي لاكتشاف مكان مسلم بن عقيل وأدواره وتخطيطه والمترددين عليه، وهي خطوة تهدف إلى جمع المعلومات الحقيقية من موطنها. أعطى مولا له من أهل الشام يدعى معقلا مالا 3000 درهم في كيس، وقال خذ هذا المال وانطلق إلى مسلم ابن عقيل، فالتمس مسلم ابن عقيل وتأتى له بغاية التأتي، فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم وجعل لا يدري كيف يفعل، فرأى رجلا يكثر الصلاة إلى سارية من سوار المسجد، فتوسم فيه أنه من أنصار مسلم، مستدلا على ذلك بكثرة صلاته، قال إن هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة وأحسب هذا منهم. وهذا يبين لنا إشارة مهمة، أهمية أن الناس يواظبون على صلواتهم، وأن شيعة الإمام الحسين وأنصار هذه المسيرة هم من الناس الذين يرتبطون بصلة عظيمة جدا مع الله سبحانه وتعالى. فدنا منه بعد الصلاة وجلس، فقال له جعلت فداك إني رجل من أهل الشام، وقد أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم، ومعي مبلغ من المال 3000 درهم، أحب إيصالها إلى رجل منهم، بلغني أنه قدم هذا المصر داعية للحسين بن علي، فهل تدلني عليه لأوصل هذا المال إليه ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته؟ فالرجل حاول أن ينفر من هذا الشخص وأن ينكر في بداية الأمر، لكنه في نهاية الأمر وصل هذا الجاسوس إلى مسلم، فكان أول داخل وآخر خارج وأوعى أذن سامعة، ثم يروح بالعشي ليعطي ابن زياد كل المعلومات المتوفرة لديه، وهذا اختراق خطير لجبهة حركة مسلم ابن عقيل في الكوفة، وهذا يعطي أهمية إنشاء الجهاز الوقائي. يجب أن يكون للناس، للثورة، للتحركات، جهاز وقائي يقيها من هذا الاختراق الخطير. هذه خطوة جبارة ارتكبها ابن زياد، اطلع من خلالها على كل التفاصيل الدقيقة، واتخذ الخطوات القوية والعاصفة التي رآها مناسبة بناء على تلك المعلومات. فهذا أمر من الأمور التي قام فيها ابن زياد. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود.
3: إن هذه الذكرى المؤلمة والفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة لها علاقتها المستمرة بواقع الأمة، مهما تعاقبت الأجيال ومهما امتد الزمن، ومن جوانب كثيرة، بدايتها فيما يعنيه لنا الإمام الحسين عليه السلام، وهو الامتداد لجده المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء، وهو أيضا وريث هديه وقرين القرآن وحامل راية الإسلام، وهو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. فهو من هداة الأمة، ودوره في مسيرة الهداية لهذه الأمة هو دور رئيسي وعظيم ومهم ومفصلي وممتد لكل الأجيال.

0: سام اف ام وقفة إعلان
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.

0: النجاح ثمرة الجد والمثابرة، والتفوق يبدأ بخطوة من داخل الفصل الدراسي، فابدأ عامك الدراسي بعزيمة وإصرار.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: سام اف ام، عدنا.
7: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
8: سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: حارس الازدهاري الأمريكي،
10: from the US prosperity guardian،
9: الاعتراف ترامب أدمج فشل.
10: الحقيقة
11: من عمق إلى الإعلام الدولي
10: بلسانين. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
12: اليوم داي العزف الإسرائيلي
13: بلغ دولة
14: فلم يعد بين المطارات
15: والمصانع
16: والمستشفيات.
17: الحارس الازدهاري الأمريكي
18: from the US prosperity guardian.
10: الحقيقة بلسانين.
19: أسبوع واحد فقط، أسبوع واحد كاف لتدرك الأرض أن الحبر الذي يكتب به السلام في قواميس واشنطن ليس إلا وقودا لحرب مؤجلة. Just 1 week was enough to reveal that in Washington's playbook, the language of peace can quickly become the prelude to another war. طفى التباين الأمريكي الإيراني فوق مياه الخليج من جديد لتستيقظ الوعود الرغبوية على حقيقة واحدة. العالم يحبس أنفاسه عند مضيق هرمز، والدبلوماسية التي قدمت كأهم خطوة منذ وقف إطلاق النار باتت اليوم في مهب الريح.
20: US-Iran tensions have resurfaced, putting the Strait of Hormuz back to the center of global concern and leaving recent diplomatic progress hanging by a thread.
21: لم يكن خلافاً طارئاً، بل هو الخلاف المؤجل دائماً.
22: This was never a sudden dispute, it was simply one waiting to erupt.
23: مع أول استدارة معلنة، انقشع القناع عن رهان مكشوف لإثارة الفتنة. يريدون تمزيق الشرايين بين طهران ودول المنطقة، بين لبنان وبعضه بعضا، وبين غزة وأهلها.
24: The latest shift exposed was portrayed as a broader effort to deepen regional divisions from Iran to Lebanon, from Gaza to its own people.
25: نعم، غزة التي يحاولون قنقها بأذرع لا تنتمي للغزيين ولا تطيع إلا الأجنبي، تماما كما هو حال المنافقين الموبوءة بهم محافظات اليمن المحتلة.
26: According to this narrative, Gaza faces pressure through local actors serving foreign interests, a pattern it compares to forces operating in parts of Yemen.
27: وراء كل هذا كيان مارق يرى في المفاوضات مجرد مرحلة تكتيكية يعبر بها من مأزق خانق إلى فسحة تفتح له سيناريوهات جديدة.
28: Behind it all, Israel is portrayed as treating negotiations not as an end but as a tactical pause to regain momentum.
29: إنه نهج صهيوني ثابت. المفاوضات لا تتعلق مطلقاً بسرعة إبرام الاتفاقيات، بل بالتحكم بإيقاع وضغط المقايضات. لا صفقات نهائية إلا بعد استنزاف الطرف الآخر في الضفة المقابلة وإرهاقه حتى الموت.
30: In this view, negotiations are less about reaching agreement than about exhausting the other side before any deal is made.
31: تأملوا المشهد، لعبة نكت العهود تنتظم من سيرك الإيرانية إلى النبطية اللبنانية، ولكن شتان ما بين الثرى والثريا.
32: The same pattern it argues is unfolding across both the Iranian and Lebanese fronts, but with very different responses.
33: السلطة الأولى إيران ردت بالنار على الغطرسة الأمريكية، بينما السلطة الثانية لبنان الرسمي تختفي بتوقيع مصفوفة تنازلات مأجورة تمنح العدو حرية الحركة والتمول بالجنوب.
34: Iran answered military pressure with force. Lebanon's official leadership, by contrast, is portrayed as expecting positionists that benefit Israel's military position.
35: وهل أخرجتهم هذه الهرولة من الصراع الحتمي؟ كلا، فالعدو التاريخي لا يتغير، وهم في الأصل لم يكونوا يوما في خندق المقاومة.
36: But according to this account, those concessions have not removed the threat or changed the conflict.
37: إنما يسمى بالاتفاق الإطاري ليس إلا بندقية خيانة وجهت إلى صدر المقاوم لمصادرة حق القتال ليأخذ الصهيوني من ورثتي شمعون ولحد ما لا يملكون أصلاً حق التنازل عنه.
36: The proposed framework agreement is presented as restricting the resistance while strengthening Israel's position.
37: مجرم الحرب يرى في طابور عون وسلام هدية لن تتكرر، طابور يراد له أن يقاتل حزب الله كما قاتل حماس بالعصابات العميلة.
36: Israeli leaders are dispected as viewing Lebanon's current political leadership as an opportunity to confront Hezbollah.
37: انظروا إلى الخريطة، جبهة النصرة في سوريا تحولت إلى حكومة تحشد دباباتها العمياء على تقوم شرق لبنان. لماذا؟ لتطويق المقاومة وفصلها. وفي ذات اللحظة الميركافة تستكمل دهس الجنوب السوري لتعبيد الطريق أمام ممر داود.
36: The regional map, it argues, reveals coordinated military and political strategy. In Syria, armed forces are portrayed as moving to isolate the resistance along Lebanon's border. At the same time, Israeli military operations continue in southern Syria as part of a wider strategic plan.
37: تمدد شرق الفرات على طول حدود الأردن الشمالية وحدود العراق الشرقية. إنه الجزء الأول من جغرافية الوهم المسمى إسرائيل الكبرى، وبقية الخريطة تلتهم مصر ودول الطوق، حتى أنقرة استيقظت اليوم لتنبه من هذا الخطر على غير عادتها.
36: The report describes these developments as part of a broader regional expansion project extending across neighboring.
37: فواشنطن والكيان جسد واحد، قد يختلفان على الكيفية والتوقيت لكنهما أبدا لا يختلفان على حتمية استهدافنا. فاليهود إخوة والوقت فقط هو ما ينقصهم.
36: It concludes that while Washington and Israel may differ on tactics, they ultimately share the same strategic objectives.
37: لأجل هذا كله لا غنى لأمة الإسلام عن نهج واحد، نهج يتخذ من خنادق القتال بوابة خلاص وحيدة من عدوانية الشيطان وقرنه.
36: For that reason, it argues that armed resistance remains the only path to confronting external aggression.
37: وهي غزة اليوم من قلب الحصار والموت، تدعو من طهران لتوسيع دائرة المحور ومنازلة العدو.
36: From the heart of the blockade, Gaza is portrayed as calling for broader regional support against Israel.
37: على ثقة بأن تصميم الإرادة وقوة الموقف وعدالة القضايا هي عدة المواجهة التي تتنتزع نصرا يكسر منطق موازين القوى الإمبريالية.
36: The report argues that determination, unity and belief in the cause are the foundations of eventual victory.
37: لقد فعلتها المقاومة سابقا وستفعلها اليوم وغدا.
36: The message ends with confidence that the resistance can achieve that outcome once again.

0: نهاري أمريكي
1: from the US Prosperity Guardian.
0: الاعتراف بالفشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the US had no.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العزل الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: يستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
12: الحارس الازدهاري الأمريكي
13: from the US Prosperity Guardian
14: بالاعتراف
15: بالمشروع
2: الحقيقة بلسانين.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عنهم قاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادي.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحبه.

البحر يشعر أنه انفلق ويحس أن بصدره نفق ويقول هل موسى الكليم هنا أم أن بدرا للعصا امتشق والأرض هل فيها فراعنة وسيلحقون بركب من سبق يا بحر من بالأمس فيك نجوا أضحوا فراعنة أشد شقا أفعال فرعون الجسام غدوا يتمتعون بحملها خلقا بل إنهم فاقوه مرتبة وتجاوزوا آباءهم نزقا وعليهم حق الوعيد لذا في الماء ثمة فارق فرقا لا كي يمروا منك ثانية بل كي يموت الجنب مختنقا حيتانهم كانت تجيء لهم في سبتهم لتزيدهم حنقا واليوم لا سبتا ولا أحدا تأتي وذاك جزاء من فسق غص اليهود بحضرنا اختنقوا ضلوا السبيل وضيعوا الطرق البحر صار أمامهم يبسا جرزا صعيدا صفصفا زلقا وعليه لا عبارة عبرت أو زورق لكيانهم زرقا وكأنه بئر معطلة والرافعات تهز دلو سقا لا شيء يثبت غير زرقته من أنه بحر فقد طبقا لم تأتي غير الريح منه لهم وبوسعهم أن ينظروا الشفقا ولهم نصيب من ملوحته أما الملاحة خطها انغلقا يا بحر لا كانت مروءتنا إن عاش أعدى غزة طلقا بزوالهم نطق الكتاب فدع عنك الغرابة وإن بهم نعقا أنا مضوا بحضورنا شعروا بالطور فوق رؤوسهم نتقا أهي السماء ساقطت كسفا أم أن من فتق السماء رتقا بل إن رب العرش جاء بنا نارا وما في القوم من

اتقى، لا ملجأ منا ولا هربا، إن الفرار من الممات لقاء. يا بحر هل تدري بأن لنا بأسا ببأس الله قد وثقا؟ أدري، فقد شاهدتكم حمما تذكي البحار وتملأ الأفق، من أحمر امتدت إلى العربي وغدا بها الهندي معتلقا، والآن في متوسط اشتعلت، فشهقت منكم بين من شهقا. شاهدت أمريكا بجانبكم يرقانة، هل تعرف اليرقاء؟ وأثار إعجابي تمكنكم مني برغم نفوذ من سبقا، ومن ادعوا ملك البحار لكم تركوا البحار وأدبروا فرقا، خرقوا السفينة موهوا حجبوا أعلامها فاستهدفت غسقا، وكأن سطحي ماء عيونكم، من مر لامس منكم الحدقة، تتصفحوني من أماكنكم كمطالع يتصفح الورقة، وعجبت حين رأيت زورقكم يتوسط الأسطول مخترقا، فعلمت أن وراء قوتكم رب السماء ووعده صدقا. قال ورأيت أمريكا تودعني بعيون شخص لا يود لقاء، أو بالأصح يود ثم يرى باب الرجوع بوجهه صفقا. يا بحر أمريكا قد احترقت، سلطانها جبروتها احترقا، أو ما ترى قبب الحديد وقد صارت أمام سلاحنا ورقا. شاهدت صاروخ الدفاع بها متلفتا متصببا عرقا، يسعى لسد هجومكم فيرى صاروخكم كاللمح قد مرقا، فيظل ينظر من منصته متخفيا للسمع مسترقا. ورأيت ثم رأيت مندهشا، وزهوت ثم زهوت مؤتلقا، ويواصل البحر الحوار معي ولقد رأى حقا وما اختلق، ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا. البحر كاد يجف منبهرا، من أين جئتم أيها الرفقا؟ إني لأنكر أنكم بشر، قلت اقرأ الإخلاص والفلقا. قالت مئن فما برحت لكم، أحشو المحيط عزائما ورقا، إني لأتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا، قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلقا. وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا، وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا، إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومصطفقا. أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا، شعب له خر الزمان كما خر الكليم لربه صعقا، شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقا، شعب تحدى الشر مجتمعا دولا أساطيلا قوى فرقا، شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا، شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا، باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا، عشق الرسول فجاد من دمه، ما أصدق اليمني إن عشق، يستصغر الأهوال إن عظمت ويرى الردى نهجا ومعتنقا. يا بحر هل أشجاك موقفنا حبا فصرت محاورا لبقا؟ إني إلى رأس غمست بكم حتى امتلأت طهارة ونقا، ولقد سمعت خطاب قائدكم فذكرت موسى عندما انطلقا، وكلامه كلا فإن معي ربي سيهدي من به وثقا، وقرأت شيئا من ملازمكم فصرخت من أسواحلي ألقا، وغدوت حوثيا ويسعدني لو أن هذا الاسم بالتصق، مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي، قلبي لهم فتقا، وعجبت لا شيء يسير ولا إلا وعنه حسينكم نطقا. يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين نهر تقى، في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا، ووزيره فينا أخوه أبو جبريل سبحان الذي خلقا، يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا. يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جده انبثقا، ستموت أمريكا على يده، بالله لن يبقي لها رمقا، بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا، قلقوا
وضجوها هي رابعة، فلتنصحوا وفروا القلق، فهناك غاشية وقارعة، وصراعنا معهم صراع بقى، ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا. لو عاد فرعون وشاهد ما ذاق الطغاة بعصرنا ولقى، لأحس أن الحظ حالفه وبدا سعيدا أنه غرق. والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال، أهون طارق طرق. كل الجبال تشكلت معنا، والبحر بالبحرية التحق. ولأننا حق وجاء، فهم من دون شك باطل زهق. سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلقه.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: هكذا وجه الله نبيه الكريم. فالعلم زيادة في الوعي ونور يهدي إلى الخير. ومع بداية العام الدراسي نجدد العزم على التعلم والاجتهاد وبناء المستقبل.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: فلتقصفوا سنظل نقصف يافا، لن تقدروا لسعيرنا إيقافا، لما حين تقصفنا نراك بتل أبيب تجهز الإطفاء والإسعاف. لو نامت الدنيا وغزة تلتضي، فجنوبنا عن نومها تتجافى. فسنقذف السجيل يفقأ أعين المستكبرين ويرغم الآناف. قطعانكم رعبا تموت تدافعا، إن للملاجئ أوجفوا إيجافا. الموت لإسرائيل صار بنبضنا نهجا سلاحا موقفا وهتافا. والفلس ننفقه لحرب زوالكم، والله يخلفه لنا أضعافا. أعتى الجيوش بأحدث النظم الدفاعيات جاءوا حولكم ألفافا. ولديك باتريوت ثاد وحتس، والمقلاع غلفت الكيان غلافا. والله أركعهم لصاروخ من اليمن الذي هزئوا به استضعافا. يمن تمسك بالكتاب وقاده علم الهدى بن المصطفى فأنافا. لا خوف إلا الوهن في وجه العدا، والشعب لم يك واهنا خوافا. أسلافه الأنصار لو عرفوه لافتخروا بجيل شرف الأسلافا. إن خوفوه بحاملات طوائر، فهو الذي للحاملات أخافا. وببأس آي النازعات نشق بطن الحاملات ونبتر الأطراف. وعلى بروت كلات حكام الصهاين قد شهرنا الصف والأحقاف. شعب عفيف إنما عن حاملات النار حاشا أن يريد عفافا. في بحرنا جاءت لتكشف فيه عن ساق تجر غرورها الشفافة. حسبته ماء واللظى في بطنه يبغي لما في بطنها استهدافا. فانصب فيها بأس خالقنا كما سحب تصب الوابل الوكافا. بفحولة الصاروخ أخدج حملها، ورأى الوجود نزيفها الرعافا. جاءت بهيبتها سمانا وانزوت عنا بذل فرارهن عجافا. هي صورتهم قبل أعتى قوة ردعا، فبانوا بالفرار ضعافا. لبسوا بها جلد الأسود تجبرا، فتكشفوا عند النزال خرافا. والعجز أكبر حين يجترون مرتزقا زنيما كاذبا حلافا. يا بؤس منتفخ يلوذ بمن به ورم، فصاروا في الشقا أحلافا. سكروا بنصف زبيبة في سوريا، فتجشأوا ثمل الغوى إرجافا. رفعوا عقيرتهم وعيدا صاخبا، وبهم أسف خيالهم إسفافا. هم منذ أن خانوا البلاد ولقموا علف الفنادق أدمنوا الأعلافا. بالأمس دسنا جيش نجد وحلفها، ولتسألوا أعرابها الأجلافا. هزوا علينا الأرض قصفا، إنما لترمب هزوا الخصر والأردافا. دسنا على إبرمزهم بنعالنا، وغدا ندوس لديكم مركافا. واليوم هم للخسر أقرب حينما نفروا لإسناد اليهود خفافا. في الله لم نسئ الظنون، فإنه من فك يقمر شعبنا ألطافا. لم يبلغ القلب الحناجر، فاحشروا الأحزاب حشرا واحشدوا الآلافا. صنع البعيدة لا تزال بعيدة، ووعود ربي لا تكون جزافا. وغدا ترانا حسب وعد إلهنا، لا في الرياض فحسب بل في يافا. يا سائلا عن حالنا أبشر، فلا خوف على من بالهداية طافا. الخوف ليس على من اعتزل السكوت وعند كهف هدى المهيمن وافا. إنا نخاف على الشعوب بصمتها، فالكل عن خطر القعود تغافا. أي الفريقين الأحق بأمنه؟ إن تقرأوا الأنعام والأعراف، حتما ينجي الله من ينهون عن ظلم ولم يك وعده إخلافا. ومع الذين عصوا بصيد السبت قد مسخ الذي لم ينههم إنصافا. ولو انثنينا لالتقمنا نحن في حوت النوائب مدحضين ضعافا. والصامت الغافي سيعلم أنه أولى بأن يخشى الردى ويخافا. ستزلزل الفتن الخطيرة أمتي، وتعيد فوق رقابها السيافة، وشعوبها ستعض كف ندامة، والمترفون ستلعن الإترافة، ويذوق بعض بأس بعض وبأس أعداء إليهم سارعوا استعطافا. هذا الكيان الوغد قبل سقوطه سيذيقهم سم الهوان زعافا. إنا لأسياد الحروب، إنا لأسياد الحروب، فليس نجبلها مراوحة ولا استنزافا، بل إنها ستكون لاستئصالكم، فدعوا الرؤوس تودع الأكتافا. فرؤوسكم قد أينع الإجرام فيها، فلتكن للحاصدين قطافا. حربا ندك كيانك الطاغي بها من أم رشراش إلى كتسافا. حربا قضينا العمر في شوق لها، وبها سألنا ربنا إلحافا. وكما انتشيتم في بداية خيبر ونظرتم للأرمد استخفافا، وعلى يديه انهار حصن غروركم، لم تقدروا لهجومه إيقافا. لن توقفونا عن إغاثة غزة، فلتقصفوا سنظل نقصف يافا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: أنا والله العظيم الشوامخ
5: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. شاهدت الأسبوع الماضي فيديو لأحد الأشخاص اليهود الصهاينة اللي اسمه إيلي كولهين، ما أدري اسم أمه يعني، هذا أيوة اللي بيتكلم باللغة العربية، هذا اللي بيستشهد بعض الحين بالآيات القرآنية يستشهد بالآيات القرآنية وهو يهودي لا يعترف بشيء. المهم يمر من أمام بعض المنازل المدمرة، تقريبا هي في لبنان يعني، في الجنوب اللبناني اللي دخلوا فيها القوات الصهيونية. فبالدخل بيقول هيا شوفوا بالله عليكم هذا ما يعمله حزب الله، يدمر المنازل على المواطنين الأبرياء اللي ساكنين في بيوتهم واللي مش عارف إيه ولا من الكلام حقه. وبعدين يرجع إلى كلمة هل هذا عمل شرف؟ هل هذه أخلاق؟ هل هذا جانب إنساني إنهم يدمروا هكذا بيوت ومنازل على المواطنين ويهجروا مواطنينهم من القرى؟ وهنا أصلاً يعني أنا متأكد إنها من لبنان وجنوب لبنان، المشاهد والمناظر اللي جابها لنا خلفية له، يعني بيتهم بحزب الله بأنه بلا شرف وبلا أخلاق وبلا إنسانية إنه يدمر بيوت. أنتوا إيش عملتوا يعني؟ كنتوا ترقصوا ديسكو؟ أكيد كنتوا ترقصوا ديسكو في غزة وفي جنوب لبنان وفي الضفة. إيش كنتوا تعملوا؟ إيش دمرتوا؟ دمرتوا أكبر مدينة في العالم فيها كثافة سكانية في العالم، في العالم أكبر مدينة فيها كثافة سكانية في العالم كانت غزة، ومع هذا دمرتوها وسويتوها بالأرض. هذا كان رقص ديسكو، ما كان شد تدمير يعني. لا ما لم فين تدمير، هذول الصهاينة ما يدمروش، هذول ينهوا الحياة، ينهوا الحياة على رؤوس ساكنيها وعلى الأطفال وعلى العجزة. والعالم يشكي والعالم يشاهد بذلك، والدليل على ذلك بغض الأوروبيين الآن، بغض العالم لكم، لأنكم أصبحتم منبوذين، مجموعة منبوذة زي ما كنتم منبوذين بالسابق، وكنتم تطردون من كل دول العالم. وش رجعت إحصائية حول كم اللي كانوا يطردوا من كل بلدان، من فرنسا، من إيطاليا، من بريطانيا، من الكونغو، من البرتغال، من بلجيكا، كل الدول كانت تدرسكم زي الكلاب، وعاد الكلاب كانت أطهر وأنظف منكم بالنسبة لهم، لكن يعتبر الهل كان يعتبر الكلب طاهر ونظيف، هذا أفضل منكم لأنكم كنتم عبارة عن وباء لكل أنحاء العالم، وباء في الجانب الإنساني، وباء في الأخلاقي، وباء في التصرف السلوكي لكم، لأنكم لا تعيشون إلا على معاناة الآخرين. يعني أنتم ربويين في كل بلد تعيشوا فيه، ربويين، وعشان كذا أنتوا استطعتوا أن تخلقوا اقتصاد عالمي، واستطعتوا أن تسيطروا على العالم كله بالمال اللي عندكم من الربا، من الربوية، من الحالات الربوية. يعني أنتم اللي أسأتم إلى العالم بحكاية الربا الفاحش يعني عند البنوك. البنوك من اخترعتمها؟ أنتم اخترعتمها على أساس أنه ترابوا من خلالها، تعملوا ربا من خلالها. وفعلا كانوا يحكموا حتى على دول، حتى بريطانيا استطاعوا أن يستغلوها من خلال هذا، وطلعوا بلفور وخلوه يعمل الوعد لليهود بإقامة دولة يهودية في فلسطين بسبب القرض اللي جابوها اليهود أو الصهاينة لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية، لأن كانت أفلست بريطانيا في الحرب هذه، وما عاد استطاعت تفي بأغراض الحرب اللي كانت تتواجهها مع ألمانيا. ألمانيا هتلر نفسه ليش كره اليهود؟ لأنهم هم الذين سببوا هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى من خلال التجمع النقابي أو الاجتماعي اللي كان موجود في ألمانيا لما كان فيه اتحاد عمال. ألمانيا كانت منتصرة في الحرب 100% منتصرة، فقاموا بعملية إضراب من العمال في المصانع اللي ما عاد يستطيعوا يصنعوا أسلحة عشان يرفدوا بها جبهات ألمانيا في الأماكن اللي قد استولت عليها. فمن هنا حصلت الهزيمة، وكان يسيطر على النقابة العمالية في ألمانيا، كان يسيطر عليها اليهود. دمت عايز الموطن الحر نابين، ودائما الموطن الحر مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

الفوات. مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله، ثقاب الله، الدرس الأول. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى. عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت وصدر عدوك. فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة، ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. ثانيا، أن الله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثالثا، أن هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالكا من في السماوات والأرض ملكا نافذا، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالبه. فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، وهو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. رابعا، أنه في يوم القيامة لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن له. فمن يشفعون هم أولياؤه، هم أنبياؤه، من هم في طريقه الذي رسمه. بمعنى أن الوجهاء في الدنيا لن يكونوا وجهاء في الآخرة، كما كان يعتقد الجاهليون أن من هو كبير في الدنيا سيكون كبيرا في الآخرة، لا، وأنه سيشفع لهم في الآخرة. الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى، فمن يشفعون هم أولياؤه، أنبياؤه، من هم في طريقه الذي رسمه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. خامسا، أن تكرر عبارة لا إله إلا هو ليتقرر في نفوسنا، في أعماق قلوبنا، ألوهيته، وتترسخ بشكل صحيح أنه وحده إلهنا فنرفض ما سواه. سادسا، أن كل ما هدانا إليه في كتابه الكريم حتى لو لم يكن وراءه جنة، هو وحده المنهج الصحيح الذي لا تستقيم حياة البشر إلا به، ولا تستقيم الدنيا إلا بالسير عليه، حتى ولو فرضنا بأنه ليس هناك جنة. هذا المنهج الذي أتى به الله لن تستقيم الحياة إلا به، لن تسعد الحياة إلا به، لن تستقر الحياة لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا في أي جانب من الجوانب إلا به، إلا به. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. كثير تتكرر كلمة لا إله إلا هو من أجلك تقنع أنه لا يوجد لا كذا ولا كذا، لا مفر ولا ملجأ، لا من يلجئ غيره، ولا من تلتجئ إليه غيره. وهو هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومن الذي يستطيع أن يتهرب عن الحضور يوم القيامة؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا يوجد مفر. تقوم من قبرك: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا ريب فيه، لا شك فيه، وهذه حقيقة مهمة الإنسان إذا ذكر نفسه بها ليقرر نفسه بها أنني لا بد أن أموت، لا بد أن أبعث، لا بد أن أحشر، أنا فلان ابن فلان الذي بيتي في محل كذا بالتأكيد لا بد أن أحشر يوم القيامة. نسيان يوم القيامة حالة خطيرة على الإنسان، ولهذا كررت في القرآن الكريم بشكل كبير. نسيان يوم القيامة غفلة شديدة تنسيك عن الإعداد لهذا اليوم. تؤمن نفسك في الدنيا فلا تعيش الخوف من القيامة، فتحشر يوم القيامة خائفا لا ريب فيه، لا شك فيه، لا بد منه لكل شخص، لكل شخص لا بد أن يحشر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، واحد اثنان ثلاثة، كل إنسان يعرف كل واحد، يعرف كل واحد وسيحشر كل واحد لا ينسى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فردا فردا كلهم، لا ينسى أحدا ولا يبقى قبور هناك لا أحد منها يطلع، نسيهم أبدا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كل من في السماوات ومن في الأرض لا ريب فيه، لا شك فيه. إذن هي تتكرر كلمة لا إله إلا هو من أجلك تقرأ أنه لا يوجد لا كذا ولا كذا، لا مفر ولا ملجأ، لا من يلجئ غيره ولا من تلتجئ إليه غيره، لا يوجد مفر من الله إلا إليه، وهو هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. لا بد أن ترحل من هذه الحياة ولا بد أن تقف بين يدي الله يوم القيامة، وهذا أمر تكرر في القرآن من أجلك أنت لتقتنع أنت. وهذا اليوم يوم القيامة هل هو عبارة عن اجتماع عام وحفل عام أو يوم ماذا؟ يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات تساقون إلى الحشر، سماه يوم الفصل، يفصل فيما بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل فيبين كل القضايا التي كان الناس فيها يفرطون، فيتجلى هناك عظم تقصيرهم، يتجلى هناك سوء آثار أعمالهم، آثارها السيئة البالغة السوء، يتجلى لك تفريطك، فترى كيف كنت غافلا، ترى ما جره تقصيرك، ترى ما جرته جهالتك، حتى تساق إلى جهنم وأنت ترى بأنك أصبحت مستحقا لجهنم. عندما يقول الملائكة عندما تساق إلى جهنم فيقال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب. حتى الملائكة يبدو أنها تستغرب جدا والناس مزدحمون على أبواب جهنم. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، بلى كانوا يأتوننا بالبينات. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذه ليست من كلمات الكافرين، هي من قبل الله سبحانه وتعالى. بلى والله كان يأتينا كل شيء ويعطونا كل شيء وأرشدونا إلى كل شيء، لكن كنا ننسى وكنا نتناسى وكنا نهمل وكنا لا نبالي وكنا نقول يمكن ما هو صحيح. إذن يوم القيامة هو يوم الفصل، ليس عبارة عن اجتماع عام، بل هو يوم الفصل، يفصل بين الناس، يبين كل القضايا، يتحول الناس إلى صنفين، صنف يدخل إلى الجنة وصنف إلى النار. ومن أصدق من الله حديثا، هل هناك أصدق حديث من الله؟ أليست هذه واحدة من العبارات التي تخاطب أعماق أعماق نفسك لتؤمن، فيكون إيمانك صادقا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا، لتأخذ هذه العبارة، لتأخذ هذه الآية فتكتبها في جدار قلبك. فتجد في الآيات الأخرى عندما تجد وعود الله ووعده ووعيده، تجد فعلا أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا عندما يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، فكن أنت في نفسك مرسخا ومن أصدق من الله حديثا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، أليس هذا وعدا إلهيا مؤكدا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، أليس هذا وعدا؟ فقط يطلب منك إيمان يجعلك أنت تخاطب نفسك بأنه ومن أصدق من الله حديثا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا أقول أمام هذا؟ فعلا أثق، لأنني أعلم أنه ليس هناك أصدق من الله حديثا. وهكذا تأتي إلى آيات الوعد والوعيد بالنسبة للآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أليس هذا قولا من قول الله؟ أليس حديثا من حديث الله سبحانه وتعالى؟ أليس وعيدا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أصدق من الله حديثا؟ نحن نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن ننظر إلى كل وعد من وعود الله، إلى كل وعيد من وعيده، بأنه يأتي ممن ليس هناك من هو أصدق منه حديثا. والأصدق حديثا هو من لا يأتي، أنه من لا يأتي الواقع أبدا متخلفا عما أخبر به عنه، الذي لا يتخلف إطلاقا. والمصداقية هي بالنسبة للواقع أن يكون متحققا، لا ريب فيه، لا شك في تحققه. فعندما قال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أليس هو يخبر عن واقع سيحصل؟ يوم اسمه يوم القيامة ويجتمع الناس فيه، أليس هذا إخبارا عن واقع سيحصل؟ طيب، الخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا باعتبار الواقع. عندما يأتي الواقع متخلفا عنه فيكون غير صادق. الصدق هو أن يكون الواقع موافقا لما أخبر به عنه. فمن أصدق من الله حديثا؟ لأن هذا كلام لا يتخلف وواقع لا يتخلف، لأن من يقول هذا هو من يعلم الغيب والشهادة، ومن يقول هذا هو من يفعل هذه الأشياء هو، وهو العزيز وهو الحكيم وهو الملك وهو القاهر فوق عباده. ليس إخبارا بأن هناك إلها آخر سيعمل يوما يسمى يوم القيامة ثم يمكن أن هذا الإله الآخر يتكاسل فلا يعمل شيئا؟ لا، الله يخبر عن أفعاله هو ما سيفعل، وما أخبر عنه من أفعاله فلن يتخلف، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. إذن هذه العبارة يجب أن نعمل على أن تترسخ في نفوسنا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا ما مررنا بوعد من وعود الله، وعد عندما قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أن تكون مرسخا في نفسك ومن أصدق من الله حديثا، لتثق من أجل أن تنطلق. ولا ينصرن الله من ينصره، أن تكون مرسخا في نفسك ومن أصدق من الله حديثا. عندما يقول الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أن تكون مرسخا في نفسك ومن أصدق من الله حديثا. فالله يتحدث عن أفعاله هو سيفعل، هو سيجمعكم يوم القيامة، ويقول لك بأنه لا يوجد أصدق منه حديثا. يوم القيامة، يعني نحن بحاجة أن تترسخ هذه الآيات، هذا الوعد، هذا الوعيد في أعماق نفوسنا. يوم القيامة لو ترسخ في نفوسنا الخوف منه، يوم شديد الأهوال، يوم وراءه جهنم، إذا لم يكن الإنسان هنا في الدنيا منتبها متيقظا متذكرا يحذر يخاف وهو لا يزال هنا في الدنيا، يوم القيامة لا يجد مخرجا، لا يجد شيئا يمكن أن يفدي نفسه به، ولا تقبل منه، حتى ولو ملك ما يمكن أن يفدي نفسه به لا يتقبل منه. في الدنيا هنا متى ما تأزمت على الإنسان حتى وهو في السجن يمكن يدفع 5,000 أو 10,000 وأخرجوه، أما هناك لا تقبل فدية ولا تقبل رهينة بدلك. هنا في الدنيا يمكن إذا سجن واحد أن يعطي رهينة بدله يخرج، أو يداول بينه وبين رهينة أخرى، أو يعطي فلوسا ويخرج، أو يحصل على وسيط ويخرج ويخرجه، أما هناك لا يمكن، كل نفس بما كسبت رهينة، لتجزى كل نفس بما تسعى، تجزى كل نفس بما تسعى. فلو نرسخ في نفوسنا الخوف من يوم القيامة، يوم القيامة يوم شديد الأهوال، لا يمكن أن يجد الإنسان مخرجا إذا ما كان من أهل الجحيم في ذلك اليوم. فلو ترسخ في نفوسنا الخوف منه لاستقمنا، لكنا حذرين جدا من مخالفة توجيهات الله ومن معصيته ومن الابتعاد عن أوامره. ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟ هي أشياء تتوالى. طبعا الإنسان إذا نسي يوم القيامة ما الذي يحدث؟ إذا نسي يوم القيامة ينسى نفسه، ينسى الأعمال التي تنجيه في ذلك اليوم، وينسى الأعمال التي تدخله جنة الله في ذلك اليوم، فيصبح بالتالي خاسرا. ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟ هي أشياء تتوالى. قلة معرفتنا بالله يؤدي إلى نقص في خوفنا منه، إلى ضعف في خشيتنا منه، فيؤدي هذا إلى غفلة ونسيان. تؤدي الغفلة والنسيان إلى غياب حالة الخوف من يوم القيامة. ومتى ما ذكر الإنسان أحيانا تذكر، أو رأى ميتا تذكر، أو سمع مرشدا، أو استعرض صورة من صور القرآن الكريم تذكر، لكن ويحاول أن يعيد إلى ذهنيته الحالة السابقة، حالة ألا شعور بشيء من هذه الأشياء، قفلة. إذن هذا نقطة مهمة، أن الذي ينسينا الخوف أو ينسينا يوم القيامة أشياء تتوالى، أبرزها قلة معرفتنا بالله. إذا ما نسي الإنسان يوم القيامة ينسى العمل لمثل ذلك اليوم، وإذا ما تذكر الإنسان يحاول أن يعود بنفسه إلى الحالة السابقة، حالة ألا شعور بشيء، حالة ألا خوف، غفلة. والغفلة خطيرة جدا. فمن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة كافية لا بد أن يخشاه، لا بد أن تعظم خشيته منه وتعظم أيضا رغبته فيه، فيكون دائما متذكرا متذكرا، يحرص على أن يعمل في هذه الدنيا ما يقربه إلى الله، ويحصل يوم القيامة من خلال عمله هذا وبرحمة الله على الفوز بالجنة، وعلى أن يحاسب في يوم القيامة حسابا يسيرا، فيكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه متذكر للقيامة. تذكر القيامة له أثره العظيم جدا جدا في المجالين، في مجال أن تنظر من الأعمال إلى ما فيه نجاتك يوم القيامة فتنطلق فيه وتبتعد عن الأعمال أو عن التقصير الذي فيه هلاكك يوم القيامة فتبتعد عنه. إذن هذا نقطة، أن تذكر يوم القيامة يفيد في المجالين، في مجال أن تنظر من الأعمال إلى ما فيه نجاتك وتبتعد عن الأعمال أو عن التقصير الذي فيه هلاكك يوم القيامة. يوم القيامة خوف الله به عباده في القرآن الكريم تخويفا شديدا، لأنه يوم شديد الأهوال هو بحد ذاته، في حد ذاته، وفيه حساب عسير جدا للظالمين، حساب عسير جدا للمعرضين عن ذكر الله، حساب عسير جدا لمن لم يكونوا يهتدون بهدي الله. في سورة الحاقة يتحدث عمن أوتي كتابه بيمينه وعمن أوتي كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. بالنسبة لمن يؤتى كتابه بشماله ماذا يقول؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. ليت أن تلك الموتة الأولى هي القاضية، فلا أبعث ولا أحشر، هلك عني سلطانية، السلطان الذي كنت فيه أو السلطان الذي كنت ألتجئ إليه في الدنيا هلك عني، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، مالي لم يغني عني، لم يدفع عني شيئا، الذي كنت أجمعه في الدنيا وأحرص على جمعه من حلال ومن حرام، وكنت أبخل أن أصرف منه وأنفق منه في سبيل الله، لم يغني عني شيئا، لم يدفع عني شيئا، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. يقال للملائكة خذوه فغلوه. وكانت هذه الآية من الآيات التي يصرخ منها الإمام علي عليه السلام وهو يتأوه، يتصور خطورة الموقف عندما يقال للملائكة خذوه فغلوه. قال علي، قال فيا له من مأخوذ، يا له من مأخوذ، حالة شديدة جدا وحالة رهيبة جدا عندما يقال للملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم، نحن نؤمن بالله أليس كذلك؟ لكن كيف هذا الإيمان؟ إيمان لا يساوي شيئا. الإيمان بالله الذي يجعلك تخاف غير الله أكثر مما تخاف من الله ليس إيمانا بالله. الإنسان المؤمن بالله هو من يكون خوفه من الله أعظم من خوفه من غيره، هو من يكون رجاؤه في الله أعظم من رجائه في غيره. المؤمن بالله هو من يعيش دائما حالة التذكر لله، الحرص على رضا الله، الخوف من بطش الله، الرغبة فيما عند الله. الإيمان بالله هو إيمان عملي يبعث، متى ما كان إيمانا صادقا هو يبعثك على العمل، يبعث في نفسك الخوف، يبعث في نفسك الرجاء، يبعث في نفسك الرغبة. أما إيمان من هذا النوع مجرد تصديق، نحن نقول كان الكافرون مؤمنين بالله على هذا النحو، يعني بالنسبة للإيمان كمجرد تصديق كان الكافرون مؤمنين بالله على هذا النحو. ألم يكونوا مؤمنين بالله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كان الجاهليون يؤمنون بالله بمعنى أنهم عارفون بأن هناك إلها اسمه الله، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر شؤون السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يؤمنون بكل هذه الأشياء. هم كانوا مؤمنين بهذا فقط، كانوا يقولون لا ليس وحده بل هناك آلهة أخرى. هذه مشكلة الكافرين، أنهم كانوا ينكرون التوحيد ويقولون بل هناك آلهة أخرى. إذا ما أصبح إيماننا في واقعه كإيمان الكافرين، أي إيمان بمجرد وجود الله وليس وراء هذا الإيمان أي شيء في نفوسنا في واقع حياتنا، فعلا يكون الناس ممن لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، كان في الدنيا بخيلا ولا حتى يحث الآخرين على إطعام المسكين، لأنه لضعف إيمانه بالله أو لانعدام إيمانه بالله لا يتذكر مسألة ثواب، فيرجو من عمله هذا ما يقربه إلى الله ويحصل على الأجر عند الله، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي مقرب في القيامة يمكن أن ينفعه، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ويقال إن الغسلين هذا هو عصارة أهل النار من القيح والصديد، نعوذ بالله. إذن علينا أيها الأخوة أن نكون دائما دائما مستعدين للقاء الله، ودائما دائما متذكرين لمسألة الحضور بين يدي الله في يوم القيامة، لأن الإنسان إذا ما نسي أنه سيرحل من هذه الحياة وأنه سيقف بين يدي الله سيغفل وسينسى الأعمال التي تنجيه في ذلك اليوم، وسيغفل وسينسى فيدخل في أعمال تهلكه في ذلك اليوم. فعلى الإنسان أن يبقى دائما متذكرا على الدوام، مستشعرا لمسألة الرحيل على الدوام، وجاهزا للقاء الله على الدوام، يلقى الله تعالى بوجه أبيض بأعمال تقربه إلى الله، ترفع مقامه في ذلك اليوم، وتنجيه من تلك الأهوال ومن ذلك العذاب العظيم الذي تحدث الله عنه: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فعلينا أن نكون حذرين جدا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه ممن يحبهم ويحبونه. نسأل الله أن ينجينا في ذلك اليوم، وأن يجعلنا من أوليائه ممن يوفقهم للأعمال التي ترضيه فيدخلهم بها جنته. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555 5555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا. ومع كتاب الله نحاول من خلاله تعلم تلاوة القرآن الكريم بالوجه الصحيح، نتنافس في ذلك ونقدم الجهد للوصول إلى أفضل مستوى من خلال هذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم عبر إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام. مستمعين الكرام، نحييكم في حلقة جديدة لهذا اليوم الاثنين 14 من شهر محرم 1448 للهجرة، الموافق 29 من شهر يونيو 2026، ومع أولى فقرات هذا البرنامج، وكما هو المعتاد مع صوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نستلهم منه حلا من الحلول القرآنية للكثير من ما يواجهنا في هذه الحياة. فنستمع وإياكم باهتمام نستمع وإياكم بعناية واهتمام لهذه الفقرة، حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية. نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: إذا مستمعي الكرام، هذه الوقفات القبلية الكبيرة والتي نتابعها يوميا عبر وسائل الإعلام في هنا في الجمهورية اليمنية في صنعاء، في هذه البلاد المباركة التي آلت إلا الخروج للجهاد في سبيل الله دفاعا عن نفسها، ثأرا لمظلوميتها من قتل وتقتيل وحصار وتجويع ونهب للثروات. فبإذن تعالى يعني وتحت ظل قيادة السيد القائد

0: تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المعنى في هذه الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لا تشابه فيها، والقرآن الكريم تنزيل من حكيم، فهو كله على وفق الحكمة، ليس فيه خلل، ولكن اقتضت حكمته تعالى أن يجعل منه محكما هاديا لمن يهتدي لا إشكال فيه ولا خفاء في معناه، ليكون دستورا للأمة كلها، وأن يجعل منه متشابها للابتلاء والاختبار. فقال سبحانه في المحكمات: هن أم الكتاب، المرجع الذي يهتدي به المهتدون ويأمه طلاب الحق ويصيرون إليه. وأخر متشابهات، أي وآيات أخر متشابهات لنوع إبهام فيها، يحتاج المؤمن عندها إلى الإيمان بأنها من الله وأن لها معنى صحيحا خلاف ما يتوهم منها الجاهلون من الباطل. فأما ما خفي معناه وأمكن البحث عنه وصار واضحا، وإنما كان غامضا لغفلة القارئ أو قلة معرفته باللغة، فهذا ليس من المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، أي يتعلقون به ويجعلونه دليلا لهم على باطلهم، ابتغاء الفتنة، أي طلب الفتنة، أي للجدال به للصد عن الحق، وابتغاء تأويله، لأنهم يدعون أنه يؤول إلى سبب باطل أو معنى فاسد. وما يعلم تأويله إلا الله، أي التأويل الصحيح للمتشابه وما يؤول إليه على الحق والصواب، وهذا لا يمنع التأويل الذي يوافق المحكم بضرب من الترجيح لكونه المعنى لا القطع بأنه المعنى كله. فالعلم لله الذي هو فوق كل ذي علم، أما المخلوقون فعلمهم محدود، ومن الجائز عليهم ألا يحيطوا بمعنى المتشابه وبما يؤول إليه معناه، وإن علموا أو ظنوا بعض ذلك. والمراد بما يؤول أي ما يتفرع عنه وتفاصيل مفهومه الحقيقي، كالعلم بخزنة جهنم على التفصيل وغير ذلك، فلم يعر عن الفائدة ولم يجب أن يعلموا تأويله كله. والراسخون في العلم، ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم الثابتون المتمكنون في العلم، الذين لا تزلهم الشبه ولا تطيشهم عن مكانهم من العلم، لأنهم ثابتون فيه متمكنون، وذلك لأنهم على يقين وهدى من ربهم، وهذا عام للمتقين الموقنين ليس خاصا ببحار العلم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون آمنا به كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، من عند ربنا نزل، وما يذكر بما في القرآن من التذكير وبسائر آيات الله إلا أولو الألباب، جمع لب، والمراد به هنا العقل الذي يستعمله.
1: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فقرة قراءة في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

مستمعينا الكرام، لا شك أن من أهم هذه المناسبات التي يتوقف عندها الشعب اليمني ويحييها ويتأمل ويأخذ الدروس والعبر منها هي ذكرى يوم عاشوراء، يوم كربلاء، يوم انتصار الدم على السيف، تلك الجريمة البشعة والتي هزت أركان العالم دون أن يلتفت إليها المسلمون في ذلك الآن، عندما حاصر جيش يزيد بن معاوية لعنه الله أمير المؤمنين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام مع أهله وبناته وأولاده وأصحاب يعني ثلة من أصحابه الصادقين الذين لم يكونوا يتجاوزون 70 شخصا في ذلك العام، العام 61 للهجرة. ونتوقف عند جزئية من خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة كما جاء واستمعنا إليها في يوم الخميس الماضي. إذن في ذلك الخطاب وتلك المحاضرة التي ألقاها السيد عبد الملك بمناسبة يوم كربلاء يقول في جزئية، ونحاول أن نربط ما بين هذه الجزئية وما بين ما يحدث اليوم من استهزاء بالدين، من تكذيب للوحي للقرآن الكريم، من تجاوز الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ونحاول أن نسقط ما جاء في خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في تلك الشخصية الخبيثة، شخصية يزيد بن معاوية لعنه الله، ومع ما يقوم به يزيد العصر محمد بن سلمان، وسنجد أن المقاربة كبيرة جدا. مما جاء في خطاب السيد عبد الملك يقول في تلك المناسبة، يقول أن هذه القوى، قوى الشر والظلام، حكام الطغيان والجور المتمثلة في يزيد، يقول السيد عبد الملك: فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب قد تمكنت من السيطرة على مقاليد أمر الأمة ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل ماذا؟ يقول السيد عبد الملك: في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية. هذه الأهداف الشيطانية متمثلة في ثلاث نقاط أو ثلاث أهداف رئيسية ذكرها السيد عبد الملك. الهدف الأول لتحريف مفاهيم الإسلام، أصبح المنكر معروفا وأصبح المعروف منكرا في ذلك اليوم، ويتأكد ذلك من خلال كلام الإمام الحسين عليه السلام عندما خاطب أولئك المجرمين الذين يحاصرونه، عندما قال لهم: ما لي أرى المنكر لا أرى المعروف لا يعمل به والمنكر لا يتناهى عنه. يعني هذا دليل على أن فعلا هناك حصل تحريف لمفاهيم الإسلام إلى درجة أنه لم يكن هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. الهدف الثاني من الأهداف الشيطانية التي ذكرها السيد عبد الملك: وإفساد المجتمع المسلم واستعباده. وإفساد المجتمع المسلم واستعباده، فعلا أصبح حكام بني أمية في ذلك الوقت يعني يتخذون عباد الله خولا، يتخذون هذا الدين وسيلة لما يحقق أهدافهم، لما يركع الأمة لخدمة ذلك الحاكم الفاجر المستعلي المستكبر يزيد ومن معه. فعلا سعوا إلى إفساد المجتمع المسلم واستعباده إلى درجة أن ذلك المجتمع أصبح يعني يتلبس بلباس إسلام وهو ليس الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبح المجتمع خادما عابدا خانعا لنزوات الحاكم المستكبر يزيد. الهدف الثالث من الأهداف الشيطانية التي سعى يزيد إلى تحقيقها من خلال قتل الإمام الحسين واستغلال ثروات الأمة واستغلال ثروات الأمة الإسلامية بما يعزز سيطرة أو سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها
ومفاسدها من جهة أخرى. إذن لاحظوا هذه الثلاث الأهداف التي من أجلها سعى يزيد لعنه الله إلى قتل الحسين وإطفاء هذا النور، محاولة إطفاء هذا الحق، نور الحق وسراج الحق المتمثل، لم يكن ذلك متوفرا على وجه الأرض إلا لدى الإمام الحسين عليه السلام الذي يعرف حقيقة يزيد ويعرف حقيقة معاوية ويعرف حقيقة أبو سفيان ويعرف حقيقة هند بنت عتبة، يعرف حقيقة تلك الأسرة التي ما أسلمت ولم تدخل في الإسلام إلا خوفا من السيف في يوم الفتح. إذن تحريف مفاهيم الإسلام وقد حصل، وإفساد المجتمع في ذلك الوقت، إفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها واستئثارها بأموال ومقدرات وثروات الأمة لنزواتها لترفها لمفاسدها. يقول السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، يستطرد في ذلك ويقول: وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها، أي على هذه الأمة، هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وهذا ما يقوم به آل سعود اليوم تماما، عندما نشاهد مسألة ومبدأ شراء الذمم، لأن الأموال أصبحت بأيدي يعني شرذمة من أولئك المنافقين من آل سعود وغيرهم من حكام الخليج، الذين يحاولون أن يستأثروا بهذه الثروات وهي ليست ملكهم، ليست لهم، هذه الثروات هي ملك لعباد الله الصالحين، وتلك الأرض نورثها يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن هذه الأرض يورثها من يشاء من عباده المتقين. وقد تفاقم الشر، يقول السيد عبد الملك، تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين في تلك الفترة في عام 61 هجرية، بالرجوع إلى ذلك العام الذي طورد فيه الإمام الحسين عليه السلام. يحاول يزيد الملعون أن ينتزع من الإمام الحسين المبايع له ليتخذ شرعية ذلك المجرم المنافق الملعون يزيد. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين وهو على النقيض تماما من الإسلام. هذا الشخص يزيد بن معاوية الذي أصبح حاكما ويطلق عليه لفظ أمير المؤمنين، كان له من الأعمال من المجاهرة بالعصيان ومخالفة الدين، يعني السيد عبد الملك يذكرها في خمس نقاط رئيسية. النقطة الأولى باستهتاره بالإسلام، فقد كان يجاهر هذا الملعون باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبإنكاره بالوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك. والنقطة الخامسة والأخيرة، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. إذا مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من الوقوف عند هذه الجزئية من خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في يوم عاشوراء، يوم كربلاء، يوم الخميس الماضي، والذي أحياه الشعب اليمني. ولنا أن نتأمل ونأخذ العبرة والدروس والعبر من هذه الجريمة الوحشية، ونحن نشاهد قبائل اليمن يوميا في مواقف عظيمة تخرج استعدادا للجهاد في سبيل الله لمقاتلة أمثال يزيد الفاسق لعنه الله. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا المستمعين الكرام، نستقبل اتصالاتكم للإخوة والأخوات الراغبين في المشاركة في مسابقة اليوم، ونذكر برقم الاتصال 322-653. معي أول اتصال. ألو ألو، معي أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
2: فاطمة حسن علي هول.
1: فاطمة حسن،
2: فاطمة حسن
1: علي،
2: علي سهيل.
1: علي سهيل، أول مرة تشاركي؟ أيوه. يا فاطمة
2: كيف؟
1: أول مرة تشاركي؟
2: أيوه.
1: طيب كم عمرك يا فاطمة؟
2: 17.
1: ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن؟
2: متفرقات.
1: طيب طيب، افتحي لي المصحف على سورة الأنبياء صفحة 322. سورة الأنبياء، سورة الأنبياء صفحة 322.
2: أيوه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم.
1: يا فاطمة،
2: في غفلة معرضون.
1: يا فاطمة، فاطمة تسمعيني؟ بدأتي بصورة غير صحيحة. اقترب، اقترب.
2: تمام.

0: يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟
1: تبصرون، قلقلي قلقلي الباء، تبصرون
0: تبصرون.

0: بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
1: أحسنتي، كما أرسل، فخم يا الراء، كما أرسل.
0: كما أرسل الأولون.
1: كفى، يكفي يا فاطمة. فاطمة، السؤال الأول من قوله تعالى غفلة معرضون، تنوين بعده ميم،
0: إدغام بغنة نعب.
1: أحسنتي. السؤال الثاني من ربهم
0: إدغام بغير غنة كامل،
1: إدغام كامل أو إدغام بغير غنة. أحسنتي. والسؤال الأخير محدث إلا
0: إظهار.
1: أحسنت يا فاطمة. فاطمة، أنت معك بطاقة شخصية ولا لا؟
0: لا.
1: طيب نرسل الجائزة باسم من؟
0: اسم والدي.
1: طيب ارسلي رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991، اكتبي فيها اسم والدك، تقولي أنا المتسابقة فاطمة والجائزة باسم والدي فلان، واسمه في البطاقة كما هو في بطاقة. واضح؟
0: واضح.
1: ورقم التلفون الذي اتصلتي منه. يلا، في أمان الله.
0: مع السلامة.
1: مع الله. إذا مستمعينا الكرام، نخرج في فاصل، نعود بعده لاستكمال استقبال المتصلين بعد الفاصل في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام، فلا تذهبوا بعيدا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بسط لي المساله عشان افهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما؟
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
11: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله. اذا مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ونواصل استقبال الاتصالات. معنا هذا الاتصال. الو، عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ تعرفي بنفسك؟
15: أنهار علي غالب.
1: أنهار علي غالب. أنهار كم عمرك؟ لا ما تشاركيش باسم أختش. أنت قد شاركتي قبل كذا؟
0: لا.
1: أول مرة تشاركين؟
0: أيوة.
1: خلاص إذا شاركي باسمش يا أنهار.
0: أنا ما أعرف معي بطاقة.
1: ها طيب كم عمرك يا أنهار؟ كم تحفظي من القرآن؟
0: ثلاثة أجزاء.
1: ما شاء الله. طيب يا أنهار اقرأي لي من سورة من السورة الصغيرة. تمام؟
0: تمام.
1: افتحي على سورة الضحى. سورة الضحى 596 صفحة 596. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفعي صوتك. ارفعي صوتك يا أنهار ما بنسمعش. الصوت يقطع. الصوت يقطع يا أنهار. ألو يا أنهار الصوت يقطع. ألو. الإخوة الذي بيتصلوا أرجو أنهم يتأكدوا من التلفون وأنه يعني طيب نأخذ الاتصال الثاني. ألو. ألو.
15: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
15: فتحية خالد عبد الله.
1: فتحية خالد
15: عبد الله.
1: أول مرة تشارك يا فتحية؟
15: أيوة.
1: كم عمرك؟
15: عمري 16.
1: كم تحفظي من القرآن يا فتحية؟
15: 4.5.
1: ما شاء الله. طيب نكمل من حيث ما انتهت أو المتسابقة السابقة من الآية السادسة من سورة الأنبياء صفحة 322. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها.
15: آية كام؟
1: الآية السادسة من سورة الأنبياء. ارفعي صوتك وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأي.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما
1: لا ما بشواء. لا لا
15: إلا
1: لا لا يا يا يا فتحية الآية اللي قبلها ما آمنت.
15: أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آمنت قبلهم.

0: فاسألوا أهل الذكر.
1: فاسألوا
0: لا تعلم.
1: يا فتحية، فاسألوا أهل الذكر.
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: طيب يا لحظة يا فتحية، افتحي على سورة الشمس، سورة الشمس صفحة 595، سورة الشمس.
0: الشمس وضحاها.
1: أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.
1: والقمر
0: والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء.
1: يا فتحية.
0: أيوة.
1: والنهار الراء هنا مرققة، لا تفخميهاش. والنهار.
0: أيوة.

0: وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا فتحية. خلاص يا فتحية، السؤال الأول في التجويد، السؤال الأول والسماء
0: مد واجب متصل، لأن الهمزة الكلمة بكلمة واحدة والمد،
1: لا يقولوا لأنه حرف المد الألف والهمزة سبب المد في نفس الكلمة. واضح؟ إجابة صحيحة، إجابتك صحيحة. ونفس وما سواها تنوين بعده واو،
0: إدغام بغنة.
1: أحسنتي. قد أفلح، قد أفلح
0: هنا إظهار،
1: قد قد أفلح ما بش إظهار هنا،
0: مد صلة صغرى.
1: لا لا، قد أفلح ما بش مد، قد أفلح الدال
0: يعني الدال
1: قد أفلح
0: الدال صلة صغرى.
1: لا لا شوف بين أقراها ليش، قد أفلح يعني قد، ما حكم الدال في قوله تعالى قد؟ من حروف إيش الدال؟ من أي حروف
0: الدال؟ من حروف الإخفاء،
1: القلقلة. من حروف؟
0: أيوة القلقلة.
1: أيوة
0: القلقلة.
1: طيب من زكاها، من زكاها نون ساكنة بعدها زاي، من زكاها ما هو الحكم؟
0: إخفاء.
1: طيب وقد خاب، وقد خاب ها
0: الدال قلقلة كبرى،
1: الدال قلقلة كبرى. أحسنتي. طيب يا فتحية، أنت معك بطاقة شخصية ولا كيف؟ عند والدك بطاقة؟
0: أيوة
1: أو
0: أيوة.
1: باسم من؟
0: بطاقتي.
1: أنت معك بطاقة شخصية؟
0: أيوة.
1: ارسلي لي اسمك كما هو في البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة 770-991-991، واكتبي رقم التلفون الذي اتصلتي منه. واضح؟
0: تمام.
1: في أمان الله. مع الله. المتسابقة أنهار علي غالب، إذا هي بتسمعنا، إذا ناخذ الاتصال الاخير. الو
2: الو
1: ايوه الو، من معي؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله. من معي؟
2: معكم ملاك.
1: ملاك؟
2: ملاك احمد.
1: ملاك احمد
2: اليريمي.
1: اول مره تشاركي يا ملاك؟ ها
2: ايوه عاد، احنا اول مره.
1: كم عمرك؟
2: 16.
1: كم تحفظي من القران؟
2: 10 اجزاء.
1: ما شاء الله. طيب نكمل من سورة سورة الأنبياء،
2: يلا تمام.
1: صفحة 322 الآية السادسة. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها

0: نوحي إليهم
1: يا ملاك نوحي، هل في فتحة فوق الياء ولا ما بش فتحة؟
0: نوحي إليهم.
1: أحسنت، عرفت الخطأ من نفسك. أيوه،
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلوا
1: لا يأكلون
0: الطعام وما كانوا خالدين.
1: يا ملاك انت قراءتك ممتازة، لا ترتبكي، بس شوفي كلمة خالدين، لا قولي هكذا خالدين، فخمي الخاء، لأن الخاء مفتوحة وهي من حروف الاستعلاء، يلا. وما كانوا خالدين.
0: ثم صدقناهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم.
1: أيوة، كن حركي. شوفي لحظة واحدة، هذه الصعوبة في إيش؟ الصعوبة في الكلمة إن فيها كسرة سكون ضمة، فكيف يعني اقرأيها بهدوء. فيه ذكركم
0: أفلا تعقلون.
1: ما شاء الله يا ملاك، السؤال الأول في التجويد، ما آمنت
0: منفصل لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى.
1: ممتازة. من قرية
0: نون ساكنة وبعدها حرف القاء إخفاء.
1: أيوة. وما جعلناهم جسدا، جعلناهم جسدا
0: إظهار،
1: ميم ساكنة بعدها جيم والحالة إظهار. هنا إظهار. ممتازة يا ملاك. ملاك عندك بطاقة شخصية ولا لا؟
0: بطاقة تبي.
1: طيب ارسلي لي رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991، هذا رقم الاستقبال حق الرسائل، واضح؟ اكتبي أنا المتسابقة ملاك باسم والدي فلان، واكتبي اسم أبوك كما هو في البطاقة الشخصية. إذا مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الفقرة من استقبال الاتصالات. ننتقل وإياكم إلى الفقرة

نتائج المسابقة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. طبعا في فقرة إعلان النتيجة، قبل ما أعلن النتيجة، المتسابقة فتحية أرسلت الرسالة، وكذلك المتسابقة فاطمة سهيل أرسلت الرسالة فيها البيانات، ما عاد باقي إلا الأخت ملاك. طبعا النتيجة مستمعين الكرام ابتداء من الأول إلى الثالث، من الأول إلى الثالث، حاز على المرتبة الأولى المتسابقة ملاك أحمد اليريمي بالمرتبة الأولى وجائزة قدرها 8,000 ريال. إذن ملاك أحمد اليريمي فازت معنا بجائزة قدرها 8,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. المرتبة الثانية فاطمة حسن علي سهيل فازت معنا بجائزة قدرها 7,000 ريال. المركز الثالث المتسابقة فتحية خالد عبد الله. طبعا المتسابقة أنهار علي غالب هي شاركت وانقطع الاتصال، ومن حقها أنها تتواصل معنا غدا. المتسابقة أنهار إذا هي بتسمعني إن شاء الله تواصلنا غدا في مسابقة القرآن الكريم، طبعا عند الساعة 4 مساء أو عصرا، وإن شاء الله يكون الخط والتليفون والسماعة تكون جاهزة وكل شيء سابر بإذن تعالى. إذا مستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني في آخرها إلا أن أشكر طاقم العمل الذي يعني يعد ويعاود ويساعد في إعداد هذه الحلقة وفي كل الحلقات. كذلك أشكر المهندس يونس خالد الأكوع المهندس المنفذ لهذه الفترة. أشكركم أنتم على طيب وكرم المتابعة والإصغاء والمشاركة. ألقاكم يوم غد على نفس الموعد. إلى ذلكم الحين أترككم مع القرآن العظيم، مع الوعي، مع البصيرة، مع دروس من هدي القرآن، مع الدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وللمجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، أن الله يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بالعلم ترتقي الأمم وتسمو الأجيال وتتحول الأحلام إلى إنجازات، فليكن عامنا الدراسي عاماً للتميز والنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: دقيقة بعد 5 عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. رابطة علماء اليمن تدعو الشعب اليمني إلى الاستعداد لساعة الصفر لانتزاع حقوقه المشروعة. استنفار واسع في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا للجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. حرس الثورة الإيراني يبلغ السفن بوجوب المرور جنوب جزيرة خارك للإبحار في الخليج وهرمز. طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. مستمعينا الكرام، كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعت رابطة علماء اليمن أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والاستعداد لساعة الصفر لانتزاع حقوقه المشروعة، مباركة ما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ومؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي موقفا عمليا في مواجهة التحديات. وفي بيان لها، أدانت الرابطة بشدة الصمت العربي والإسلامي إزاء ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أن هذا السكوت يمثل جريمة كبيرة لا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية، ودعت أبناء الأمة إلى رفع الصوت وتنظيم الاحتجاجات ودعم محور الجهاد والمقاومة. وأدانت الرابطة بأشد العبارات توقيع السلطة اللبنانية اتفاقا إطاريا مع كيان العدو الإسرائيلي، واعتبرته خيانة كبرى، محملة السلطة اللبنانية ومن يدعمها مسؤولية ما قد يترتب على الاتفاق من تداعيات داخلية وإثارة للفتنة بما يخدم العدو الإسرائيلي. تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة استنفارا رسميا وشعبيا واسعا تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. وفي هذا الإطار، نظم أبناء مديرية شعوب في العاصمة صنعاء اليوم وقفة مسلحة بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. تقرير وقفة أبناء مديرية شعوب.
1: استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، خرج أبناء مديرية شعوب في العاصمة صنعاء اليوم في وقفة مسلحة بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. الوقفة المسلحة لأبناء مديرية شعوب هي جزء من موقف جامع واستنفار رسمي وشعبي واسع تشهده العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة، تأكيدا للاستعداد لمعركة انتزاع حقوق الشعب اليمني. وهذا ما أكده مسؤول التعبئة العامة لمديرية شعوب عبد الله الكول.
2: اليوم خرجت مديرية شعوب جميعها، الصغار والكبار، الكل، كلهم على قلب رجل واحد، في دوار 40 أكبر شارع في مديرية شعوب في حي سعوان، خرجوا كلهم يعلنون الجهوزية الكاملة والاستنفار الكبير حتى تحرير الأرض، تحرير المحافظات المحتلة، حتى يسترد شعبنا ثرواته المنهوبة من قبل المرتزقة والسعودي والأمريكي. ولن نقبل أن نحاصر، كلنا رهن السيد القائد، كلنا على جهوزية. هذه المديرية الآن هنا في مديرية شعوب وقفة، في مديرية معين، في مديرية آزال، في مديرية بني حشين، كل المديريات في كل المحافظات الحرة تنتفض، كل الناس غاضبون، الناس يغلون، الناس كلهم لن يقبلوا بهذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم. على السعودي أن يدرك أن يرفع يده من اليمن وليس له أي خيار آخر، وعلى السعودي أن يدرك أن اليمن سيسترد كل ثرواته وسيحرر كل المحافظات. هذا الكلام، وإن شاء الله الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. قل للسيد القائد كلنا رهن إشارتك، امضي بنا، لن يتخلف ولا رجل واحد.
1: وفي بيان الوقفة أكد أبناء مديرية شعوب الجوزية الكاملة لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والاستعداد لخوض معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني بكل ثبات، مشددين على أن خيارات اليمن في مواجهة العدوان والحصار ثابتة، وأن أي استمرار في المماطلة أو التنصل من الالتزامات ستكون له عواقب وخيمة.
3: نعلن النفير العام والتعبية العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبية العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات، كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادا لتنفيذ كل الخيارات.
1: اللقاءات والوقفات المسلحة ليست للاستعراض، وإنما هي رسالة واضحة لتحالف العدوان بأن زمن المماطلة قد انتهى، وأن على النظام السعودي الوفاء بالتزاماته واستحقاقات السلام وفق التفاهمات أو مواجهة خيارات الردع التي يؤكد اليمن جهوزيته لها. من العاصمة صنعاء، ريان عبد الحفيظ العزعزي، إذاعة سام أف أم.
0: هذا وقد نظم أبناء مديرية الحالي بمحافظة الحديدة وقفة حاشدة، فيما شهدت مديرية باجل نكفا قبليا واسعا أكد المشاركون فيهما الجهوزية الكاملة لتنفيذ توجيهات القيادة والاستعداد للمشاركة في معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني ورفض الجبهات بالرجال والمال والسلاح، مجددين التأييد لما ورد في بيان السيد القائد يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية. وفي محافظة الضالع نظم أبناء مديرية دمت وقفة قبلية أعلنوا خلالها تفويض السيد القائد والاستعداد الكامل للمشاركة في إنهاء العدوان والحصار والدفاع عن سيادة الوطن. وإلى محافظة حجة، حيث أعلنت قبائل بني قيس خلال نكف قبلي مسلح مواصلة التعبئة ورفض الجبهات بالمقاتلين والاستمرار في برامج التأهيل والتدريب حتى إنهاء العدوان والحصار. وفي محافظة المحويت شهدت مديرية الطويلة نكفا قبليا مسلحا أكد المشاركون فيه المضي في معركة الدفاع عن الوطن وتعزيز التعبئة العامة ووحدة الصف والاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة حتى تحقيق إنهاء العدوان ورفع الحصار. وإلى فلسطين، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون اليوم في غارة شنها العدو الإسرائيلي على منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في استمرار لخروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي جنوب القطاع أصيب مواطن برصاص قوات العدو في منطقة البطن السمين شمال مدينة خان يونس، فيما نفذت قوات العدو الإسرائيلي 4 عمليات نسف شمال شرقي المدينة تزامنا مع إطلاق نار متكرر شرق المدينة. كما أطلقت قوات العدو نيرانها شمال مخيمي أنصيرات والبريج وفي محيط جسر وادي غزة في مواصلة لانتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن العدوان الإسرائيلي على سوريا

العدو الإسرائيلي قصفها لقرية عابدين بالمدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة عقب اشتباكات اندلعت خلال تصدي أبناء المنطقة لمحاولة توغل جديدة. إلى الملف الإيراني، حيث أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية حذرت السفن وأبلغتها بأن الملاحة والعبور في الخليج ومضيق هرمز يجب أن يكون من جنوب جزيرة خارك. وأكدت بحرية حرس الثورة الإيرانية أن الإبحار خارج مسار جنوب جزيرة خارك سيكون خطيرا للغاية وغير مقبول. وبحسب التلفزيون الإيراني فإن عدد السفن التي تختار المسار جنوب جزيرة خارك يتزايد يوميا. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت، أعود فأذكر بأبرز العناوين. رابطة علماء اليمن تدعو الشعب اليمني إلى الاستعداد لساعة الصفر لانتزاع حقوقه المشروعة. استنفار واسع في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا للجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. حرس الثورة الإيراني يبلغ السفن بوجوب المرور جنوب جزيرة خارك للإبحار في الخليج وهرمز. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأخبار. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس يونس خالد الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 29 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدو منزل مواطن بسلسلة غارات ما أسفر عن استشهاد 12 شخصاً من أفراد أسرة واحدة بينهم 3 أطفال و3 نساء، كما استشهد 4 بينهم نساء وأطفال جراء سلسلة غارات استهدفت منازل في محافظة المحويت ما أدى إلى تهجمها وجرح عشرات المواطنين، كما قصف العدو حصن المخير والسائلة والكمب بمديرية الطويلة في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان غارتان على منطقتي الخرب والجميمة بمران، وشن غارتان على جبل عنم سحار، وأطلقت قوات العدو 3 صواريخ أرض أرض على منطقة الجمعة بمديرية حيدان، كما شن العدو غارتين على منطقة الكمب في حرض بحجة، وشن 20 غارة على مديريتي مجزر وسحار، وشن 20 غارة على مديريتي مجز وسحار، واستهدف منزل مواطن بغارة جوية في بني صياح برازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدو 15 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ما أدى إلى تدمير حفار مياه وإصابة مواطن، وتعرضت مناطق سكنية في باقم إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة نتيجة استهداف قوى العدوان لمنزلهم في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهم المحاصرة في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية حيران في محافظة حجة، وشن 10 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وشن 7 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف ب6 غارات أخرى مديريتي العبدية ومهلية في مأرب، واستهدف العدوان ب21 غارة مناطق متفرقة من مديريات ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة نتيجة استهداف العدوان لمنزلهم في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهم المحاصرة في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في صعدة، واستهدف بغارتين مديرية حيران في حجة، وشن 10 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وشن 7 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف ب6 غارات أخرى مديريتي العبدية ومهلية في مأرب، واستهدف العدوان ب21 غارة مناطق متفرقة من مديريات ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين جراء غارتين للعدوان على منطقة بني مكي بمديرية عبس بمحافظة حجة، كما شن العدوان 27 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 42 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تم رصد تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء الجبلية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبمختلف الأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل في الجراحي وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوان جوي بغارتين مستهدفا مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لفلسطين، فيما استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، لقي 3 من عناصر القاعدة مقتلهم بمحافظة البيضاء بعد أن انفجر بهم حزام ناسف كانوا يحملونه لتفجير المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر المجاهدون مدرعتين للمرتزقة في سرواح وأسقطوا من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل بعدة قذائف، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدوان شمال المخاء بصلية صواريخ كاتيوشا، وسيطر المجاهدون على تبة القاضي في سرواح وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم العدو تحت غطاء جوي للطيران، استمرت يومين متتاليين تمكنوا خلالها من كسر الزحف وتدمير آليات في أطراف التحيتة في الساحل، واغتنم المجاهدون مدرعة للغزاة تركوها خلفهم على الطريق العام بعد فرارهم من ضربات الأبطال في منطقة الجاح في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي جديد استهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، أصاب هدفه وحقق عملية التجربة بنجاح، كما كسر المجاهدون زحفا للغزاة على جبهة ميدي مسنود بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر كبرى في الأرواح والآليات، وشنوا عملية استهداف مكثفة بالمدفعية على تجمعات العدو السعودي في صحراء ميدي والموسم وجمارك وحرض، وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان مبنى الأمم المتحدة في منطقة الربصة في الحوك بالحديدة بعدة قذائف مدفعية، خلف الاستهداف دمارا كبيرا في أجزاء المبنى ومحتوياته، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة بتفجير عبوة ناسفة بهم في جبهة الساقية بالمصلوب، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الجرشب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات المرتزقة في الربوعة، أصاب هدفه بدقة وأوقع عشرات القتلى والجرحى، كما قتل 10 مرتزقة بعمليات قنص في جبهة حيران وشرق جبل النار قبالة جيزان، وتمكنت وحدة القناصة من قتل جنديين سعوديين بعمليات قنص قبالة نجران، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة استهدفت مطاري أبها وجيزان جنوبي المملكة بطائرات قاصف توكي، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، تمكنت القوة الصاروخية من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة بصاروخين باليستيين نوع بدر واحد، وكانت الإصابة دقيقة وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تكلمنا في الحلقة السابقة حول بني أمية والرؤية التي رآها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حول أنهم ينزون على منبره نزو القردة يصدون الناس عنه. نزل قول الله رب العالمين: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. تكلمنا حول هذا الموضوع وبدأنا ندير الروايات النبوية التي تحدثت عن هذا الموضوع. لاحظوا على مستوى النصوص عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان هناك جملة من النصوص المروية، وما هيش فقط مروية عند الشيعة، لا، هي مروية في تراث الأمة بشكل عام في مختلف مذاهبها وفي مصادر معتبرة لديها ويعتمد عليه. جملة من النصوص اللي كشفت عن هذا الدور التخريبي لبني أمية، كيف يكون دورهم محطة تاريخية لحرف مسار المسلمين عن الإسلام، يعني وفصلهم عن الإسلام الحقيقي وصناعة إسلام مزيف. هنا شوفوا، عن اكتفي بنص رئيس، نشاهد هذا النص الرئيسي دي نتحدث على ضوء، وطبعا بجملة من النصوص. جملة من النصوص قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: إذا بلغوا، يعني بني أمية، إذا بلغوا 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا. طبعا الاختيار لهذا النص اختاره السيد عبد الملك لأن النص جامع يعني، وعبر بشكل واضح عن طبيعة الدور التخريبي ومسارة الدور التخريبي دي. اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، وهذا هو كان مسارهم، يعني هذا الذي فعلوه في الأمة بالضبط. أول جناية على الأمة وأكبر جناية وأخطر جناية كانت في دينها، يعني الدين هو الذي به صلاح الأمة، ولذا كان أكبر جناية على الأمة في دينها يعني. فبدأوا يحرفوا المفاهيم، أفسدوا الأمة، الدغل يعني إفساد للدين. شاهدوا أن الأمة مرتبطة بالدين، وبني أمية معاهم تجربة في محاربة الإسلام والرسول لمدة 20 سنة، هم بيحاربوا رسول الله منذ بعثة رسول الله، هم بيحاربوا بالإعلام والدعاية والتعذيب وسائل كثيرة، يعني معهم تجربة في التنظيم، مثل آل سعود يعني، لا نموذج لهم في المرحلة الحالية آل سعود. تجربتهم لحربهم مع الإسلام لعشرين عام أن هذا الإسلام تقوى وانتشر وتمسكت به الأمة، وهم عاجزين يعني عن فصل الأمة الفصل الكلي عن الإسلام. اتجهوا في النهاية بعد فتح مكة وبعد ما أرغموا يعني على الدخول في هذا الإسلام نتيجة للتحولات من حولهم ونتيجة لوصولهم إلى حالة الاستسلام والعجز، دخلوا فيه بغير رغبة يعني، دخلوا فيه بغير رغبة، يعني ما دخلوا بغير رغبة يعني. لاحظوا الله إيش قال للنبي محمد وفي مكة بيدعوهم للإسلام، بيدعوا الكفار قريش وعلى رأسهم الأمويين باعتبارهم كانوا القيادة الأساسية للكفار قريش. الله قال للنبي محمد، قال: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما يؤمنوش، خلاص انتقل، فتول عنهم فما أنت بملوم، خلاص انتقل مكان آخر، جهز لها النبي المدينة المنورة ينتقل فيها. كذا الديت الذي عليك لو تتعب كما تعبت ما عاد أحد يسلم منهم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. خلاص حق الله على أكثرهم، ذولا لا تعب معهم يعني، ما يمكن يسلموا. هذا الذي آمنوا معك خليهم يهاجروا، وإذا أبه قليل مؤمنين إن شاء الله يجي فرصة لهم، يجوا كذا ولا يهاجروا كذا ولا يجي حلهم. أما الأغلبية الساحقة وعلى رأسهم الزمرة التي تقود هذا الكفر القرشي، بيقول لك الباري لقد حق القول على أكثرهم. طيب كيف لما جاء فتح مكة ودخلوا في الإسلام؟ إذن كان دخولهم نفاقي، كان دخولا نفاقيا في الإسلام، كان دخولا نفاقيا في الإسلام. لاحظوا حتى أبو سفيان عندما قالوا له اسلم وهو بيشاهد النبي وهذا، قال: وفي النفس منها شيء. ها، قالوا محمد رسول الله، قال في الأخير: وأن محمد رسول الله وفي النفس منها شيء، يعني عاد به في النفس يعني ما قد ما. الأمويون هذولا بدأوا مسارة التحريف للدين، وبدأوا يحرفوا يعني، يحرفوا في الدين بشكل عجيب جدا يعني. شاهدوا يعني إيش الأكاذيب اللي يقول تصل لنا باسم الدين والإسلام، هذا الخرافات قطع ولي الأمر إن جل ظهرك، ولو يزني نص ساعة على الهوى، ولو يفعل كل هذا، هي كلها من ثمرات التحريف الأموي الأول، عندما فصلوا الأمة عن رسول الله في مقام القدوة والقيادة، وافترضوا أنه طبيعي يطلع صعلوك مثل معاوية، مثل يزيد، مثل هذا النوعيات، يعني ليحكم الأمة يعني، وأسسوا لصعود مثل محمد بن سلمان وبن زايد، يعني أسسوا لصعود مثل هذا النوعيات على رقاب الأمة، وزادوا صنعوا علماء بلاط وسلطان يعني يروجوا لهم للكاذب، وحدثنا فلان وعن فلان وعن، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتبوأ مقعده، يعني خلاص دخلت الأمور بشكل تحريف يا أخوة، تحريف لمفاهيم الدين، والتحريف للدين هذا من أخ، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني من أشد الظلم، من أشد الظلم. قال: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. يعني الافتراء على الله ظلم، ومن أشد أنواع الظلم، ومسطر علماء السوء، يعني مسطر الذي بنسميهم الآن في العصر ذي المثقفين، الرواه، القصاصين، المعلم، يشتغلوا على تقديم الدين للناس، يقدموا الدين تقديم إيش؟ تقديم خاطئ يعني، فحرفوا مفاهيم الدين، أساءوا لعزة الله، أساءوا فيما يتعلق بالله، بالقضاء والقدر، بالرسول الله وأخلاق رسول. أهم شيء يا أخوة، قدموا دين غير الدين، قدموا دين غير الدين، دخلوا دخول نفاقي وبدأوا يصنعوا للأمة دين غير الدين، جرأة على الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيش الذي ساعد على نجاح المفترين ذي؟ الذي ساعد على نجاحهم الأشياء كثيرة، أشياء كثيرة جدا، يعني أشياء كثيرة، يعني مثلا موضوع الاستبساط، يعني استبساط، يعني بعض الناس يستبسط الأمور، يعني تخيل أن المسألة سهلة أنها عادية، هذا واحد من إلى جانب إيش سموها اللامبالاة، إلى جانب الإغراءات، إلى جانب، لكن بحالة الاستبساط يا أخوة، لما الناس يستبسطوا، يعني يستبسطوا الموضوع تصبح المسألة عادية، يعني ويجي يكذبوا على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يضلوا الناس، ويصبح موضوع الضلال آخر اهتمامات الناس، آخر اهتمام الناس الطاعة، يعني قد ربما يهتم الأب بابنه، وبه ابني ذاكر ضروري يجي من الأوائل ضروري كذا، وربما يقاتل على جربه ويخرجها يقول يلا يا جهال يلا يلا، ولا يبقى من يلا أرضنا ضروري، وعي يضحي يعني ويقاتل ويخلي جهال يقاتله، لكن أي خليهم إلى كما قد جهاد في سبيل الله ولا من أجل دين الله، يقول يعني الله أعلم أنا ما به داعي ولا لاحظته، كيف مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، انتشرت عقائد سيئة، عقائد الجبر، وينسبوا الجرائم إلى الله، وقدر الله ما شاء فعل، يزنوا ويسكروا ويفعلوا الجرائم، يقول لك قدر الله ما شاء فعل، ينسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، إساءة فظيعة جدا لله سبحانه وتعالى، إساءة فظيعة جدا، تفاسير إسرائيلية، ودسوا جعلوا لأهل الكتاب فرصة للتغلغل إلى أفكار المسلمين، إلى أفكار المسلمين يعني، فكان هذا الموضوع ما بين صمت الناس واستبساطهم، وما بين تقديم البدائل المغلوطة، يعني غابت المعالم الأساسية للدين، الشريحة الواسعة من أبناء المجتمع صمتت وسكتت رغبة ورهبة واستبساطا للأمور، وهذول المضلين المحرفين بيقدموا البدائل، يعني يقدم البدائل ويدي ويغير معالم الدين الأساسي، ويحرف الناس عن المشروع الحقيقي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إلى أن وصلت الحالة يا أخوة إلى موضوع غير طبيعي، يعني أصبح الموضوع دين جديد، يعني وعباده خولة، خدام، خدم، مسخرين، حولوا الناس إلى عبيد، شكلوهم جيوش جرارة على أساس تكون ذراع بطش وجبروت، يضربوا من يشتوا في أوساط الأمة، ويجمعوا من يشتوا، حتى الفتوحات الذي بيسموها فتوحات حقهم كانت لأجل المغانم ولأجل النساء والسبي وغيره، بدليل أن كل المناطق الذي فتحوها يعني المعظم الساحق منها رجعوا خرجوا من الدين والإسلام يعني، وقاتلوهم يعني، آخرتهم في الأندلس، مستطاعوا يأثروا على المجتمع هناك الإسباني والمجتمع البرتغالي وغير من تلك المجتمعات، ورجعوا يعني جزروا المسلمين بشكل غير طبيعي، لأن بني أمية ما دخلوا الدين سواء، همهم كانت أشياء أخرى، وما له دولاء حتى المال العام لعبة وفوضى وشراء ذمم، وبدأت الفجوة تزداد ما بين غنى فاحش وفقر مدقع، وهكذا استغلوا المال استغلال سيء. نسأل الله سبحانه وتعالى وصلنا وإياكم يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. في هذه الحلقة وهي الحلقة التاسعة نعالج ونتحدث عن البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين، عندما كان الإمام الحسين في مكة وما تلا ذلك من خروجه إلى وحركة مسلم ابن عقيل في الكوفة. وقفنا عند رسالة الإمام الحسين في البصرة إلى أهل البصرة. كان الإمام الحسين بعد أن أرسل إلى أهل البصرة كان يدرك وهو في مكة أن بني أمية لن يقفوا مكتوف الأيدي إزاء التجائه إلى مكة واحتمائه بقدسية البلد الحرام، وهم الحريصون على بيعته، ومن المحتمل أن يقتحموا البلد الحرام في أي وقت وينتهكوا حرمة القتال فيه. فقط نحن نتذكر أن الإمام الحسين وصل إلى مكة في شعبان، وشعبان يليه رمضان، ثم شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهي من الأشهر الحرم. الإمام الحسين عليه السلام كان يدرك أن بني أمية لن يتجرؤوا إلى اقتحام مكة إلا بعد أن يقوموا بعملية تهيئة إعلامية وروحية ونفسية يعدون بها المسلمين للخطوة الخطيرة التي سيتحركون فيها. فمن المعروف أن الأمويين تأخروا عن أي إجراء، لم يرسلوا جيشا في هذه الأشهر إلى مكة حتى خرج الإمام الحسين من مكة في 8 ذي الحجة يوم التروية سنة 60 هجرية، لأنهم كانوا يتهيبون من الإقدام على مثل ذلك الإجراء الخطير من أول وهلة وبدون تهيئة فكرية وإعلامية للناس، حيث أن المدة كانت مدة روحية مقدسة، شهر رمضان، الأشهر الحرم شوال وذو القعدة وذو الحجة. لم يكن بوسعهم اقتحام قدسية هذه الأشهر ولا قدسية البيت الحرام المكان المحرم حتى يهيئوا الناس إعلاميا ونفسيا، لكنه كان يدرك عليه السلام أن يومه من السلطة الأموية قادم، وأن المسألة مسألة وقت لمحاولة إجباره على البيعة باتخاذ كافة السبل، ثم بعد ذلك سوف لن يحترموا الأماكن المقدسة كما حدث بعد ذلك إن تطلب الأمر، كما حدث لاحقا عندما قصفوا الكعبة بأحجار المنجنيق وحرقوها، ولا تعدموا لهم الحجة، لن تعدم الخرقاء علة كما يقال، سيقولون هذا الحسين أصبح مشاققا، شقاق الحسين، مخالفا لولي الأمر، متمردا، لابد أن نستعيد الشرعية، شرعية الدنبوع يزيد، لابد أن يعني سيقولون كلاما على هذا النحو على هذه الطريقة. بادر الإمام الحسين بالخروج من مكة عندما كان هناك الخيار الوحيد، إن بقي في مكة فسيأتي الأمويون بجوشهم ويقتحموا حرمة مكة كما سيبين الإمام الحسين عليه السلام، إن خرج فالخيار المطروح قدامه وأمامه ليس هناك من خيار، لا أحد يدعوه للخروج والثورة إلا أهل الكوفة، على الرغم من أنه يعلم أن أهل الكوفة ليسوا بالشكل المرضي، لكن أو ليس جميعهم كان ثائرا، من كتبوا إليه هم بعض أهل الكوفة. فالإمام الحسين خرج حتى لا يتسبب في إراقة الدماء واستحلال البلد الحرام مكة بسبب وجوده، مع عدم وجود الناصر في مكة أهل مكة يتفرجون على الإمام الحسين مرة أخرى كما فعل المدينة من قبلهم. قال الإمام الحسين: لأن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر، وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في يوم السبت. ماذا جنى أهل المدينة بتفريطهم كما تحدثنا سابقا؟ جنوا أن خرجوا في يوم الأيام بعد سنتين فقط في وقعة الحرة، قتل معظم رجالهم، استبيحت نساؤهم ومدينتهم 3 أيام، وهذا هي عاقبة التفريط. أهل مكة ماذا جنوا؟ بدلا أن يثوروا مع حاكم عادل مع علم من أعلام الهدى وهو الإمام الحسين عليه السلام، وجدناهم يثورون مع عبد الله بن الزبير وهو المخادع المخاتل الذي لم يكن يمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا وصحيحا. أيضا تعرضت مكة للحصار، تعرضت الكعبة للقصف بالمنجنيك وللتحريك. الإمام الحسين عليه السلام كان وهو لا يزال في مكة قد أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليحس الأمر وليترقب الأمر عن كثب ولينظر الاستعدادات، استعدادات الثورة في الكوفة هل أصبحت جاهزة، هل هناك استعداد حقيقي لهذه الثورة. ذهب مسلم وقد أمره بتقوى الله وكتمان أمره والتلطف، فإن رأى الناس قد اجتمعوا على ما أخبروا به عجل إليه بأمره. وصل مسلم إلى الكوفة ونزل دار المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، ولما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الإمام الحسين فأخذوا يبكون، ثم خطب بعضهم وأبدأوا التأييد والنصرة له. واختلفت الشيعة إلى مسلم حتى علم مكانه وظهر، كان يأخذ البيعة للإمام الحسين فبايعه 12,000 مقاتل. كان موقف النعمان والي الكوفة من الأمويين ضعيفا، النعمان بن بشير، وكان قد علم بمكان مسلم واختلاف الشيعة إليه لمبايعة الحسين، ومع ذلك فقد اكتفى بأن حذرهم من الفتنة والفرقة وهلاك الرجال وسفك الدماء. لكن عبد الله بن مسلم الحضرمي وكان حليفا من حلفاء بني أمية أشار على النعمان باتخاذ خطوات صارمة، لكن النعمان ظل يفضل أن يكون من المستضعفين كما يزعم في طاعة الله على أن يكون من الأعزين في معصية الله حسب قوله. هذا يدل على تلكؤ نفسي وعلى تناقض نفسي قيد النعمان عن اتخاذ موقف واضح إزاء هذه التحركات. لكن أنصار يزيد في الكوفة وأنصار الدولة الأموية في الكوفة، ومنهم الحضرمي هذا وعمار بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن سعد بن أبي وقاص، أرسلوا تقارير إلى دار الخلافة تشير إلى خطورة الوضع في الكوفة وضعف النعمان واقتراح تولية رجل قوي آخر. عندما جاءت التقارير إلى يزيد استدعى مستشاره. من هو مستشاره؟ النصراني سرجون بن منصور الرومي النصراني، أشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد على الكوفة، وأخرج له كتابا بالعهد لابن زياد على الكوفة. كان قد عزم معاوية الأب على تولية ابن زياد على الكوفة فكتب له ذلك العهد بولايتها لولا أن الموت داهمه، وأرسل إليه مسلم بن عمرو بعهد الولاية وضمنه أوامره بطلب مسلم بن عقيل وقتله إن ظفر به. وهذا يشير إلى التدخل الكبير الذي كان عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى في حكم الدولة الأموية، أنه أصبح المستشار الأول، أصبح صاحب القرار الحقيقي هو هذا الوزير النصراني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التحالف الكبير الذي أنشأه الأمويون مع هؤلاء من أهل الكتاب. بالنسبة لأوضاع الكوفة كانت أوضاع مهيئة للثورة ومهيئة لاستقبال الإمام الحسين، وقد بايع أغلب أهلها لابن عقيل، ولم يبقى إلا الجهاز العسكري والإداري الذي كان مرتبطا بالأمويين الذين كانوا مترددين في الثورة، أو أريد لهم أن لا يعلموا بهذه القضية. كان في من بايع زعماء كبار، ومن أهم هؤلاء الزعماء هان ابن عروة المذحج المرادي اليمني، زعيم مذحج الذي كان إذا ركب تبعه 4,000 دارع و8,000 راجل، وإذا أجابت مذحج أحلافها من كندة وغيرها خرج في 30,000 دارع. أي أن هاني ابن عروة المرادي المذحجي أهم أعمدة الثورة في الكوفة، كان شخصية عظيمة وكان له ثقل اجتماعي وعسكري كبير في الكوفة. كثير من مرافق ابن زياد، ابن زياد طبعا كان في البصرة عندما جاءه خبر توليته على الكوفة، كان في البصرة، جمعت له الكوفة مع البصرة، خرج من البصرة جنوبا اتجه شمالا إلى الكوفة. كان بعض مرافقيه من الثوار كانوا يزمعون الثورة مع الإمام الحسين عليه السلام، ومنهم شريك بن الأعور الحارثي اليمني الذي بدأ من أشد أعداء ابن زياد وكان شديد التشيع. وفي ذلك ما يشير إلى أنهم كانوا على وشك الثورة، أن هناك ظروفا ثورية واضحة جدا وبينة في الكوفة وفي البصرة. لولا أن ابن زياد بإجراءاته الحاسمة استطاع نزع فتيل تلك الثورة عندما استأصل شأفتها وقضى على أهم قياداتها كشريك ابن الأعور، وكذلك هان ابن عروة، خصوصا هان ابن عروة الذي إذا صحت العبارة نقول إن ابن زياد استطاع أن يعد انقلابا مضادا أو ثورة مضادة انتهت بمقتل زعيم الثائرين على يزيد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وقبل ذلك بالقضاء على حركة وثورة مسلم بن عقيل وهان بن عروة في الكوفة. في ظل هذه الأجواء المؤيدة للثورة كتب مسلم بن عقيل إلى الحسين يستعجله بالقدوم ويقول له أقدم فإن الأمر مهيئ للثورة وللتحرك ضد الأمويين. ويدل على ذلك أن يزيد لما استشار سرجون أخبره أن الحسين خرج إلى العراق وابن عقيل يجمع الجموع لشق عصا الطاعة في الكوفة. الإمام الحسين عليه السلام في مكة ومسلم بن عقيل في الكوفة. بعد أن أتته رسالة مسلم تحث على الخروج من مكة إلى الكوفة، تحرك الإمام الحسين إلى الكوفة في يوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية. الناس يذهبون للحج والإمام الحسين يذهب للحج إلى الله عز وجل للثورة على الظالمين. فجاءته رسالة مسلم تحثه على الخروج، لكن حدثت تطورات خطيرة بعد إرسال الرسالة هذا، وهو وصول ابن زياد إلى الكوفة وتنفيذ ثورة مضادة داخل الكوفة. والإمام الحسين لا يعلم بهذه القضية، لم يعلم بها إلا لاحقا. ابن زياد يقود ثورة مضادة داخل الكوفة، ما إن حط رحاله في قصر الكوفة حتى نفذ عدة إجراءات صارمة وقوية للقضاء على ثورة أهل الكوفة وإحباطها، وهي لا تزال في دور الإعداد منها. أولا أعلن في أول أمر، بمجرد أن وصل أعلن سياسة العصر والجزرة. لما نزل القصر نودي الصلاة، نودي بالصلاة جامعة، فاجتمع الناس فخطب فيهم قائلا إن أمير المؤمنين أصلحه الله ولاني مصركم وقسم فيئكم فيكم وأمرني بإنصاف مظلومكم والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم والشدة على عاصيكم ومريبكم، وأنا منتهن في ذلك إلى أمره، إلى أن قال فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البر، وصوتي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبقي امرؤ على نفسه، الصدق ينبئ عنك للوعيد. ثانيا أمر العرفاء، والعرفاء هم عقال الحارات وشيوخ ونقباء القبائل في المدينة، أمرهم بجمع معلومات عن كل من يطلبهم النظام، وهدد العرفاء إن لم يفعلوا ذلك بالقتل، وأنهم إن أدلوا بمعلومات غير صحيحة فسيعاقبهم بالحرمان من وظائفهم وعطاءاتهم ونفيهم، هددهم بالنفي إلى موضع الزرارة أو الزارة في البحرين. وأخذ العرفاء بذلك أخذا شديدا، وضمنهم ألا يخالف على يزيد منهم مخالف وألا يبغي عليه منهم باغ. هذه خطوة إدارية خطيرة في سبيل القضاء على حركة مسلم، كان لها أثرها النفسي والمعنوي على أنصاره، وفيها تهيئة لدور آخر وهو القبض والحبس والعقوبة للقيادات المخالفة. عندئذ علم مسلم بمقدم ابن زياد، لما علم مسلم بمقدم ابن زياد التجأ إلى دار هان ابن عروة المرادي، واختفى فيه بعد أن حثه شريك ابن الأعور الحارثي على نصرة مسلم. ثم اتخذ خطوة رابعة، ابن زياد اتخذ خطوة رابعة، وهي استخدم العمل المخابراتي لاكتشاف مكان مسلم بن عقيل وأدواره وتخطيطه والمترددين عليه، وهي خطوة تهدف إلى جمع المعلومات الحقيقية من موطنها. أعطى مولا له من أهل الشام يدعى معقلا مالا 3000 درهم في كيس، وقال خذ هذا المال وانطلق إلى مسلم ابن عقيل، فالتمس مسلم ابن عقيل وتأتى له بغاية التأتي، فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم وجعل لا يدري كيف يفعل، فرأى رجلا يكثر الصلاة إلى سارية من سوار المسجد فتوسم فيه أنه من أنصار مسلم، مستدلا على ذلك بكثرة صلاته، قال إن هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة وأحسب هذا منهم. وهذا يبين لنا إشارة مهمة، أهمية أن الناس يواظبون على صلواتهم، وأن شيعة الإمام الحسين وأنصار هذه المسيرة هم من الناس الذين يرتبطون بصلة عظيمة جدا مع الله سبحانه وتعالى. فدنا منه بعد الصلاة وجلس، فقال له: جعلت فداك، إني رجل من أهل الشام، وقد أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم، ومعي مبلغ من المال 3000 درهم، أحب إيصالها إلى رجل منهم. بلغني أنه قدم هذا المصر داعيا للحسين بن علي، فهل تدلني عليه لأوصل هذا المال إليه ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته؟ فالرجل حاول أن ينفر من هذا الشخص وأن ينكر في بداية الأمر، لكنه في نهاية الأمر وصل هذا الجاسوس إلى مسلم، فكان أول داخل وآخر خارج وأوعى أذن سامعة، ثم يروح بالعشي ليعطي ابن زياد كل المعلومات المتوفرة لديه، وهذا اختراق خطير لجبهة حركة مسلم ابن عقيل في الكوفة. وهذا يعطي أهمية إنشاء الجهاز الوقائي. يجب أن يكون للناس، للثورة، للتحركات، جهاز وقائي يقيها من هذا الاختراق الخطير. هذه خطوة جبارة ارتكبها ابن زياد، اطلع من خلالها على كل التفاصيل الدقيقة، واتخذ الخطوات القوية والعاصفة التي رآها مناسبة بناء على تلك المعلومات. فهذا أمر من الأمور التي قام فيها ابن زياد. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

وما الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام، رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام، رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة الجدة، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخلاً. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بني أمية: قد لزموا
طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا وأنا أحق من غير قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم في أسوة نتطلع في يوم العاشر نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء، في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية، وفي قدوم جيش العدو. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدد، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار، على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة، غارقة في الظلم والظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء، وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحب.

بصوت الحرية قائلا: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلا: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية، تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من القر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر بن الحسين عليه السلام إلى العباس بن علي عليه السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيداً فريداً، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتاً وإلا عزماً وإلا تصميماً، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقاً وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلاً مستعبداً، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقاً بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما تحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا لا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا يزال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عاده باقي لما أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما إحنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقد الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة. يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، ما بل النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. فبعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، ما بل أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما شارك في المعركة ولا لو شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوما لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا ومئة وخمسين أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها هذه معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف إن قد القاضي ولا يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذل حيب. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا مع في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا أو ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا. يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا نقيم أنفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم معهم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة الحجر إلى الآية رقم 77، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله ومعانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. المعنى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أرسل الله إليهم شعيبا فكذبوه، ولعل محلتهم سميت الأيكة لأنها كانت شجرا كثيرا ملتفا فصارت بلدا لهم وبقي اسمها. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم وإنهما، أي قوم لوط وأصحاب الأيكة، لبإمام مبين، أي في كتاب مبين لا ينسى منهم أحد ولا يضيع، ليبعثوا يوم القيامة ويعذبوا في الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر سد بني بالحجارة لحفظ الماء. وذكر الشرفي أن الحجر واد كان يسكنه ثمود، ويناسب هذا قول الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أي لا يتفكرون فيها ليهتدوا بها. ويقول الله: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يجعلون لهم فيها تجاويف واسعة بيوتا يسكنونها آمنين، أي آمنين في البيوت لقوتها. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأخذتهم الصيحة مصبحين، الراجح أنها صيحة ملك رجفت منها أماكنهم بشدة فائقة فأهلكتهم في الصباح والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى عنهم، فما دفع عنهم وكفاهم العذاب، ما كانوا يكسبون من أسباب القوة والسلامة كالبيوت في الجبال. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالحكمة والصواب. وإن الساعة لآتية، وفيها جزاء المكذبين الأوفى. فاصفح الصفح الجميل. الصفح هو الإعراض تكرما، إما لعفو وإما لحلم وإما لغير ذلك. والجميل ما ليس معه شكاية. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم، فلا يعجز عن الإتيان بالساعة التي فيها إثابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغه وصبره وصفحه، وعقاب الكفار على تكذيبه وسائر جرائمهم. إن ربك هو الخلاق العليم. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 012-5-9-9-85.
3: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: سام اف ام والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشلي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكاية والكلام موجه للذي دفعوا بنفوسهم في صفوف العدو، في صفوف التحالف الذي خضوا مع الفاتري، الذي وصدوا، الذي بيقاتلونه بشكل عام. أخوتنا ييه، إحنا داري قد وصدتوا، قد أنتم موصدي، وما هو سابر ما بتفعلوا، مش سابر. صلاة على النبي، صلينا على رسول الله. عندنا علم وإحنا داري إن جلستكم هنيك ناس مقمر، والقمر موفي بالهلا، ما عاد مكنش مني يرجع، وناس جالس ما لقالش فرصة يضوي وحمى، وناس ما عاد صدش يضوي من كثر ما قد طبلوا له، والحوثي إحنا بنقول غرخ ولا تصدقوش للمجابر هذه. هذا المجابر والتفاهة مش سابرة، ونقول لكم روحوا، ما قدرتوش، ما لقيتوش فرصة، لا تقمروش. الذي هو مقمر لا عاد تقمرش، خلاص يلا. ذاحين احنا عزمنا وجزمنا ما عنتراجعش فيما عزمنا عليه. نصفي البلاد من مرة، ولا عاد نخلي فيها واحد أبدا. لا يمكن أن عاد حدا يسنب في بلادنا سنابة. أنتو أمانة عليكم، من بتقاتلوا؟ الواحد يفكر بعقله، ها، من بتقاتل؟ وعلى ما بتقاتل؟ ما قد حققتوا، ما قد سويتوا، ما بتبسروا نفوسكم، لم بتطيروا إنا قد فعلتوا موقف مشرف لكم عند الله وخلقه. الله الله الله، أيني الأسرة حقكم؟ أيني أسرتكم؟ أينهم جالسين عندنا؟ هم على التد لحنا عنغفي واحد ولا نحاكي واحد، دارين ان قد وسطوا وزلت بكم حجر. الذي بيقاتل ناوي يقاتل، سمعتوا، في صفوف العدوى، انت بتقاتل على حق، مش انت مراعي لحد ابدا انه يوقف معك ولا يسند معك ولا يدعمك، مش انت محتاج لحد، انت في موقف حق للمي يدعمك ولا اي فلت، موقفي موقف قوة وحق، ما حدا فلج. هذا يوم بتقاتلوا واسبوع حاجعي، ما هو المرزي لكم؟ الذي فوقكم بيبصروا ما عبش فايدة، قالوا بس رزو ناهي ويحن عضن تصروا هي ماه ايحن عيقوا على النصر. هذا أمانة عليكم ان كتبوا واحد منكم سأل نفسه وجلس مع نفسه، تمام، لمام هالأغلبية من زملائكم فلتوا وروحوا، من كان جت له الفرصة يلا عطف ورحلة للمما هو السبب، بسر ما بش فايدة، ما درى الله وقد صحط، بيقاتل من بيقاتل وعلى ما بيقاتل كلها غرف لف في رف لف ولعب في لعب وحما والله على التقو كم يا ناس قد ضواو كم يا ناس بنطبع وجيهنا ونقول كلمه هضوي لك لك هالواتش لك هالأماء نا كلام رجاء مش شو غرامت ما يجي وبعدان مكنهم من هنا قوم من هنا عيب مش هذا اللي الرجاء جابروا نفوس ما بش فايدة ما دروا الله وقد صحدوا أنتوا لا إحنا عادة تجلسوا فالحين قارحية جنبوا اتجنبوا قد يغر فرصة حمران العين والصالي ها وأنتوا لبوهم لبوهم ولا لا قدوا شي في علم الله وأنتوا جالسين مكرعي فالوش من الوش أبيض ما والله عاد الحافورها مركز عن التيم من شق وطرف لكن احنا داريين ان مشنتو راضيين مشنتو مقتنعين بما بتفعلها السعودية بسروا على فضائح وبسروا على مواقفها صلاة على النبي ذا حين ما قد به الرجال وصالي وانتو لبوهم لبوهم وما عيقوا ما عيقوا وخلوا السعودية هانا ان السعودية عذاب ضرب والقواعد حق امريكا ولهنيك ما عبش من يوبه له وعدتوا به لكم أنتوا والسعودية حما والله على دقونكم نا وأنتوا عاجزين بنقول ها يلا هلي قد وقع قد وقع وبس ولا أنا كدور على البقر وإحنا غير أخوة لا تصدقوا لهمش قالوا من صاير البطة كم الهدايم من جالس لنذا أصبح مثيلها ومن صاير الزلات أصبح قتيلها الرس بقلاية من جالس جانس يا ما وإحنا شيمتنا ماشي هذا ولا مننا طبعنا إن إحنا نفعل من هذا للبخاسة خلاص الواحد لاقت صحت يلتف وبس وهي وفلت أشطاها على نضاها وما عيقوا على خاي وإحنا في ظهوركم ما عم فلتكمش حتى السعودية موتفة السعودية موتفة من سيلكم موتفة أمريكا ذا حين بتدفع حاد قاتل هم رزوا كيف يقاتلوا جربوا حظهم ووقعوا تجربة طويلة عريضة أمريكا بتدفع الخليج يقاتل قال ما اليمن مع قضلك جربنا ما يصح شيء دبروا أرواحكم يا أمريكا فالبحر ما عاد الله أمريكا تقوم تنسحب إيه قال والبادي من بديته والصب من نبتته يلا هاقر هم ما يلحو الرجال والصالي قد أنتو ذاك رجع إيه دليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قلوا دل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
12: جارح بشليل
14: سام اف ام
15: كادر ومعرفة
14: خطة ومنهج
15: علوم ومعارف
14: قضايا وتواصل
15: جماهيرية تامة
14: ومنوعة بامتياز
15: سام اف ام
14: إذاعتك أنت
15: سام اف ام تقدم
16: ذاكرة العدوان والانتصار
17: التاسع والعشرين من حزيران يونيو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025
16: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدو منزل مواطن بسلسلة غارات ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا من أفراد أسرة واحدة بينهم 3 أطفال و3 نساء كما استشهد 4 بينهم نساء وأطفال جراء سلسلة غارات استهدفت منازل في محافظة المحويت ما أدى إلى تهجمها وجرح عشرات المواطنين كما قصف العدو حصن المخير والسائل والكمب بمديرية الطويلة في ذات المحافظة وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان غارتان على منطقتي الخرب والجميمة بمران وشن غارتان على جبل عنم سحار وأطلقت قوات العدو 3 صواريخ أرض أرض على منطقة الجمعة بمديرية حيدان كما شن العدو غارتين على منطقة الكمب في حرض بحجة وشن 20 غارة على مديريتي مجزر وسحار وشن 20 غارة على مديريتي مجز وسحار واستهدف منزل مواطن بغارة جوية في بني صياح برازح وفي مثل هذا اليوم من العام 2018
17: شن طيران العدو 15 غارة على مناطق متفرقة بصعدة، ما أدى إلى تدمير حفار مياه وإصابة مواطن، وتعرضت مناطق سكنية في باقم إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة نتيجة استهداف قوى العدوان لمنزلهم في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهم المحاصرة في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية حيران في محافظة حجة، وشن 10 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وشن 7 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف ب6 غارات أخرى مديريتي العبدية وماهلية في مارب، واستهدف العدوان ب21 غارة مناطق متفرقة من مديريات ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت طفلة وامرأة بجروح بليغة.

ومناطق ناطع وردمان وقانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين جراء غارتين للعدوان على منطقة بني مكي بمديرية عبس بمحافظة حجة، كما شن العدوان 27 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 42 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تم رصد تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء الجبلية، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبمختلف الأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل في الجراحي وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوان جوي بغارتين مستهدفا مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لفلسطين، فيما استشهد مواطن بين إيراني جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 لقي ثلاثة من عناصر القاعدة مقتلهم بمحافظة البيضاء بعد أن انفجر بهم حزام ناسف كانوا يحملونه لتفجير المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون مدرعتين للمرتزقة في صرواح وأسقطوا من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل بعدة قذائف، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدوان شمال المخاء بصلية صواريخ كاتيوشا، وسيطر المجاهدون على تبة القاضي في صرواح وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم العدو تحت غطاء جوي للطيران، استمرت يومين متتاليين تمكنوا خلالها من كسر الزحف وتدمير آليات في أطراف التحيتة في الساحل، واغتنم المجاهدون مدرعة للغزاة تركوها خلفهم على الطريق العام بعد فرارهم من ضربات الأبطال في منطقة الجاح في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي جديد استهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، أصاب هدفه وحقق عملية التجربة بنجاح، كما كسر المجاهدون زحفا للغزاة على جبهة ميدي مسنود بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر كبرى في الأرواح والآليات، وشنوا عملية استهداف مكثفة بالمدفعية على تجمعات العدو السعودي في صحراء ميدي والموسم وجمارك وحرض، وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت قوى العدوان مبنى الأمم المتحدة في منطقة الربصة في الحوك بالحديدة بعدة قذائف مدفعية، خلف الاستهداف دمارا كبيرا في أجزاء المبنى ومحتوياته، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة بتفجير عبوة ناسفة بهم في جبهة الساقية بالمصلوب، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الجرشب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات المرتزقة في الربوعة، أصاب هدفه بدقة وأوقع عشرات القتلى والجرحى، كما قتل 10 مرتزقة بعمليات قنص في جبهة حيران وشرق جبل النار قبالة جيزان، وتمكنت وحدة القناصة من قتل جنديين سعوديين بعمليات قنص قبالة نجران، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة استهدفت مطاري أبها وجيزان جنوبي المملكة بطائرات قاصف توكي، استهدفت مرابط الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت القوة الصاروخية من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة بصاروخين باليستيين نوع بدر واحد، وكانت الإصابة دقيقة وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: كلمات من نور.
9: آمنت.
8: وزارة التبعنا ما خوض فيها المؤمنين أبدا. المؤمنين منجب دائما المسلم بشكل عام أن يتحركوا في سبيل الله وليعرفوا أن لا تتحرر أوطانهم أبدا لعناوين أخرى إلا إذا انضربوا في سبيل الله. فما بالك الذي يتحرر من بداية الاستعمار إلى الآن؟ لقد تحرر فعلا لما تعني الكلمة وأصبح مستقل؟ لا، بعد الاستعمار الأول خرج المحتل وأبقى أبدانه أبقى عملاء، والآن متوجه بعد هش يأتي ضغوط أمريكية واحتلال ونفوذ أمريكي في كل المجالات. جماعة من يحكم الناس عبارة عن أشخاص أمريكا. يعني طول الفترة هذه ما تحرر الناس من المحتل أبدا، ما رفع هذا الشعار الهام، ما توجه هذا التوجه الهام في سبيل الله. ثم انظر أهمية التي توجه الناس هذا التوجه في سبيل الله، عندما قال في الأخير قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ ربما قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. النبي يذكر الدافع إلى أن يقاتلوا أنهم يريدوا أن يتحرر أوطانهم وأن ينتقموا من عدوهم، لكن الفاحشين كلهم المرء منهم على ما أذكر وجهاءهم وكبارهم يتوجه إلى النبي وقالوا يبعث لهم ملك. هم الآن لا يريدون أن يتوجه إلى كتاب الله ورسوله لنعرف كيف نواجههم ومع من نواجه، لأن هذه القضية عندهم معروفة. الله ضرب لنا مثل منهم هم عندما يقول الآن نحن متوجهون ضدكم في سبيل الله، في سبيل الله إذا ما مش معنا نبي قائم موجود، نبينا هو نبي الزمان كله والكتاب ما زال موجود، لنعرف من خلاله من خلال كتاب الله ومن خلال السنة والسنة صلوات الله وعلى آله وتوجيهاته وحركته كيف يجب أن يكون مقصدنا في مواجهتكم ومع من وتحت أي عنوان يكون. أنا بالعمل هذا ما بدعمنا مثلكم سابقا. إيش عندما يقول لك لا نريد أن يتحول عداء الشعب العربي إلى عداء ديني؟ ما هو أن انطلقوا بعداء ديني عندما قالوا نقاتل في سبيل الله، ولا إحنا ما نسوي مثلكم بس نشتي نقاتل في سبيل الله ونحاربهم في سبيل الله ونتحرك في سبيل الله. المفاهمين سهل الآن شتمهم، شو ترفع شعار شتم في المسجد ما يقول شيء، لكن شعار ديني خطير. أن يكون في المسجد له أثر عليهم أكثر أن يكون في الشارع، معناه عمل ديني. أن يعرفوا، ولهذا عندما يشوفهم الذي يسجنون يقولوا القرآن دخل يكبر، قضية هذا جدا تأثر عليه. عندما الناس متوجهين في سبيل الله وهم لا يخافوا إلا من العناوين هذا ممن يصير في سبيل الله وبصدق وعلى توجه كتاب الله.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: العدوان السعودي الأمريكي، نحن على أقدامنا، نحن واقفين لكم.
2: قبائل اليمن تواصل نفيرها لاستعادة السيادة والثروة الوطنية، وقبيلة أرحب تندد بإساءة السعودية وأدواتها للقبيلة اليمنية، وأمريكا تعيد مصاصتها النفطية إلى اليمن. خلال استقباله براد كوبر في قصر بغداد، عون مصممون على بسط سلطة الدولة إلى الحدود الجنوبية الدولية للبنان، وكاتس اتفقنا مع كوبر على عدم الانسحاب. اللجنة الإيرانية العمانية المشتركة تعقد اجتماعها الأول بشأن هرمز، وطهران تنفي عقد محادثات فنية مع واشنطن في الدوحة. العدو الإسرائيلي يستبيح عابدين السورية ويخطط لعسكرة الاستيطان على حدود الأردن، انكشاف دول الطوق أمام مشروع إسرائيل الكبرى. صحيفة صهيونية تكشف عن صفقات سلاح صهيونية بمئات ملايين الدولارات مع السعودية وقطر، قفزة من التطبيع إلى التنسيق العسكري والأمني. أفغانستان تعلن مقتل وإصابة عشرات المدنيين إثر غارات شنتها باكستان على ولايتي بكتيا وكونر وسط مخاوف من تجدد الحرب بين الدولتين. وثائق تكشف تحول سجن المجرم الصهيوني إبستين إلى وكر للدعارة، وجدل مستمر في أمريكا حول تسييس كورونا ولقاحاتها. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. واشنطن ترسل مصاصي النفط إلى اليمن، وتجعل من أدوات العدوان جسر عبور لإعادة شركة هند صاحبة الامتياز في نهب وسرقة ثروات البلاد، في هجمة اقتصادية وخطوة عدوانية تستفز اليمن، على أن طوفان الغضب والنفير لن يبقى مشغلا أو عميلا، واليمن ماض في خياراته لاستعادة السيادة والثروة. والرهان على الله وعلى القوة وليس على أمريكا كما يراهن البعض أمثال عون، حين توهم في الأمريكيين عونا لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة إلى الحدود الجنوبية الدولية للبنان، ليرد عليه المجرم الصيني كاتس بأن الكيان باق بلا انسحاب من لبنان وغزة وسوريا، وبالتنسيق مع كوبر نفسه الضيف الثقيل على لبنان وسيادتها، ومن جنوب لبنان إلى جنوب سوريا وغرب الأردن. تثبت الوقائع أن دول الطوق حول فلسطين دخلت مرحلة انكشاف استراتيجي أمام استباحة العدو الإسرائيلي من قرية عابدين إلى حدود الأردن، لتؤكد الصهيونية من جديد أن التعاطي والتطبيع لن يحمي أحد من خطر مشروع إسرائيل الكبرى، بما فيهم تلك الدول التي طبعت والتي انكشفت في الصحافة الصهيونية مجرد زبائن لعقد وشراء صفقات السلاح والانتقال من التطبيع السياسي إلى التنسيق الأمني والعسكري، والسعودية في المقدمة. أما من هم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الأمة وفي خندق فلسطين، فرهانهم على الجهاد والسلاح لمواجهة الهيمنة واستئصال الغدة، ومن فلسطين وجنوب لبنان إلى العراق وإيران واليمن، والعاقبة للمتقين.
3: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. أننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حدوده المشروعة.
2: في لقاء غاضب استنفرت قبائل أرحب في اجتماع موسع ومصلح نددت فيه بالإساءات المتعمدة للنظام السعودي وأدواته تجاه قبيلة أرحب عبر احتضان قضايا سخيفة مختلقة بهدف إلهاء القبيلة عن واجب الجهوزية والاستعداد لمعركة إنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
4: إلى ساحة نفيرها تداعت قبائل أرحب بمحافظة صنعاء بعتادها الحربي ومقاتليها. وجهة رسالتها كانت واضحة لأدوات النظام السعودي وللنظام السعودي الذي يراهن على إغراق اليمن بمؤامراته دون استحقاقات اقترب موعدها.
5: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء،
1: الحوار السعودي الأمريكي، نحن حضرنا على أقدامنا، نحن واقفين لكم.
4: في ظل وعي القبيلة اليمنية بالمخططات السعودية الأمريكية جاء اللقاء القبلي المسلح لقبائل أرحب. أكد الوجهاء والمشائخ أن إثارة النظام السعودي لقضايا سخيفة في أوساط القبائل الأبية لا يمكن أن يمر دون رد اعتبار، ذلك استخفاف بقيم القبيلة ومحاولة بائسة لاختلاق نزاعات سيتحمل النظام السعودي تبعاتها قبل أدواته وأبواقه.
1: ونقول لأخواننا من دعم الشرفاء على لا تنجروا بعد هذا الفدغم، وليس له حق، ونحن طالبين لهم بالحق إذا كانوا أصحاب حق. فأرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تلال فينا أي مثقال ذرة،
6: ولن نحتاج إلى مضارح ولن نحتاج إلى نكف. فقبيلة أرحب باستطاعتها أن تأخذ حقوق أبنائها وأن تنصر أبنائها.
7: بخصوص موقف ابنتنا سمية، فإحنا قد بيضنا لأهل دهم وقلنا لهم بيض الله وجيهكم واستلمنا بنتنا، إلا أن فدغم أبى إلا أنه يخوض في أعراضنا. الآن نقولها بكل صراحة، الموضوع يخص أرحب ومشايخ أرحب.
8: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظرين إشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
4: اللقاء القبلي المسلح لقبائل أرحب دعا في بيانه إلى توحيد الصفوف في مواجهة المؤامرات الأمريكية السعودية ورفض كل محاولات سعودية للإساءة إلى قبائل اليمن.
5: فبعد أن استلمت قبيلة أرحب بنتهم عبر أهلها من أبناء القبيلة وبيضوا القبيلة دهم وجوههم، تفاجأنا بالمدعو أحمد فدغم يقوم بتجمع القبائل في منطقة الريان ويتكلم أن عاد بنتنا وعورنا لا زالت ربيعة عنده، وهو قد تم استلامها من دهم وقد بيضوا لدهم وجهها، ولا زال المدعو يتكلم في تجمعات القبيلة باسم بنت أرحب. وعلى ذلك فإننا دعينا ودعينا كل من وقف إلى جانبه فيما يلزم في ذلك بحسب أسلاف القبيلة وأعرافها، وأننا لا يمكن أن نسكت على ذلك.
4: مواقف حازمة وصارمة تصدرها قبائل أرحب في لقائها القبلي المسلح تعزز من خلاله رصيدها النضالي في مواجهة العدوان ومخططاته التآمرية. أمام مختلف المؤامرات السعودية لإلهاء شعبنا عن معركته المصيرية القادمة، تمضي قبائل أرحب مع باقي القبائل اليمنية بكل شجاعة وإقدام نحو هذه المعركة واستعادة حقوق شعبنا من العدو الأمريكي السعودي. من مديرية أرحب في محافظة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
2: وخرجت قبائل بني حشيش بمحافظة صنعاء في لقاء مسلح أكدت فيها الاستجابة للسيد القائد والجهوزية لحسم المعركة واستعادة الحقوق وإنهاء المعاناة وتحرير اليمن. وفي المشهد كثير من الرسائل.

0: تأهبا للقتال واستعدادا لساعة الصفر، وفي إطار المظلومية والقضية والحقوق، بني حشيش احتشدت بالعدة والعتاد للجهاد. هذا الجمع تفويض وتأييد وتصعيد، فاليمن لن ينتظر أكثر وقد صبر الكثير.
1: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله.
2: هذا هو الشعب قد تفجر براكي لينتزع حقوقه.
3: إذا لم يراجع السعودي حساباته سيلقى مننا ما لا يرضي، وسنفك الحصار رغم أنفه،
4: فسننتزع حقوقنا بأيدينا.
5: نوسر يا مشتاقين قتالهم،
6: وأنا أول واحد قتلها شيبة، حرام لا أقدم رقبتي.
7: ما عاد إحنا صابرين للسعودي،
8: أقسم بالله إن قلوبنا بدي غلي غلي.
9: نقول للسعودي بيدي حقوقنا بالسلم، ماشي بيديها بالصواريخ.
0: تحشيد التكفيريين والحصار المستمر والعدوان ضاعف الثمن على عدو اليمن وقوى العدوان. هذا التحرك سيقابل بطوفان. ما جاء في بيان السيد القائد وحد القبائل لحسم المعركة وجني ثمار الصبر.
10: وعلى السعودي أن يتحشد ويخلينا احنا نقاتل اليوم وننجس في طريقنا ومعاديلنا ومحاصرنا، واحنا عيوننا على عدو الإسلام الإسلامي، حرم لا نفحشه ما عنتش فيه. لا نسحق ابو الزحف. الصومة مركزين عليها احنا وخلف قايدنا السيد عبد الملك، واحنا مع غزة ومع لبنان ومع ايران.
11: خرجنا حاملين سلاحنا وعتادنا.
12: قبائل اليمن ستلقن السعودي دروسا لن ينساه، وستجعله يندم على اجرامي وطغياني بحق الشعب اليمني.
13: ولن نصبر على كيد آل سعود عملاء اليهود والنصارى قرن الشيطان،
14: وسنتحر كل الاعداء من بلاد اليمن.
15: مستعدين ان نضحي باموالنا واولادنا وانفسنا.
16: متعطشين لقتالهم، فنحن لن نجلس مكتوفين الايدي.
17: جاهزين جهوزيه كامله ومستعدين ومنتظرين للاشاره.
18: مستعدين للمواجهه.
19: مرحبا مرحبا ترحيب كل عتاد.
5: حيا بدعم الجهاد، حيا بدعم الجهاد.
0: اذا لن يستمر الحصار ولن يطول الانتظار، فالقبائل على قلب رجل واحد خلف السيد القائد. فلا تكفيريين ولا صهاينه ولا أمريكيين قادرين على حماية السفهاء من غضب اليمنيين. من بني حشيش محمد الجبلي، المسيرة.
15: وأقيم لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية ميفع طنس في محافظة ذمار استجابة وتأييدا لتوجيهات السيد القائد بضرورة السعي لاستعادة السيادة والتحرك لإنهاء العدوان والحصار.
7: يتواصل النفير القبلي في مديريات محافظة ذمار، حيث خرجت قبائل مديرية ميفعة عنس في لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه جهوزيتها الكاملة وتفويضها المطلقة للسيد القائد وتحركها الجاد لاستعادة السيادة المستباحة وتحرير كل شبر في هذا البلد وإنهاء العدوان والحصار.
6: نبعث برسالتنا سواء للمرتزقة من الداخل بأننا ثابتون ثبوت الجبال، وأننا سوف نتصدى لهم في أي وقت وزمان وحين، ونحن جاهزون جهوزية كاملة.
2: خروجكم هذا الكبير والمشرف لأبناء مديرية ميفعة عنس بسلاحهم ورجالهم وعتادهم لتلبية قرارات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في السعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
9: نقول لأعدائنا أننا حاضرون ومستعدون لأي خيار تختاره القيادة ويصرح به السيد القائد العالم يحفظه الله.
20: وأكد تفويضنا المطلق لقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.
7: قبائل مديرية ميفعة عنس أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء معاناة الشعب اليمني بفعل الحصار ونهب الثروات، ولن تترك من تسبب في ذلك ينعم بالأمن ورغد العيش.
18: خرجنا لا أشرين ولا بطرين، ولكن خرجنا لنأخذ حقنا وثأرنا ممن ظلمنا وانهب ثرواتنا.
21: نطالب بحقوقنا ونطالب بمرتباتنا، ونحن نعلم ولدينا اليقين الكامل أين مرتباتنا. مرتباتنا موجود في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية إن لم تراجع حساباتها فلن يحيل بيننا وبين الرياض أي حائل.
22: نقول لهم أن ثورة الجياع قادمة، وسننتزعها انتزاع حقوقنا من آل سعود.
23: سوف نسترد كافة حقوقنا المنهوبة وكافة ثرواتنا، وسوف نستعيد كافة أراضينا.
24: ونقول للسعودية العميلة الخائنة التي أجوعت الشعب اليمني، إن لم تعيدوا حقوق اليمن، وإن لم تعيدوا إعمار اليمن، وإن لم تعيدوا المرتبات، فإنا لكم بالمرصاد.
25: على مملكة آل سعود أن تكف عن حماقاتها ومؤامراتها ومماطلتها لهذا الشعب الذي ذهبت ثرواته وقطعت مرتباته على مدى أكثر من 11 عاما، وعليها أن تعي جيدا أن هذه المؤامرات ستولد ثورة لن تقف إلا في عقر ديارهم. شرف ديار حبي المسيرة دمار.
15: وفي محافظة حجة خرج أبناء مديرية بني قيس في لقاء قبلي مصلح واسع، أعلنوا فيه النفير العام والجوزية لمواجهة العدوان وكسر الحصار الغاشم عن اليمن وشعب.
26: إنها حبة القبائل اليمنية ونفير عام أعلنته قبائل مديرية بني قيس في لقائها القبلي المسلح لإعلان الجهوزية القتالية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار، مؤكدين استعداد قبائل اليمن للتحرك في سبيل الله استجابة وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات العسكرية.
27: أننا اليوم عازمون على استعادة ثرواتنا، عازمون اليوم لاستعادة جميع أراضينا المحتلة، ولا نقبل بالوصاية علينا أبدا.
28: نؤكد للعدو أننا جاهزين ومستعدين، ونفوض السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل الخطوات التي سيتخذها ضد هذا العدو والمجرم.
29: ونقول للأعداء والله إنكم بإذن الله وإننا على أهبة الاستعداد بالرجال وبالمال وبكل أنواع ما هو مقتدر عليه لكي نذيقكم ما ذاقه الشعب اليمني من حصار.
30: السعودي إذا لم يوقف حصاره وعدوانه علينا جوا وبحرا وبرا، فالقبائل جاهزة ومستعدة لتحرير كل الأرض.
26: اللقاء القبلي المسلح دعا المشاركون فيه إلى هبة شعبية حاشدة للالتحاق بدورات طوفان الأقصى والاستعداد القتالي للجولات القادمة مع العدو، وأكدوا أن الشعب اليمني حاضر للتضحية في ميادين الجهاد، لن يرزح تحت الحصار الغاشم، ولا بد من كسره وتحرير الوطن من براثن الغزاة المحتلين وحماية الجبهة الداخلية من الخونة والعملاء.
31: نعلن للأعداء بأننا لا نزال أيدينا على الزناد متشوقون للقاء بهم والتنكيل بهم،
32: وإننا مفوضين للسيد القائد في أي خيارات قادمة أمام عملاء أمريكا وإسرائيل النظام السعودي والإماراتي ومرتزقهم، ونحن جاهزون لأي خيارات يوجه بها السيد القائد لمواجهة هؤلاء وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
33: نعلن النفير العام والتعبئات العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية.
26: اليمن بقبائله في جبهة المواجهة بين الإسلام والكفر، حاضر بعدته وعتاده للجهاد في سبيل الله نصرة للمستضعفين وانتزاعا لحقوقه المشروعة. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
15: وفي الجوف خرج أبناء مديرية المطمة في اجتماع قبلي حاشد معلنين الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان ورفع الحصار واستعادة كامل الحقوق المنهوبة.

0: في مديرية المطمة غرب محافظة الجوف احتشدت القبائل الأبية والوفية في اجتماع قبلي مشرف أعلنت فيه القبائل جهوزيتها العالية واستعدادها التام لرفد الجبهات بالمال والرجال والتحرك لمواجهة العدوان ورفع الحصار عن البلاد.
1: نحن في أتم الجاهزية لتحرير ما تبقى من البلد وإخراج المرتزقة والمحتلين وإعادة الثروة لينعم بها شعبنا العزيز.
2: ونقول لسيدي وقائدي إن رمز الإشارة وجهنا يا سيدي وتزجدنا حيث ترى.
3: لا يخفونا أي من زوبع ولا من ببسبك ولا من أصد هذا شيء إن نحن
4: لن نتراجع. ونقول لهم والله نحن مشتاقين لقتالكم كما مشتاق الطفل لثدي أمه.
5: ومن أراد أن يتمرد على هذا الوطن فنقول له هيهات، فهذا الشعب أبى أن يكون إلا عز وحر.
0: هي المطمة السابقة بالخيرات الحاضرة في الجبهات الصابرة في الملمات وحين البأس لها في الحرب صولات وجولات تؤكد اليوم أنها مع كافة الشرفاء والأحرار من أبناء محافظة الجوف جاهزة لمواجهة أي خائن أو مرتزق عميل.
6: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية. ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
0: الحضور الكبير والمشرف لأبناء المطمة أكد التحرك الجاد والمسؤول لإنهاء الحصار الأمريكي السعودي على البلاد ورفع حالة الجهوزية لخوض المعركة واستعادة كامل الحقوق. من مديرية المطمة غرب محافظة الجوف محمد النوعة المسيرة.
7: واحتشد أبناء مديريتي شعوب وأزال في لقاءين مسلحين منفصلين أكدوا من خلالهما الاستعداد الكامل والجهوزية لدعوة السيد القائد يحفظه الله في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
8: هب الأحرار وتراصت الصفوف وأعلنت الجاهزية لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال.

0: مديرية شعوب برجالها وسلاحها وقضها وقضيضها احتشدت إلى هذه الساحة معلنة الجاهزية العالية لخوض معركة التحرر والاستقلال من الغزاة والمحتلين.
1: وشعبنا قد صبر ولكن نفذ صبره، واليوم يوصل رسالته من خلال كل الجموع في هذا البلد العزيز الشريف الحر، ويوصلها واضحة: إما أن تخرجوا من بلدنا وتسلموا ما عليكم من التزامات، وإما فشعبنا جاهز لانتزاع حقه وتحرير بلاده.
2: فأنتم اليوم كبار وصغار في كل ميادين الشرف وفي هذا الميدان تسجلون واحدة من أروع صمود التصدي لذلك العدوان.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة لله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا اليمني العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية.
4: ثرواتنا للشعب كله جيل جيل، ما هي غنايم يا ابن سلمان عقله، ونفطنا ما هو شرامكو يا هبيل نحو اليهودي تشفطه وتوصله.
0: وإلى هذه الساحة احتشد أبناء مديرية آزال مجددين تفويضهم المطلقة للسيد القائد في كل الخيارات، معلنين استنفارهم في التدريب والتأهيل والتعبئة.
5: نقول للسيد القائد العلم: استجبنا لدعوتك يا سيدي ويا قائدي، وهم أبناء مديرية آزال كما تشاهدون الآن خرجوا في هذا النفيل القبلي وهذا النكب القبلي استجابا لدعوتك
6: يا قائدنا. إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا.
7: ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
0: الرسالة واضحة والصورة أبلغ من الكلام، فقد نفد الصبر وجاء موعد التحرير، وآن الأوان لطرد الغزاة والمحتلين، والعاقبة لمن اتقى وصبر، ولا عزاء لمن خان وارتهن.
8: واحتشد أبناء مديرية معين بالعاصمة صنعاء اليوم في لقاء قبلي مسلح استجابة للسيد القائد وإعلانا للنفير العام وتأكيدا على الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والحصار.

0: وفودا تدفقت قبائل مديرية معين بالعاصمة، احتشدت والسلاح على الأكتاف والجهوزية في الذروة. وفي هذا اللقاء الجبلي الحاشد إعلان للنفير، ونفير نحو صناعة النصر بإنهاء العدوان والحصار.
1: نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادا لتنفيذ كل الخيارات.
2: ها هم أبناء مديرية معين يقدمون رسالتهم بأفواه بنادقهم، ويقولون لكم بأنهم مستعدون لكسر الحصار. نتشوق للحرب وللمواجهة معكم حتى نكسر استكباركم وشوكتكم.
0: تستنفر قبائل معين كسائر قبائل اليمن المضرجة بدماء بنيها وتضحيات وآلام 10 أعوام من عدوان أمريكا والسعودية وحلفهما. لا مفر من العقاب، ولا مكان للحياد أو المماطلة، ولا خيار سوى الاقتحام والالتحام، تؤكد القبائل هنا.
2: ونقول للسعودي وللأمريكي الذي يحاصر شعبنا: طفح الكيل ونفد صبرنا، سنحرر أرضنا وكل ثرواتنا تعود لنا كشعب يمني عظيم حر، ولن نتراجع أبدا. ونقول لسيدي ومولاي وقائدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، راهم بالشعب اليمني، آل سعود جاهزين لننتقم منهم شر انتقام، وسنحاسبهم على كل جرائمهم.
3: يا أذلاب اليهود ويا عذيالهم، ماذا حققتم خلال 11 عاما؟ والله أن اليمن جاهزين، فما بالكم الطلقة اليوم أصبحت يمنية، والصاروخ أصبح يمني، والعالي أصبح يمني.
2: لا عاصم اليوم لعدوان أمريكا والسعودية من أمر الله وبأس وشدة شعب الإيمان والجهاد. وقد استنفرت القبائل وتأهب الشعب متلهفا لساعة الصفر بإشارة من السيد القائد لحسم المعركة وانتزاع الحقوق وتطهير كل تراب اليمن. من اللقاء القبلي الحاشد لقبائل مديرية معين بالعاصمة صنعاء، شرف الدين المشكي المسيرة.
4: وعقدت قبائل مديرية مزار بمحافظة ريما لقاء قبليا أعلنوا خلاله الجهوزية والنفير العام والتحرك لإنهاء العدوان وكسر الحصار.

0: في موقف يجسد عمق الموقف القبلي وحضور القبيلة اليمنية في مواجهة أي تحديات. هذه مزهر برجالها وسلاحها احتشدت معلنة النفير القبلي المسلح استجابة لدعوة السيد القائد والتحرك لإنهاء العدوان وكسر الحصار.
1: نوجه رسالتنا لآل سلول ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل ونقول لهم نفذ صبرنا وطفح منا الكيل ونعاهد الله بأن سنأخذ حقوقنا عوضا عنكم.
2: الشعب اليمني جاهز وعلى أوبة الاستعداد، وأيضا لبى دعوة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في التعبئة العامة.
3: مستعدون للمواجهة المباشرة مع السعودي والأمريكي والإسرائيلي وانتزاع حقوقنا وفك الحصار. مستعدين لتوجيهات السيد القائد. يا سيدي نحن رهن الإشارة، والله لن نكل ولن نمل، مستعدون بأرواحنا ودمائنا.
0: أبناء مديرية مزهر أعلنوا خلال نفيرهم المسلح جهوزيتهم إلى جانب مختلف قبائل ومكونات الشعب اليمني للتحرك الفوري لانتزاع حقوق الشعب اليمني، كما أكدوا وقوفهم إلى جانب محور الجهاد والمقاومة في إطار وحدة الساحات وكسر الهيمنة الأمريكية.
4: كما نؤكد أن فلسطين ستظل بوصلتنا الأساسية وستظل سهامنا موجهة نحو العدو الصهيوني حتى النصر المطلق.
5: نعلنها ونحن من أبناء السبعين العام إن شاء الله جهاد حتى النصر والاستشهاد.
6: نعلن تفويضنا الكامل للسيد العلم في كل ما يراه مناسبا لفك الحصار على الشعب اليمني.
7: نعلن للعالم يجمع النفير العام والجهوزية المستمرة، ومؤكدين أن معركتنا هي معركة كرامة وحرية.
8: أكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل.
0: استنفار قبائل مديرية مزهر إلى جانب قبائل اليمن يؤكد ارتباط القبيلة اليمنية بهويتهم الدينية المرتكزة على الجهاد في سبيل الله لمواجهة الطغاة والمستكبرين وأذنابهم. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.
9: وشهدت محافظة الحديدة وقفات حاشدة إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات اليمن المنهوبة.
10: استجابة لداعي الله ورسوله وامتثالا لتوجيهات السيد القائد، خرجت قبائل مديرية باجل بمحافظة الحديدة معلنة الاستعداد والجهوزية لطرد الاحتلال وأدواته من كل شبر من أرض اليمن ورفع الحصار الغاشم واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة. ونظم أبناء مديرية التحيتا جنوب الحديدة وقفة قبلية مسلحة عاهدوا فيها السيد القائد بالمضي في خياراته في مواجهة قوى الشر والعدوان والحصار بكل الوسائل والإمكانات، مؤكدين أنهم لن يهدأ لهم بال حتى تحرير كل شبر من أرض الإيمان وتحقيق النصر الكامل على أعداء الله. بدورها خرجت قبائل مديرية المنصورية الأحرار في وقفة ونفير مسلح تعهدوا فيه بتأديب قوى الغزو والارتزاق الناهبين لثروات الشعب اليمني، مهيبين بجميع القوى الوطنية البقاء في أعلى درجات الجهوزية لتنفيذ الخيارات اللازمة. كما شهدت مديرية الحالي بالحديدة وقفة حاشدة أهاب الجميع فيها بالوقوف صفا واحدا لمواجهة قوى العدوان والحصار ومعاقبتهم على كل جرائمهم التي اقترفوها بحق أبناء الشعب اليمني، مشددين على أن صبر شعب الإيمان لن يستمر إلى الأبد، وهو يرى آثار الحصار الأمريكي السعودي. إلى مديرية الحجيلة التي نظمت فيها وقفة قبلية لإعلان النفير والاستعداد لأية مواجهة قد تقتضيها المرحلة من أجل رفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب التي سببها الحصار الأمريكي السعودي. كما خرج أبناء مديرية برع في وقفة قبلية مسلحة أكدوا فيها العمل على إرغام العدوان وأدواته على الخضوع لإرادة أبناء الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
9: ونظمت في صعدة وقفات وأنشطة واسعة استمرارا في التعبئة العامة لطرد الاحتلال وإنهاء العدوان والحصار.
11: الشعب اليمني مستنفر، انتزاع الحقوق قدر وإنهاء الحصار موقف موحد يجرف الطغاة. أبناء الشعب على كلمة واحدة، الحقوق تنتزع ولا تهب. من كل بيت وشارع خرج القرار لا بقاء للمحتلين، حقوقنا دم يجري في عروقنا، ومن يقطع عنا شريان الحياة نقطع عنه أسباب البقاء. الموقف الموحد اليوم ليس شعارا وطوفان وعي، هو كبوة واحدة إذا نزلت هدت عروش الظالمين. لا رجعة للوراء ولا مكان لأنصاف الحقوق ولا تفاوض على الكرامة. التاريخ يكتب الآن وسطره الأول محددات السيد القائد.
12: تعبيرا عن الغضب وعن ما يحصل لأبناء اليمن الأحرار من حصار وتجويع وقتل ممنهج، منعوا منا كل شيء، لو كان باستطاعتهم أن يمنعوا عنا الهواء لمنعوا.
13: الواقع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة بشكل عام وعلى اليمن ومحور المقاومة بشكل خاص، يجب على الأمة الإسلامية التضافر والتكاتف للوقوف في وجه هذا العدوان الغاشم. ومثل هذه الوقفات هي جزء من الجهاد في سبيل الله، فمن شارك فيها فقد شارك في الجهاد بجزء من حياته.
11: هذه وقفة رسمية لجامعة صعدة ومكتب التربية والتعليم والبحث العلمي، ومثلها لعزلة فلة وما جاورها من المناطق في مديرية ميس، ولأبناء عزلة قافرة بمديرية الظاهر الحدودية، ووقفة لأبناء عزلة عرو بمديرية بني بحر، كما هي الفعالية لذكرى عاشوراء لمنتسبي جامعة صعدة، ووقفات تربوية لطلاب ومعلمي مدرستي الشهيد أحمد ياسين بالشوارق بمديرية رازح الحدودية، ومدرسة الثورة بالنظير في المديرية نفسها، ومدرسة بن خلدون بمديرية منبه الحدودية، ومدرسة الزبير بمديرية بني بحر.
14: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله.
11: قبضة الشعب قوية لا قبل للعدو بها، الحقوق تستعاد والتحذير واضح، وعلى الباغي تدور الدوائر. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
9: وخرج أبناء ومشائخ مديرية دمت بمحافظة الضالع في وقفة قبلية مسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية العالية لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروة المنهوبة.
15: حيا رجاجيل الحمى، حيا أبو عصب الناس. شهدت مديرية دمت بمحافظة الضالع لقاء قبليا مسلحا أعلنت فيه قبائل المديرية الاستنفار العام والجهوزية العالية استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله بالتحرك الحاسم لإنهاء العدوان والحصار المستمر على البلاد واستعادة الثروات المنهوبة.
16: حافظة الأبية قلعة الصمود قد احتشدت بقضها وفضيضها مجيبين الداعي ومعلنين الجهوزية ومستجيبين لدعوة السيد القائد يحفظه الله.
17: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448 للهجرة. ثانيا نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود والصهاينة وأعوانهم.
15: القبائل المشاركة في اللقاء أكدت في بيانها الرسمي فتح مراكز التدريب العسكري وبدء عملية التفويج إليها رفدا للجبهات وتوحيدا للصفوف في مواجهة مخططات الصهاينة وأذنابهم.

0: 10 سنوات، والان صبرنا نفذ، لا بعد اليوم سلام معهم ولا بعد ولا كلام معهم، الان حان الوقت وحان الجهاد، ونحن عند ظن القائد المسيره يحفظها الله، احنا رهن الاشاره، واحنا الان جو باحر بر جاهزين على هبه الاستعداد.
1: اللقاء القبلي لابناء مديريه دمت شدد على ترسيخ الأمن والاستقرار الداخلي كركيزة أساسية لحماية الجبهة الداخلية بالتوازي مع النفير العسكري الرسمي والشعبي لانتزاع الحقوق وتطهير كامل التراب اليمني بالتوكل على الله حتى تحقيق النصر الكامل. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
2: هجمة اقتصادية أمريكية جديدة على اقتصاد اليمن وثروات شعبه، تجري واشنطن الإعداد لها من خلال زيارة وفد رفيع من شركة هنت كان في استقباله الخائن رشاد العليمي تمهيدا لعودة الشركات النفطية الأمريكية لنهب ثروات البلاد عبر أدواتها ومرتزقاتها في الداخل.
3: أمريكا مجددا تعيد مصاصتها النفطية إلى اليمن، هذا ما لا يراد له أن يقوله هذا الإجراء الشكلي واللقاء الإكليشي بين وفد زائر يبدو رفيعا من شركة هند الأمريكية، وباستقبال يبدو رسميا من ما يسمى قيادة المجلس الرئاسي في المحافظات اليمنية المحتلة. هذه الهجمة الاقتصادية الأمريكية الجديدة والخطيرة تعاود وضع اليد على ثروات أرض بكر، تبطن احتياطيات بترولية وغازية تقول تقارير إنها من ضمن الأضخم في العالم، تأتي مع استمرار حصار خانق لقطاع واسع من الشعب اليمني ونهب منظم لثرواته ومرتباته منذ 11 سنة متوالية، وتتزامن مع تحركات تستهدف إعادة صياغة المنطقة وعلى رأسها اليمن الطوفاني الكبير الذي استطاع بمواقفه الإسلامية والإيمانية الشجاعة أن يستعيد فيها من السيادة بالقدر ذاته الذي يفقده الأمريكي والصهيوني من الهيمنة. هذه الهجمة المباشرة الجديدة تحمل رسائل خطيرة لحاضر اليمن ومستقبله يبعثها الأمريكي بشراكة إسرائيلية وبأدوات عربية، رسائل يجب أن يقرأها الشعب اليمني بكله جيدا، بتجرد عن خلافات داخلية شغلته كثيرا، وبمعزل عن انقسامات سياسية وطائفية أنهكته كثيرا. الخطوة الأمريكية باختيار توقيتها تحديدا عقب دعوة قائد الثورة إلى التعبئة العسكرية العامة والاستنفار الشعبي الشامل هي رسالة تحدي مباشر لإرادة اليمن في نيل حريته وبسط سيادته وتحقيق استقلاله، كما أنها على مستوى استراتيجي أوسع تعد خطوة استعمارية متقدمة في اليمن يتم اتخاذها أمريكيا في ميدان الاقتصاد بالتزامن مع خطوات صهيونية في الميدان الجيوسياسي المتصل بالامتداد الحيوي للمنطقة، كما لا يمكن تجاهل ما تحمله هذه الخطوة من أبعاد لصوصية ترامبية شهيرة يريد بها المجرم الأمريكي الأجشع أن يمتص من ثروة اليمنيين أضعاف ما امتصه سابقوه ضمن مسلسل استغلالي طويل بدأ منذ عقود عبر الأنظمة والحكومات السابقة في نهب ثروات الأرض اليمنية وتخريب بنيتها وحرمان الشعب اليمني من الانتفاع بها، وهي تئن تحت تسارع وتيرة من يستقسمونها ويستقطعونها، وهي تغلي تحت تصاعد جشع من يستأثرون بخيراتها دون أصحابها وأهلها وشعبها. المحافظات اليمنية جميعها شمالها وجنوبها تضعها التحديات الخطيرة القادمة بين خيارين لا ثالث لهما، إما التحلي بروحية الأجداد الإيمانية لبدء مسار التحرر والخلاص، وإما الانجرار نحو المشاريع الصهيونية لمواصلة الانحدار نحو العبودية والخسران. تلك خيارات الطريق للبعض، وأما يقينيات المصير لليمن ولفلسطين وللأمة فهو وعد بالنصر قريب وزمن للانتصارات آت، ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله.

أعلن رئيس السلطة اللبنانية جوزاف عون تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية حد تعبيره، فيما أعلن وزير الحرب في كيان العدو

0: المجرم إسرائيل كاتس أن وجود جيشه في لبنان سيكون طويل الأمد حد قوله. الرئيس اللبناني استقبل ظهر اليوم في قصر بابدا قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر والقائم بأعمال السفر الأمريكية في بيروت ورئيس فريق الميكانيزم، وناقش معهم التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ ما يسمى باتفاق الإطار المثير للجدل في الداخل اللبناني. وفي بان لرئاسة الجمهورية شكر عون الأدميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه حد تعبير البيان، وأكد تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. يأتي الاجتماع فيما يواصل جيش العدو عدوانه على جنوب لبنان بالغارات والقصف المدفعي والتفجيرات وعمليات النصف، فيما لا يغادر طيرانه المسير أجواء العاصمة اللبنانية بيروت. وفي المقابل أعلن وزير الحرب في كيان العدو المجرم كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب مما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وقال كاتس لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله حد تعبيره. وزعم كاتس أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية مصلحة أمريكية، وأنه لولا هذا الربط لكان حزب الله قد انهار، مضيفا بأنه بعدما وصفها بالقيود الأمريكية انتقل الكيان إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان. وقال إن جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله، وإن بقى جيش الاحتلال في لبنان سيكون طويل الأمد. ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقد أي اجتماعات إيرانية على أي مستوى مع الطرف الأمريكي في الأيام المقبلة، وقال إن بلاده لم تدخل في مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي كون ذلك مرهون ببدء تنفيذ المواد بالبنود الأولى وفق المادة الثالثة من المذكرة. أوضح بقائي أن سفر الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة بما فيها المادة 11، مشيرا أن إيران تركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولويتها ضمان تنفيذها بجدية. وقال فيما يخص التزام الولايات المتحدة بموجب البند العاشر فقد أصدرت هي التصاريح اللازمة، وإيران تتابع عملية تنفيذه وتنفيذ البند 11 المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مضيفا بأنه سيتم إيفاد وفد الخبراء إلى الدوحة هذا الأسبوع. وأعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم بينهما. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران وواشنطن هذا الشهر. أمام الفشل الأمريكي في تحقيق أهداف العدوان على إيران، تسعى واشنطن اليوم لسلوك مسارات التفافية تحرم طهران من استحقاقات الاتفاق أو ما يعرف بورقة التفاهم. المسارات الالتفافية الأربعة يجيزها هذا التقرير.
1: عقب التوقيع على مذكرة التفاهم انطلقت الدبلوماسية الأمريكية في مسارات التوائية. واشنطن التي وقعت مجبرة خشية الانجرار لمواجهة شاملة تسعى اليوم لتفريغ الاتفاق من جوهره العملي عبر أربعة مسارات استراتيجية متوازية في محاولة لفرض حقائق ميدانية جديدة تتملص بها من التزاماتها القانونية والسياسية. المسار الأول يتمثل بورقة لبنان، حيث سعت واشنطن لاستغلال الاتفاق الأخير لشرعنة شروط احتلالية بربط انسحاب قوة العدو بنزع سلاح المقاومة في محاولة شفافة لعزل الملف اللبناني عن منجزات الاتفاق مع طهران وإضعاف حلفائها. خطة ولدت ميتة أمام صلابة الميدان ووعي المقاومة وثباتها. المسار الثاني، ويراهن على أدوار خليجية تحاول واشنطن عبرها إعادة بناء اصطفافات قديمة وبيع طمأنة واهية لأدواتها في الخليج، والتشويش بذلك على رغبة دول المنطقة في تصفير الأزمات مع طهران عبر الإصرار على بنود تسليحية ودفاعية تقع خارج سياق التفاهم الأصلي. المسار الثالث، وتمثل في محاولة إبطال ورقة إيران الملاحية الأقوى هرمز، فقد حاولت الإدارة الأمريكية هندسة ممر مائي بديل عبر سلطنة عمان للتهرب من الرسوم والسيادة الإيرانية على المضيق، لكنها اصطدمت سريعا بالخطوط الحمراء لطهران. فالأمن الملاحي في الخليج يمر عبر شروط السلطات الإيرانية فقط، وأي مسارات بديلة لن تجد الأمان خارج مظلة السيادة المشتركة. ويعتمد المسار الرابع بما يعرف بالتوازن على حافة الهاوية، إدراكا لعجزها عن خوض حرب شاملة تلجأ واشنطن إلى إبقاء مستوى منخفض ومحسوب من الاحتكاك العسكري، استراتيجية لإبقاء الاستقرار هشا والاحتفاظ بورقة ضغط دائمة تحرم طهران من تسييل ثمار الاتفاق وتوظيفها سياسيا واقتصاديا.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية. مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود أحمد.
10: العطش على معسكر الحسين بأكمله. دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى:

0: والسهم الثالث، السهم الثالث سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة
1: والناس نياب صاروا شهداء، شهداء كم من جاي أطفال ونساء.
2: هل هذه عادي اللي غزت عليهم؟ هذه اللي ضربت بالصواريخ هذه؟ لا، ها أصابع طفل، طفل أي ذنب؟ سارح المدرسة، سارح المدرسة.
3: بس والله استني عليه.
4: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
5: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
4: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
6: أم السبع الشهداء الحمد لله، لجل الوطن ولجل سيدي عبد الملك ولجل يرفع راية الإسلام، والله ما لها الحمد لله الشكر. ما نحتاج نضحي ونضحي وعن نضحي فداء الإسلام، ليش نتغث؟ كل واحد بيحتاج يضحي لنفسه، ما حد يضحي لحد. هذا فخر وعزة يا ابني، ما سابر يشبحوا البعضان بعض ومن استشهد اخوان انطلق بعده الثاني، ما في مراجعة أبدا. استشهدن ونبكي نفوسنا، لا نبكي عليهم، ما هم سابرين.
7: قليل بحق الشعب هذا، وقليل بحق المسير القرآني، وقليل بحق الله ما قدمنا. قليل، احنا بنخجل حين نقول قدمنا، لأن احنا قدمنا القليل، قدمنا القليل وعن قدم الكثير والكثير من الشهداء ومن المجاهدين.
5: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
4: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
5: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها؟
7: وإحنا نقول في اليمن هذا غير وارد، مثل ما قال سيدي وعيني سيدي عبد الملك حفظه الله ورعاه، في اليمن هذا غير وارد، لن نتنازل عن كرامتنا، عن أرضنا، عن ديننا وإسلامنا أبدا.
8: هذا الرأس هدية الأمير عمر بن سعد لأم وهب.
9: لا يليق بنا أن نستعيد ما قدمناه في سبيل الله مهما كان غاليا.
10: اتصل يدا شاي.
11: نعم.
10: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جثته بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. كلها احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 اخوه شيء ان شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: لما هبط آدم من الجنة رأى بوجان حواء دمعتين وعيونها حيرة وتتساءل لوين من جنة الرحمن يا آدم لوين
1: ربي عطانا ربي عطانا
0: وين وين وين. لا تحزني يا حواء لا تحزني يا حواء هذه الأرض فيها خير يملأ كل عين ربي عطانا جنتين من طينها ربي خلقني خير طين ما تشمي الإيمان يسري في هواها ياسمين ما تشوفي نور الحكمة يستنى بكل صبر وحنين ألين قلوب وأفئدة تسكن صدور القادمين البلدة هذه طيبة رب الغفور رب الغفور اسمها أرض الجنتين وبليس حل في نجد في صحراء ولا بها شي زين
1: ربي أعطانا ربي أعطانا
0: لا تحزني يا حواء لا تحزني يا حواء قابيل بايرع الإبل في نجد هابيل بايبدر بدور المجد قابيل بايقسى يسعر خد هابيل في مارب يشيد السد يجني ثمرها بالعرق والقد يقربوا قربان وغراب ينعد بينهم والدين ربي عطانا جنتين لا تحزني يا حواء لا تحزني يا حواء بتبدأ القصة هنا بتبدأ القصة هنا ونهاية القصة هنا الله بيخلق هنا الله بيخلق هنا أنصاره اللي يثبتوا عبر الزمن شعب اليمن شعب اليمن المخلصين الأولياء أنصار خاتم الأنبياء يؤوف في طيبة ويمسي في أمان وأنصار سيد الأوصية حمدان ثيابهم كل شيطان شعب اليمن شعب اليمن من مثلهم في كل خلق الله من للحق يبقوا أوفية في كربلاء ينادي مناديهم والقوم صمت الليل حاديهم يصرخ أعلى صوت نذروا رمادي بعد حرب وموت ألف مرة ألف مرة ما تركتك يا حسين ربي عطانا جنتين ربي عطانا جنتين.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم، فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهم مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي احتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة.
6: سام اف ام،
7: إذاعة المحور.

0: محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
1: يعني بلا هواد ضارب بلا هواد لا عساكر بس حتى مظاهر مسلحة.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
3: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله ان قد شكلنا عده مجاميع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالاساس بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهات.
2: ناضون بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
5: العدوان والخبر.
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء. اهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفني بالشهاده. الحمد لله الذي شرفني بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: عند رعاه العدو الصهيوني يا عم امريكا اسرائيل
2: ولا
8: طلعت العدو السعودي نحرقها بكل الازمه معك في الفوارق. اس وخساره فيها القنابل. القنابل فيها خساره.
9: اتصل لي الداعشي.
10: نعم.
9: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذبحنا يا ولدي كلها. كلها ما احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شان إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعد نفسك بالريال السعودي. بزمن بخس. ما احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
11: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
5: العدوان وحدنا.
12: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي اني محاصر.
13: وانصار الله واللجان الشعبيه تحمدك العدو الى وكره وبأراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وما بي نقلع العين الثانية.

حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على اثير اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء، البرنامج العام على اثير مختلف الاذاعات المشاركه معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجبهه الاذاعيه الاولى والموحده، حياكم الله وتحيه كبيره لكل القبائل اليمنيه الحره، قبائل اليمن الميامين التي تحتشد في كل قبيله. اليوم نشاهد أبطالنا ورجال القبائل الأحرار يحتشدون في كل ميدان من ميادين العزة، يتأهبون لمعركة الخلاص، يتأهبون لمرحلة الثبات ثم التخلص من الأعداء. لا يمكن لليمن الكبير أن يبقى محتلا إلى أبد الدهر، ولا يمكن لليمن العظيم أن يصبر على جوعه وحصاره، ولا يمكن أيضا لليمن الكبير أن يبقى تحت وطأة العدوان القذر، ولا يمكن لبلد غارق أو لبلد ضارب في جذور التاريخ أن تبقى ثرواته وخيراته ومقدراته بيد العدو. شعبنا اليوم وجيشنا اليوم وقيادتنا اليوم أكثر حماسة وحضورا وقدرة بفضل الله تعالى من أي وقت مضى على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي

0: القوات الشعبية الكبرى وبيانها التاريخي. نستمع إلى البيان الذي استند بالطبع في مضامينه إلى توجيهات وتوجهات السيد القائد يوم الهجرة النبوية، ثم نعود إليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا الواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولا، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانيا، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الأنوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصيل الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورة التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة. أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل، وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات، ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة. 7 محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 يونيو 2026 للميلاد.

0: طبعا تحياتكم الزملاء الاعزاء في كل الاذاعات المشاركه معنا في بث برنامج العدوان وحدنا بكل تردداتها الاذاعيه العامله في مختلف محافظات الجمهوريه. الكل نوجه لهم كل التحيه والتقدير. كل التحيه طبعا للجميع. هناك ايضا فعاليه عاشوراء التي أقيمت الخميس الماضي إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وفيها ألقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كلمة ثانوية كما تعودنا، وهي تاريخية ومهمة جدا. ألقاها يحفظه الله وأكد فيها على الكثير من القضايا المهمة، أولها التأكيد على التضامن المبدئي والمستمر مع القضايا الأمة المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصاراتها، وأكد جهوزيتنا للجولة القادمة في أي قطر من أقطار الأمة في وخصوصا محور الجهاد والمقاومة ولا سيما في غزة. حذر من التواجد الصهيوني في الصومال فيما يعرف بأرض الصومال، وأكد بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تمركز عسكري للعدو الصهيوني، ولن ننتظر الأنظمة والشعوب العربية والحكومات العربية المتخاذلة. ودعا الحكومات العربية إلى إصلاح وضع الصومال وإلى الاهتمام بالشعب الصومالي وحل المشكلات القائمة في الصومال. أكد بأن اليمن لن يظل مكتوف الأيدي ولن يبقى صابرا على العدوان والحصار، وأن الشعب ماض في نفيره العام وفي التعبئة العامة واستنفاره لاستعادة الثروات وتحرير الأرض من الاحتلال وكذلك إنهاء العدوان وإنهاء الحصار. أكد على أهمية وحدة الجبهة الداخلية، دعا الناس للاستمرار في النشاطات الشعبية والجماهيرية المستمرة، وأكد أيضا على أهمية المشاركات الفاعلة في الدورات التعبئة العسكرية طوفان الأقصى. إذن هكذا كانت كلمة سيد عبد الملك يحفظه الله. ثم جاءت تداعيات استمرار النكف القبلي لكل قبائل اليمنية من بعد طبعا الخميس الجمعة والسبت ومن بعده. معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ العزيز الأستاذ سفيان العماري المحلل السياسي، حياكم الله أستاذ سفيان.
1: حياكم الله، سعد الله مساكم.
0: سعد الله مساكم وأوقاتكم بكل خير سيد الكريم،
1: حياكم الله.
0: نعم، نريد أن نتحدث عن آخر ما تقرأه من مؤشرات كمحلل سياسي، نتاج التعبئة العامة وتداعيات هذا الإعلان وحديث السيد القائد وبيان قوات التعبئة العامة وما يترافق معها من مستجدات وشغل أيضا من قبل العدو.
1: طبعا لكي ننظر إلى الموضوع بشكل موضوع وعميق، يجب أن نشخص الحالة التي طبعا تمحض عنها هذا الخطاب وهذا التعبئة العامة. طبعا مارست صنعاء خلال الفترة الماضية طبعا الكثير من ضبط النفس تجاه العملية أو تجاه العملية السياسية طبعا التي تخللتها الكثير من الإشكالات والكثير من التعنت ومحاولة التهرب، ولكن في الأخير تم توضيع على خارطة الطريق وكان المفروض أنها تنفذ فورا بشكل فوري. وطبعا هذه هذا الاتفاق أو خارطة طريقية كانت تخدم أولا اليمن وتخدم مصالح الشعب اليمني وتخدم أيضا كذلك مصالح الشعب السعودي وشعوب الدول المنطقة التي كانت كانت تذهب نحو حالة من الاستقرار وانتهاء هذه الحرب وتبعاتها، إلا أنه الفيتو الأمريكي للأسف والخضوع السعودي دائما للجنب الأمريكية حتى خارج نطاق ما يعرف بالأمن الاستراتيجي السعودي نفسه وأمن المنطقة للأسف. تحرك لندركين 15 ساعة بالطائرة بشكل مباشر من نيويورك إلى الرياض من أجل إيقاف هذا الاتفاق ومحاولة عرقلته، وطبعا العنوان الواضح هو انه يعني هذا الاتفاق لا يخدم المصالح الامريكيه ولا يخدم كذلك مصالح الكيان الصهيوني الذي ضغط باتجاه يعني يدافع عن الاتفاق الى ان يعني تقدم صنعاء ضمانات لئلا يتم يعني ضرب الكيان الصهيوني. طبعا هذا يعني هذا التوجه من المملكه العربيه السعوديه حقيقه يعني مارست اليمن كثير من ضغط النفس تجاه هذا الموقف، محاوله التفاهم، محاوله ايضا كذلك يعني تحت عنوان ايضا ضغط النفس تحت عنوان عدم اراده الدماء اليمنيه، ايضا عدم التاثير على الموارد البلاد وكذلك يعني ثرواتها السياديه. لكن للاسف يعني مارست ضغط النفس هذه قوبلت يعني ايضا بكذلك مزيد من الانغماس ضمن الاجنده الامريكيه من قبل السعوديه، ولم تراعي حتى مصالحها الوطنيه التي كانت طبعا معنيه بهذا الاتفاق ومعنيه بخارطه الطريق في اليمن. اليوم يعني ما حدث حقيقه هي جاءت عمليه التعبئه العامه في هذا الاطار، في اطار انه يعني حسم الموقف وعدم الانتظار لما سيترتب عليه طبعا اتفاقات يعني اسلام عباد واتفاقات ايضا اللجان الفنيه. طبعا لا يمكن لليمن ان تستمر بحاله ضبط النفس في هذا الاطار لانه مصالح شعبها يعني على المحك، ايضا حاله الحصار المستمره هذه بدات يعني تترتب عليها اشكالات كبيره، وقد يمكن ايضا يعني ان نتجه نحو طبعا الصراع الداخلي، وهذا ما لا تقبل صنعاء. صنعاء لن تقبل ان يعني ان تدخل او في اطار يعني صراع داخلي يمني يريق دم اليمنيين فقط.
0: طيب بالتزامن نعم بالتزامن مع التعبئه العامه هناك حشود قبليه كبيره، ولكن العدو يسعى في اتجاه اخر لإثارة النعرات أو مواضيع تحت العنوان القبلي. نحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل هذه المواضيع لأنه أعتقد الكل بيتابع ولا حاجة أصلا لإعادة الحديث عنها، لكن ما قيمة مثل هذه الخطوات بالنسبة للعدو في مسألة إنشاء مطارح قبلية تحت مسميات أخرى؟ هل هذا يعني أن ما يسمى باستعادة الشرعية ذريعة انتهت وفشلت، ومحاربة المجوس والروافض والمشروع العربي والحكم العربي؟ نعم
1: هذه أصبحت مواضيع خلف ظهورنا، حتى لو طرحها يعني ضمن الإعلام ما أحد بيتقبلها ولا أحد يعني لا أحد يتقبلها لا في الداخل ولا بالخارج ولا على مستوى المنطقة، لأن المنطقة يا سيد العزيز تمضي نحو مخطط كبير قد يمكن أن يسبب كارثة عالمية، يعني ممكن يسبب جوع عالمي. وبالتالي يعني يعني طرح هذه العناوين من قبل المطارح وايضا كذلك اعلان التعبئه العامه من قبل ما يسمى بالجيش الجنوبي، الجيش الجنوبي الذي لم يعد له، قضت عليه السعوديه في يوم في يوم في يوم يعني عندما قضت على عيدروس وقضت على يعني المجلس الانتقالي سياسيا، هي قضت يعني بشكل مباشر يعني على الجيش الجنوبي، لكن الان تستحضر مثل هذا العناوين يعني تهديدا لصنعاء انه اذا فجرتم حرب معنا سوف نحدد فرح يعني حرب داخليه، وايضا ما قام به يعني المدعو فضغم وغيره، هذه كلها تحركات يعني تديرها اللجنه الخاصه. واعتقد ان البيان الاخير كان واضح جدا من يعني من المكتب السياسي الانصاري وكذا انه يرصدوا هذه التحركات، وكل هذه التحركات تديرها اللجنه الخاصه السعوديه وهي لجنه استخباراتيه معروفه، يعني لا مجال الان يعني اللي طرح يعني انجازاتها خلال الفتره الماضيه، كل انجازاتها طبعا تصب في ضد مصلحه اليمن وضد مصلحه المنطقه كلها. لكن اليوم يعني هناك استيعاب من قبل صنعاء القرار العسكري والامني وكذلك السياسي في صنعاء لهذا المسائل، ولذلك تتجاهلها وتحيط بها استخباراتيا بشكل ممتاز وشكل جيد، لانه هدف صنعاء المباشر هو من يفرض الحصار؟ من يفرض الحصار على اليمن هي السعودية أمريكا وإسرائيل، هذا الثلاثي هذا المثلث هو الذي يفرض الحصار علينا، هو الذي يرفض أي تسوية سياسية في اليمن، ولذلك يجب الاستهداف بهذا الاتجاه وليس باتجاه الداخل. ولذلك تعمل صنعاء بشكل استخباراتي وأمني بشكل ممتاز جدا لاحتواء كل هذه التحركات وهذه العناوين المزورة والعناوين التي بس يراد منها فقط يعني لفت الانتباه وتتجه بشكل واضح جدا، واضح من خطاب التعبير وايضا من الخطاب السيد القائد حفظه الله، يعني انه الاتجاه نحو من يحاصرنا ومن يحاول تجويع الشعب اليمني ويحاول النيل من ارادته وكسر ارادته. هو معروف الثلاثي ثلاثي العداء بالنسبه لنا، ونحن موجهين يعني كل اتجاهنا اعلاميا وسياسيا وايضا حتى عسكريا يعني بهذا الاتجاه. ايضا اليمن اكتشفت يعني مدى اهميه سلاح الجغرافيا، وهي تدرك بان لديها القدره اليوم على يعني فرض هذا السلاح كاحد يعني الاسلحه المستخدمه في هذه المعركه، وكما تم استخدام يعني سلاح هرمز، يعني بالامكان استخدام سلاح باب المندب اذا كان هرمز يعني استطاع تعطيل ما ازيد من 20% من انتاج العالم من النفط يعني عن الاسواق العالميه، باب المندب في يعني يستطيع يعني ايقاف كل يعني انواع المنتجات العالميه، وليس فقط الطاقه ولكن الغذاء وغير الغذاء وبعض المنتجات الاخرى التي يتم تصديرها من شرق اسيا الى غرب اوروبا ممكن تعطيلها بشكل تام. وهذه الفاتوره لم يستطع العالم دفعها، خاصه انه لا يعني خرج من ازمه والان متجه نحو ازمه، وايضا لم تسوى بقيه الملفات.
0: نعم
1: في الاتفاق فيما يسمى بالاتفاق
0: بعد اذنك، يعني هناك من يقول، وهذه روايه او سرديه فيها كثير من المنطقيه، انتصرت الجمهوريه اليمنيه عندما قطعت البحر الاحمر وباب المندب والبحر العربي امام السفن الامريكيه والاسرائيليه، وافشلت روايه الامريكيين في اننا نهدد الملاحه الدوليه والعالم. اليوم في المعركه مع السعوديه، وبما ان البحر الاحمر وباب المندب شريان حياه للسعوديه، ألا ترى بأن صنعاء يمكن أن تكتفي بقطع باب المندب والبحر الأحمر أمام السفن الذاهبة من وإلى السعودية لتحقق غايتها الاستراتيجية من هذه المعركة؟
1: هو شوف، يعني بكون واضح في هذا الموضوع لأن احنا الآن في مرحلة يعني حساسة. هو ممكن الاكتفاء بهذا السلاح، لكن خاصة أنه مع أنه السعودية تصدر الآن ما قيمة حوالي 5.5 مليون يعني 500,000 يعني 5.5 مليون من إنتاجها الآن عبر البحر الأحمر. ولا تستطيع عادة تصديره من قناة السويس، لأنه سيمر عبر الرجاء الصالح وأسواقها كلها في شرق آسيا. للعلم يعني 80% من إنتاج السعودية هو يذهب إلى شرق آسيا والصين والهند، وبالتالي لا مجال لخروج هذه المنتجات إلا عبر باب المندب، ولذلك سيصيب الإنتاج الأراضي ما يسمى يعني جلطة نفطية، وبالتالي يعني بالإمكان لمن استخدم هذا. لكن يجب أن ننبه أيضا الأمريكي وكذلك الأوروبيين وكل أعضاء مجلس الأمن بأن إحنا نستطيع إيقاف إنتاج المنابع من أساسها من من من من مراكز الإنتاج، وهذا ممكن الإشارة إليه بطريقة ما، والقوات المسلحة سبب أن قامت بعمليات مثل هذه، عمليات توعية اختيارية، يعني يتم اختيارها اختيار بعناية من أجل إيصال هذه الرسائل. ولذلك أنا أرى أنه واضح جدا من خلال خطاب السيد القائد ومن خلال يعني بيان التعبئة العامة أنه يركز على هذه الحيثيات بشكل إما إلماحا وإما مباشرة من أجل إيصال هذه الرسائل بأن إحنا بإمكاننا أن نغلق. أما المراهنة على فتح حروب أهلية، أعتقد أنه أغلب الفصائل اليمنية اليوم تدرك بأنه السعودية تبحث عن حرب أهلية من أجل الهروب من استحقاقات التي يعني مرست عليها خاصة في المناطق الجنوبية.
0: هذه نقطة خطيرة، أنا حبيت أنك ترجع لها، يعني لأنه فعلا
1: حاضر
0: الآن هناك،
1: أنا ممكن أوضح.
0: نعم، هناك اليوم صوت كبير جدا في المحافظات الجنوبية ممن اختلفنا معهم ولا زلنا يعني نختلف معهم في كثير من المسائل، لكن صوتهم عالي في وجه الاحتلال السعودي، وصوتهم عالي في رفض القتال في إلى جانب السعودية أو في الصفوف السعودية. كيف يمكن البناء على مثل هذا الطرح، وما هي الرسالة التي يمكن أن توجه إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية وهل يمكن القول فعلا بأنه صنعاء لا تستهدف أحد من أبناء البلد طالما لم يعني يقدم نفسه أو لم يقاتل هو في صف العدو السعودي؟
1: هذا بالضبط، يعني هذا ما ذهبنا عليه، يعني سواء إعلاميا ومن خلال طبعا وسائل الإعلام، وطبعا هذا دوركم أنتم ما تقوم به، أنتم كإعلاميين عندما تستضيفوا يعني أصحاب القرار وتستضيفوا أيضا يعني يعني من يمثل القرار اليمني في صنعاء أو القرار الوطني في صنعاء، طبعا هذا ما يعني هذا واجبكم، وهو طبعا يعني يعتبر 50% من المعركة عندما نوضح هذا المسألة. لكن فيه يعني مسألة، يعني هناك حالة من الانقسام، هناك أجندة إماراتية سعودية عبثت في الجنوب بشكل كبير، ونتج عن هذا العبث الآن إراقة الدماء بشكل كبير جدا، وهذا لا يمكن أن تسكت عنه صنعاء، يعني لا يمكن أن نرى ونتفرج على هذا الوضع، يعني ونتفرج على هذه الأجندة وهي يعني تأكل هذه المحافظة أو هذه الجغرافيا ويتم إلهاءها يعني بهذا الحروب الجانبية. ولذلك علينا القيام بأدوار سياسية وأمنية تخدم يعني معركتنا أولا، وكذلك لإيقاف هذا السيل من الدماء وتعطيل الخطط السعودية التي تخدم فقط الأمريكي. يا سيد العزيز، وهذه طبعا أنا أنقلها عبر إذاعتكم، هناك معلومات يعني مؤكدة بأنه يتم استخدام الآن الجغرافيا اليمنية المحتلة، الجغرافيا اليمنية هذه طرح تحتها 20 خط، هناك استخدام لها خلال الفترة الماضية، فترة الاشتباك ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران مع أمريكا وحلفائها في المنطقة، عندما تم استهداف 17 قاعدة استهداف شامل، وجرى تهريب الجنود الأمريكيين يعني الذي كان يبلغ تعدادهم من 40 إلى 50 ألف جندي أو عسكري، نسميه عسكري لأنه ما بين ضابط وجندي، يعني وأخصائيين وخبراء صواريخ وخبراء رادارات، تم تهريبهم إلى بعض الفنادق، وبعضهم للأسف تم استخدام الأراضي اليمنية المحتلة من أجل أن تكون محطات ترانزيت عبر بعض القواعد، قواعد المرتزقة وقواعد الاحتلال السعودي الإماراتي، تم تهريبهم عبر البحار يعني ورست سفن أمريكية وبريطانية ليتم تهريب هؤلاء الناس. هذا مؤشر خطير، عندما يتم استخدام هذا الأراضي المحتلة بهذا الشكل السافر، وهذا قد يعني ممكن أن يعني كان يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء اليمنيين الموجودين وخاصة أهلنا في الجنوب، عندما يتم تهريب هؤلاء الناس عبر المناطق، وهذا طبعا ما رصدته صنعاء، ولذلك يعني كان موقف صارم وحازم في هذا الجانب، لأنه هذه تحمل مؤشرات قد يمكن يعني أن خاصة أنه هناك يعني دراسات حول هذا الموضوع، أنه قد يمكن يعني هذا يتمخض عنه في المستقبل استخدام الجغرافيا اليمنية كبديل للجغرافيا الخليجية التي أصبحت اليوم العودة هذه القواعد يعني أصبحت شبه مستحيلة. طبعا ولذلك تحركت صنعاء الآن في الوقت المناسب وحزمت أمرها واتخذت موقف حازم من هذا الموضوع، أنه لا يمكن أن تقبل باستمرار الاحتلال وعبث الاحتلال بأمن يعني هذا المناطق وأمن شعبنا في المناطق الجنوبية، لأنه هذا قد يمكن أن يعني يدخل المنطقة والجغرافيا هذا في حرب يعني كبيرة جدا. أيضا كذلك اليوم استجلاب يعني الجنود الباكستانيين تحت مسميات شركات أمنية، واحنا ندرك انه هذه لا يوجد شركات امنيه في باكستان، هناك حكومه تؤجر جيشها، خلينا نكون واضحين، ولا انهم اليوم احنا تربطنا فيهم علاقات جيده، لكن حقيقه منذ الخمسينات ومن بعد استقلال باكستان يعني باكستان للاسف لديها سلوكيات عسكريه سيئه جدا جدا في المنطقه، وهي تؤجر جيشها، وسبق ان اجرت الى المملكه العربيه السعوديه على الحدود اليمنيه السعوديه ولفتره طويله جدا. وهذا الكلام الكل يعرفه، واليوم وصلت الوقاحة إلى يعني تأجير جيشها على أساس أنه يكون يعني بديل لبعض الفصائل المرتزقة التي خرجت عن طوع السعودية. اليوم طردت السعودية من داخل هذه المناطق الحيوية والمناطق النفطية والغازية ومحطات يعني يعني محطات الغاز للتصدير، محطات تصدير الغاز يعني تم طردهم من هذه الأماكن وأشلال بدلهم طبعا جنود باكستانيين. أيضا ما يحدث اليوم من حالة الفوضى والانفلات الأمني ما يعرف بين قوسين الأحباش، وأنا صراحة لا يعجبني استخدام هذا المصطلح، إنما هم أفارقة مسلحون لأنه مش كلهم أساسا من منطقة واحدة. هذا الفوضى كلها من يديرها؟ تديرها السعودية والإمارات للأسف، وبالذات السعودية، خلنا نكون واضحين، هذا لا يمكن أن تسكت عنه صنعاء. هذا
0: أنا كان سؤالي أستاذ سفيان، إنه الإمارات كانت شريكا فاعلا للسعودية عندما كانت موجودة على الأرض اليمنية، لكن اليوم ليس من نافلة القول أن نقول بأن خصمنا الرئيسي والوحيد والحصري اليوم هي السعودية، ولا يضاعف هذا فرص صنعاء في القدرة على الضرب وإيلام السعودية أكثر بدلا من تشتيت الجهود باتجاه الإمارات أو غيرها، خصوصا أن الإمارات خرجت من المشهد على الأقل عسكريا وأمنيا وسياسيا إلى حد ما.
1: كنت أود أن أقول لك نعم، لكن للأسف لا زالت الإمارات تساهم في داخل جغرافيا الجنوب وأيضا في المخاء. على فكرة يعني اليوم كلنا ندرك يعني أنه انتقل مركز القيادة، لأنه أصبح وجود يعني الشهراني وغيره من القيادة السعودية أصبح وجودها في عدن وفي المناطق الجنوبية خطر كبير جدا، ولذلك اليوم انتقلت إلى يعني منطقة المخاء. هذا تحت إشراف من وبتسهيل من الإمارات أيضا مساهمة. لا ننسى أبدا أنه الحلف، حلف الإمارات وإسرائيل وحلف السعودية وبعض الدول الأخرى التي يعني يظهر ظاهريا أنه يتنافسوا أو يتصادموا، هم لا يتصادموا يا سيدي، هم يخدموا يعني أجندة واحدة، الأجندة الأمريكية، هم يتنافسوا على خدمة المحتل الأمريكي. اليوم الأمريكي موجود في الجزر اليمنية المحتلة، موجود بعض القواعد في الريان، موجود في حمد، والكل يخدم هذا التواجد، وبالتالي الكل يعني يستهدفنا. صحيح اليوم 80% من الأداء كله اللي هو ضد صنعاء يعني تقوم بها يعني للأسف الرياض، ونحن نأسف لذلك. يعني نحن لسنا طلاب الحروب، وليس يعني ولا نعتبر أن السعودية يعني أنها عدو يعني استراتيجي بعيد المدى. نحن نتعاطى مع هذا الموضوع على أنه عداء مؤقت يعني، لكن ليس درنا عداء إحنا والشعب السعودي، لكن ما تقوم به حكومة السعودية هو ما يجبرنا اليوم على المواجهة. لكن العدو الاستراتيجي لنا هو الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن يخدمهم هو يعتبر عدو لنا إلى أن يعني يترجل من هذا الموقع، موقع يعني خدمة الاحتلال الأمريكي والصهيون. لذلك اليوم حقيقة أتمنى يعني أن تكون يعني هناك موقف للإمارات على الأقل أن تبتعد عن المشهد، لكن تأذى الإمارات إلا أنه لا زالت تحاول تمارس حتى ولو أدوار استخباراتية وتسليحية لبعض فصائلها الموجودة على الحدود مع صنعاء، مع في منطقة يافع والضالع. هناك أسلحة تصل من الإمارات وتغض النظر عنها السعودية من أجل وصولها إلى هذه الجبهات، من أجل مشاغلة صنعاء عن يعني في مرحلة اللي هو يعني الإسناد للغزة ولبنان.
0: نعم أستاذ سفيان، لكن نحن نعرف طبعا بأنه بعد ما يسمى بإخراج الإمارات من المشهد أنها أخرجت حتى من المخاء، يعني وأن السعوديين استلموا إدارة المشهد هناك، وهذا ليس دفاع عن الإمارات عفوا، بل يعني لأننا نريد أن يعني يكون هناك تركيز يعني أكبر على الاحتلال السعودي. هل ترى أن وجهة النظر هذه صحيحة؟
1: لا أكيد، هي يعني أنا قلت لك أنه 80% يعني من التحركات في المناطق المحتلة أصبحت الآن سعودية بحتة، و10% أو 15% للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. تقوم الإمارات بتقديم خدمات استخباراتية يعني ونقل معلومات، هذا هو الدور الإماراتي وبعض الأدوار التسليحية هنا وهناك.
0: طيب إذن ما هي قراءتك للمستقبل القادم مع كل المؤشرات التي نتحدث عنها؟
1: قراءتي للمستقبل واضحة، إنه حقيقة يجب أن يعني تتخذ صنعاء، وصراحة نشد على أيدي يعني قيادتنا الثورية وقيادتنا السياسية في موقفها، وكذلك يعني صانع القرار العسكري أيضا الذي يظهر فعلا أنه يرصد كل التحركات. على فكرة يعني التحركات في ميناء بربرة لا تقل يعني أهمية وخطورة عن التحركات الموجودة على الجغرافيا اليمنية، ولذلك نجد اليوم أنه حتى السيد القائد في خطابه الأخير وجه الاهتمام والأنظار نحو هذا الملف، لأنه هم يدركوا بأنه بقدرة صنعاء على أن تجعل باب المندب هرمز جديد، ولذلك يحرصوا على التواجد في ميناء بربرة لكي يعني تقوم بنفس الأدوار اللي قامت فيها ميناء الفجيرة وبعض الموانئ الخارجية في دعم اللوجستي للحصار على الموانئ الإيرانية عند في بداية المعركة. اليوم ما تقوم بربرة ممكن أن تمد يعني خط يعني من يعني موانئ المرتزقة في عدن إلى بربرة يعني من أجل تنفيذ يعني حصار على موانئها، لذلك ترى أنه يعني وهذا ما يثلج الصدر أنه استخباراتنا العسكرية وأيضا كذلك أجهزة الاستخبارية الأخرى ترصد يعني كل تحرك، ولذلك سيتم استئصال هذا التواجد أيا كان شكله يعني في ميناء بربرة أو أي أماكن أخرى في هذا الجزر المحيطة، لأن إحنا ندرك مدى أهمية هذا الموضوع. أما فيما يخص يعني نظرة المستقبل، نحن ندرك ما أهمية الأسلحة التي بيدنا للعلم، يعني هذا ليس كلامي أنا، إنما هذا كلام مراكز ومعاهد يعني أوروبية وأمريكية معتبرة، يعني هي التي تحدثت عن قدرة اليمن على شل العالم تماما من خلال طبعا سلاحين، وهو السلاح الأول السلاح العسكري برغم يعني ضعالته، إلا أنه يعني هذا في بعد عملية سبايدس طبعا كان هناك دراسة يعني طرحت أنه لماذا فشلت الدول الأوروبية في معركة سبايدس وقدرتها على حماية البحر الأحمر، كان هناك سببان وحيدة، وهذا حسب كلام جنرال يعني ألماني ويعني وصادر عن دراسة يعني اعتمدتها هذه المعاهد الأوروبية وهي بعضها تابع للناتو، عندما قال بأن قدرة اليمنيين تكمن في مسارين، المسار الأول قدرة اليمنيين على الوصول إلى أي نقطة يعني تحتاجها قوات مسلحة وتحتاج قوات سياسية أن تصل إليها، بإمكانها أن تصل في محيط يتجاوز 2000 يعني كيلو، وهذا طبعا ده القدرة يعني خطيرة جدا يعني أخلت التوازن اللي كان دائم لصالح القوات الأمريكية والقوات الأخرى يعني قوات التحالف ما تسمى تحالف سبايدس. اثنين هو يعني قدرة اليمنيين على الاستمرار في المعركة، وهذا ما أنهك القوات التي كانت موجودة ومنتشرة في البحر الأحمر، إنه هؤلاء الناس لا يتوقفوا أبدا في أي فرصة تكون سامحة لهم ليلا نهارا خلال 24 ساعة على 24 ساعة بقدرتهم على الوصول إلينا وضربنا في وقت ما تكون الفرصة متاحة، وهذا ما أنهك هذه القوة ودعا كثير من هذا القطع العسكري للانسحاب والهروب من أرض المعركة. الآن هناك يعني سلاح آخر وهو أيضا سلاح الجغرافيا، والذي اليوم نرصد ونستكشف عن كثب يعني قدرة هذا السلاح على يعني إركاء العالم وجلب الناس إلى الطاولة، هو سلاح البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعني إذا اضطرينا، ونحن على فكرة يعني مارسنا الكثير من ضبط النفس والمسؤولية تجاه يعني مسارات التجارة العالمية وتجاه أيضا باب المندب وتجاه أيضا هذه المسارات من بوابة إنسانية، قلنا يعني ما اليمن لم تكن تريد أن تضاعف يعني مشاكل العالم، لكن عندما وصل الموضوع إلى أمننا الاستراتيجي ووجودنا لا سنستخدم هذا السلاح، وهو كثير خلال أسبوعين بالكثير أن يجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات وأن يقدموا التنازلات المطلوبة لرفع الحصار عن شعبنا، وأيضا يعني الولوج إلى حل سياسي منصف يعني للجميع.
0: طيب أستاذ سفيان، يعني بالذهاب إلى أرض الصومال، البعض يقول يعني أنتم عندكم استحقاقات كبيرة جدا بالنسبة للمعركة، يعني تصيروا يعني تبحث عن معركه في ارض الصومال ليش؟
1: لا لا لا لا، هي جزء من المعركه، هي جزء من المعركه. نحن ندرك كما قلت لك، هم يريدوا من هذا المكان حصار الموانئ اليمنيه، حصار الشعب اليمني، في حال انه لو استخدمت اليمن باب المندب ويعني الممرات المائيه في يعني كسلاح في المعركه، سيتم يعني فرض حصار من ميناء بربره. لو ركز على الخريطه بشكل جيد تجد انها نفس موقعها كموقع ميناء الفجيره الذي كان يدعم دعم لوجستي للقطع الامريكيه، خاصه يا سيدي انه وجود الاصول الامريكيه البحريه بشكل مكثف في المنطقه الان، حتى ما تم سحبه من من من من يعني بوابه منطقة هرمز، تم يتم سحبه الى منطقتنا. وبالتالي ميناء بربره يعتبر يعني مركز نموذجي للتواجد الامريكي والاسرائيلي في هذه المنطقه لفرض حصار علينا، ولذلك لن تنتظر صنعاء حتى يتم حصارها ويتم استخدام هذا الميناء ضدها، وهو جزء لا يتجزا من المعركه.
0: نعم. طيب، ألا تعتقد بأن الاتفاق الأخير وهو الذي لا يزال يعني بين التنفيذ وبين عدم التنفيذ وكلنا بنتابع الوضع في المنطقة، سيكون له تأثيره؟ وهل تعتقد بأن السعودية يعني أين كانت واقع الاتفاق، يعني حصل الاتفاق ومضى أم لم يمضي، بأن السعودية ستتعجل ولا تمضي في الطريق الأمريكية، أم أننا سنجد أنفسنا مجبرين على الذهاب نحو الحرب في كل الأحوال؟ يعني مشي الاتفاق ستماطلنا السعودية، ما مشيش الاتفاق ستستغل السعودية الظرف الإقليمي وتمضي لتنفيذ مخططاتها، كيف ترى أنت؟
1: سؤال ممتاز وذكي وعميق على فكرة. هو طبعا على فكرة أنتوا لو لاحظتوا أنه صدر البيان أو صدر طبعا الخطاب السيد القائد في ما يخص هذا الموضوع بعد توقيع الاتفاق، من أجل أن لا يظن أحد أنه صنعاء ستنتظر لمدة 60 يوم، وستين يوم هذا ممكن أن تمدد، خاصة أن إحنا أمام اتفاق هش. هذا الاتفاق يعني أنا أستطيع أقول أنه لا نستطيع أن نعطيه أزيد من 50% من الفرص وفرص الاستمرار، لأنه الـ هو كبير. وأيضا لا تنسى ضغط اللوبي الصهيوني، ضغط يعني إسرائيل وحلفات المنطقة، ظهرت يعني أياد الغدر بشكل واضح جدا يعني بعد الاتفاق. يعني بأسبوع تجتمع الدول الخليجية مع يعني روبيو وزير شوف انظر إلى الاستهزاء، يعني تخيل أنه يعني يرسل لهم وزير خارجية وأجبر يعني أجبرهم أن يتكلموا بما لم تتحدث عنه الاتفاقية، وهو الصراحة الصواريخ الإيراني وأيضا يعني دور إيران في المنطقة. يعني واضح جدا أنه هناك المخربين كثير يعني هذا الموضوع، ولذلك لا يمكن أربط مصير شعب زي الشعب اليمني 50 مليون يمني أربط أنا بمصير اتفاق هش، ولا ماذا الفرق بتكون بيننا إحنا ويعني بقية الدول هذا المتخاذلة. ولذلك كان حريص يعني قائد الثورة في خطابه من توضيح هذا الموضوع، بأنه موضوع نحن نحترم تحالفاتنا ونحترم أيضا يعني أمن المنطقة، لكن قضايانا الوطنية لن تخضع يعني لا اليوم ولا أمس ولا غدا أنه يعني تخضع لهذه الاتفاقات التي يعني لا ندري هل ممكن أن يسقط هذا الاتفاق، هل هذا الاتفاق ممكن أن يسوف ويطول، لأنه حقيقة هناك مصالح أيضا لترامب وغيره أنه هذا الاتفاق يطول ويعني حتى يصل إلى وقت الانتخابات الأمريكية التكميلية. يعني هناك الكثير من الظواهر التي يعني توضح بأنه هذا الاتفاق قد يمكن أن يسوف، قد يمكن أن يماطل فيه، ولذلك لا يمكن أن نربط يعني مصالحنا ومصالح شعبنا باتفاق مثل هذا. ولا يعني أعطيك مثال بسيط، ما حدث في لبنان، تخيل أنه يعني إيران تغامر بأمن شعبها وتغامر بنفطها وتغامر يعني بأمنها الاستراتيجي وتغامر أيضا بأنها تدخل حرب قد يمكن أن لا يعني لا تبقى ولا تظهر في المنطقة من أجل لبنان، ثم تأتي النظام الرسمي العربي والتآمر مع الحكومة اللبنانية ويلتفوا على الاتفاق والبند اللبناني بمحاولة تشريع يعني من خلال اتفاق في واشنطن يشرع لبقاء الاحتلال الصيني والاتفاق على الاتفاق واعطاء يعني فرصه لمناطق تجريبيه وكذا، وكان يشرع لبقاء الاحتلال واستخدام القوه في اي لحظه يحتاجها. اذا هذه الاتفاقات لا يمكن الربط اليها، وبالتالي كان القائد حتى في التوقيت اختار توقيت ممتاز جدا بانه يكون المساله واضحه انه ما يحدث في اسلام اباد او ما يحدث في يعني مباشره في اتفاقات يعني في سويسرا او عمل لجان فنيه هذا لا يعنينا في شيء، نحن معنيون بالمعركه، واذا سقطت يعني هذه الاتفاقات نحن جزء من هذه المعركه، ولكن بالنسبه لمصالحنا الوطنيه ومصالح شعبنا لا يمكن ان نربطها بهذه الاتفاقات.
0: نعم. اذا استاذ سفيان، يعني نحن اليوم نتحدث عن واقع اقليمي جديد يعاد رسمه. اليوم أن تريد أن تضع أو تحرص على أن تكون في موضع مشرف. الرسالة الأخيرة للقبائل اليمنية، للشعب اليمني، للجيش، للإعلام، للقوى السياسية اليمنية، لمن تريد أن توجهها أو لهم مجتمعين؟ تفضل يا أستاذ سفيان.
1: لا ولا كلهم حقيقة. اليوم نحن نخاطب شعبنا ونخاطب قوانا السياسية وقوانا الاجتماعية، ومنها طبعا من ضمن القوى المجتمعية القوى القبلية، انه يجب ان نكون بمستوى الحدث. اليوم ما يحدث في المنطقة اعادة ترتيب للمنطقة كاملة، ولن يكون يعني ما سيتمخض عنا اليوم في المنطقة يعني لن يكون بعد يعني عام او عامين لن تستمر هذه التحالفات، ستتغير الخارطة السياسية والامنية، وستجدون دول يعني تفقد استقلالها وتلغى من الخارطة. وبالتالي على الجميع أن يكون على هذا المستوى من الحدث، وأيضا كذلك تفويت الفرصة على يعني ما يدور محاولة السعودية واللجان الخاصة بالسعودية والاستخبارات السعودية محاولة إيجاد حروب أهلية، حروب يمنية بينية فيما بيننا البين، من أجل أن تهد من الاستحقاقات عليها في المناطق المحتلة. اليوم السعودية تختنق في المحافظات الجنوبية، تختنق في عدن، تختمد في قدرتها حتى على تقديم مشروع سياسي حتى للجنوب، وبالتالي تحاول الهروب من هذه الاستحقاقات على حرب أهلية. عندما عجزت برضو في عدن عن إيجاد وحدة كاملة يعني خلفها في في في تفجير الموقف على الحدود الجنوبية، وكان أداها هزيل جدا، واتضحت أنها مسرحية طبعا على فكرة، أن يعني نزلت لجان لأنك وجدت أنه هناك يعني لا يوجد معارك حقيقية، إنما مناوشات في منطقة الفاخر وقعطبة وغيرها، يعني مناوشات يومية، لكن جرى تضخيمها من أجل استجلاب طبعا الأموال وحلب السعودية يعني مرة أخرى. وعندما لم تنجح لجأت إلى يعني ما المطارح وغيرها ومسميات، وهي طبعا فاشلة، لكن شوشرة فقط يعني من أجل إرباك صانع القرار في صنعاء، لكي لا يستطيع أن يوجه الموارد البشرية والموارد العينية باتجاه يعني مواردنا يعني من العسكرية، وهذه باتجاه طبعا المعركة الحقيقية التي تخدم مصلحتنا وفيها الخلاص للشعب اليمني من يعني حالة الحصار وحالة يعني التجويع يعني لشعبنا، وأيضا الاستقرار. نحن بحاجة برضه إلى الاستقرار يعني نحو أمد بعيد، ولذلك على الجميع أن يكون حريص جدا وتكون أعيننا مفتحة ونوحد صفوفنا في اتجاه المعركة. الحمد لله لدينا قيادة موحدة، احنا افضل بكثير من جميع من هم موجود على الخارطة اليمنية على خارطة المنطقة، لان احنا موحدين خلف قيادة، والقيادة هذه لديها نهج واضح وتخاطب شعبها تقريبا اسبوعيا يعني بكل ما يحدث، وتوضح للناس كل ما يجري يعني على الساحة السياسية والعسكرية. ولذلك لا يوجد اليوم اي عذر لاي احد يعني لكي يعني ينخرط في المخططات الأمريكية، سيكون أمام إرادة شعبنا، وإرادة شعبنا إحنا هم قد خبروها في أكثر من منعطف. على الجميع اليوم أن يوجه كل موارده وقدراته باتجاه المعركة النهائية، وهي التي ستكون الفاصلة، وسترون أنه ما بعد هذه المعركة ليس لك ما قبلها.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ العزيز المحلل السياسي الأستاذ سفيان العماري، يديلكم العافية أستاذ، شكرا لك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: في أمان الله. إذا مستمعينا متابعينا، شكرا جزيلا للأستاذ العزيز سفيان العماري المحلل السياسي، ومستمرين معكم محصاد الهدهد مباشرة بعد فاصل قصير.

0: أهلا بكم، وهذا حصاد الهدهد. البداية بالعناوين. استجابة لدعوة قائد الثورة، قبائل اليمن تؤكد الجهوزية لخوض معركة التحرر وكسر الحصار. الخارجية تجدد تأكيد وقوف اليمن إلى جانب الفصائل الفلسطينية. شهداء وجرحى جراء التصعيد المتواصل للعدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا. أبو عبيدة يعتبر العدوان الصهيوني على سوريا امتدادا للعدوان على فلسطين ولبنان وشعوب الأمة. إيران تؤكد ألا مفاوضات مع واشنطن حاليا، و وفد إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، ولجنة عمانية إيرانية تبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشت اللجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس خطة عملها للعام 1448 هجرية، والوقوف أمام مستجدات الأحداث والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. واستعرض الاجتماع التعاميم الواردة من هيئة رئاسة المجلس والسبل الكفيلة بترجمتها ومتابعتها بما يخدم تعزيز الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، نظمت بمحافظات صنعاء، حجة، صعداء، الحديدة، ريما، إب، الضالع، البيضاء، وذمار سلسلة من الوقفات واللقاءات القبلية المسلحة. أكدت خلالها الحشود النفير العام والجهوزية القصوى لخوض المعركة. وأكد المشاركون في تلك الوقفات المضي في كافة الخيارات العسكرية لاستعادة كل شبر محتل من أرض اليمن واسترجاع الثروات الوطنية المنهوبة. شددوا على مواصلة دعم الأنشطة التعبوية وبرامج التأهيل والتدريب لرفد الجبهات بالمقاتلين، مؤكدين أن ذلك يعد جزءا لا يتجزأ من معادلة وحدة الساحات. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيد وقوف اليمن إلى جانب الفصائل الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على طاولة المفاوضات بعد أن دافعت عنها ببسالة في الميدان. الخارجية أوضحت في بيان صادر عنها أنها تتابع عن كثب سير المفاوضات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستنكرت استمرار كيان العدو الغاصب في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار يوميا وسعيه جاهدا لإفشاله ولفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدة أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني يصب في خدمة العدو الإسرائيلي ويسهم في تحقيق أهدافه الخبيثة في قطاع غزة. وطالبت الخارجية الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق وتنفيذ المرحلة الأولى منه بجميع الاستحقاقات قبل المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 40 آخرين بنيران العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات العدو الإسرائيلي في الرأس خلال اقتحام منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، كما اقتحمت قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية وبلدة صيدا شمال طولكرم وبلدتي بتونيا وسلواد وقرية المغير في رام الله. أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن، في وقت يتواصل فيه قتل الأطفال الفلسطينيين بشكل يومي وذلك بفعل آلة الحرب الصهيونية. المندوب الصيني طالب اليوم الكيان الصهيوني بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والالتزام غير المشروط بالقانون الدولي الإنساني، مشددا في الوقت ذاته على وجوب التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق أي حل أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في الشأن اللبناني، واصل جيش العدو الإسرائيلي الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل في بلدات مركبة ومجدل زون والمنصور جراء التفجيرات التي نفذها العدو الصهيوني، حيث استهدف الطيران الحربي دير سريان. هذا وقد أعلنت الصحة اللبنانية أن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني بلغ 4257 شهيدا و 12196 جريحا. سياسيا، وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بالإملاءات، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 مايو عام 1983، وشدد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. وسط صمت السلطات السورية الحالية، أفاد مركز السجل السوري اليوم بأن قوات العدو الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه منازل المدنيين أثناء التوغل في سرية الهاون بقرية معرية بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وفي وقت سابق نزحت عائلات من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي باتجاه مناطق أكثر أمانا عقب تعرض القرية لقصف من قبل القوات الإسرائيلية بالأسلحة الثقيلة وبالرشاشات وسط حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين. في السياق ذاته، اعتبر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العدوان الصهيوني على سوريا، اعتبر ذلك امتدادا للعدوان على فلسطين ولبنان وعلى شعوب الأمة برمتها. وحيى أبو عبيدة أبطال الشعب السوري الذين هبوا للتصدي لقوات العدو في قرية عابدين جنوب سوريا بأدواتهم البسيطة، رافضين الخنوع أو القبول بالعدوان واحتلال الصهاينة لأراضيهم. إلى مسقط، حيث أعلنت وزارة الخارجية العمانية عقد الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة لتبادل الآراء بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق حول القضايا المرتبطة بالمضيق وأطر التعاون في مجالات الملاحة باعتبارهما الدولتين المشاطئتين للمضيق. أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لن تعقد أو تعقد أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن وفدا إيرانيا سيزور العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بالأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تركز حاليا على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها، مؤكدة أنها لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن بدء هذه المفاوضات سوف يبقى مرهونا بالشروع في تنفيذ المواد الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة من المذكرة مع استمرار تنفيذها. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وانتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. سياج منهيع يذود عن المجتمع كل تهديد وخطر. هي جهود رجال الأمن التي وهبت الوطن الأمن الذي أراد العدو زعزعته وسلبه. في الشعب نستعرض سوية هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. أكلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة وإدارة الأمن ومكافحة المخدرات كميات كبيرة من المواد المخدرة التي سبق ضبطها في عمليات أمنية نوعية أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية، وكانت قادمة عبر المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان. تمكن مركز شرطة الثورة بمديرية صعدة من استعادة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها، فيما تمكن مركز شرطة المقام في المديرية ذاتها من ضبط متهم بسرقة دراجة نارية. وفي مديرية سحارة تمكن مركز شرطة العنب بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية مجز من استعادة سيارة أجرة مسروقة، كما استعاد المركز بالتعاون مع مركز شرطة الثورة بمركز المحافظة دراجة نارية مسروقة. وبدوره استعاد مركز شرطة العنب سيارة مسروقة بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية مجز مع ضبط المتهم بارتكاب الجريمة. فيما تمكن مركز شرطة المهاذر بمديرية سحار بالتعاون مع مركز شرطة النصر بمركز المحافظة من استعادة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها. وفي السياق ذاته ضبط مركز شرطة الطلح في مديرية سحار متهما بسرقة بندقية ومبلغ مالي من أحد المواطنين. وفي أمانة العاصمة وتحديدا بمديرية الثورة ضبط مركز شرطة الجراف متهما متلبسا بالسرقة والشروع فيها من داخل سيارة المواطنين وبحوزته مبالغ ومسروقات. في صنعاء تمكنت شرطة مديرية سنحان من ضبط متهمين اثنين بسرقة مجوهرات ذهبية ومسدس نوع روسي من داخل احد المنازل، وتمت استعادة كافة المسروقات بالكامل. وفي محافظة الذمار ضبط فرع المباحث الجنائية بمديرية مغرب عنس متهمين اثنين بجرائم سرقة، فيما استعاد مركز شرطة المنهالي بمدينة الذمار دراجة نارية بعد ضبط المتهم.

سرقة مجوهرات ومبالغ مالية من منزل مواطن. في محافظة إب تمكن فرع المباحث الجنائية من ضبط متهم بسرقة دراجة نارية وتجري المتابعة والتحريات لضبط المتهم الآخر. وفي محافظة الضالع نجحت تحريات أمن مديرية دمت بالتنسيق مع شرطة مديرية جبل في ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما دراجة نارية مسروقة. في محافظة الجوف تمكن رجال الأمن في مديرية الحزمة من استعادة سيارة مسروقة وإحالة الملف للإجراءات القانونية. تمكنت قوات نجد بأمانة العاصمة عبر دورياتها الميدانية من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المهربة والممنوعة. كما تمكنت قوات نجد من ضبط عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية والعدالة على ذمة قضايا جنائية مختلفة، واحتجزت عددا من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. نجحت قوات نجد في ضبط سيارة مطلوبة أمنيا واستعادة دراجة نارية مسروقة. وفي الجانب الإنساني مثلت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من مهام الإسعاف وقدمت المساندة اللازمة للمواطنين في عدد من الحالات الطارئة. تمكنت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية والأجهزة الإلكترونية وكذلك المواد الكيميائية والسلع المهربة كانت مخفية بأحكام على متن عدد من وسائل النقل القادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان ومرتزقتها في محاولة لإدخالها إلى الأسواق بطرق غير مشروعة. بدورها تمكنت قوات النجدة بمحافظة الحديدة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وإحباط محاولات ترويج مواد غير صالحة للاستخدام إلى جانب ضبط عدد من المطلوبين أمنيا. أما تعز فقد ضبطت وحدة مكافحة التهريب في عمليات منفصلة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والسجائر بالإضافة إلى كميات من مادة شمة الحوت والعصائر المجففة الممنوعة. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع كميات كبيرة من الأدوية والسجائر والمبيدات الحشرية ومستلزمات الشيشة المهربة. تمكنت شرطة مرور أمانة العاصمة من ضبط سائق مركبة بعد ساعات من فراره إثر ارتكابه حادث دهس لمواطن مسلم في شارع الزبيري بأمانة العاصمة، وذلك عقب عملية تحر وتتبع مكثفة. هكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم من جديد مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا حيابكم في الجزء التالي من الحلقة، طبعا تحية الزميل العزيز أسعد الشعبي وكذلك الزميل العزيز عبد العزيز الحبيشي وكل الزملاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام وكذلك إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. لبنان وقفت في الواجهة، أو هي اليوم في الواجهة، بعد الاتفاق الإطاري الموقع من قبل السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني بوساطة أمريكية. ولا أدري هل يمكن القول أن نقدر نسميه اتفاق، في مقابل أيضا المعادلة اللبنانية الواضحة أو معادلة محور المقاومة الواضحة التي وضعتها إيران هرمز مقابل لبنان والمكاسب الاستراتيجية التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان، الشعب والمقاومة والدولة في هذه المعركة والتي جانبتها السلطة اللبنانية. هناك تداعيات كثيرة لهذا الموقف ولهذا الاتفاق ولهذا الإعلان، الاتفاق الإطاري إلى آخره. واليوم رأينا أن يكون لنا ضيف من أشقاء الأرواح، يعني أحباءنا معشوقينا دائما، يعني وأحباءنا الأعزاء على قلوبنا دائما، إخواتنا الأحباء في لبنان، المقاومة والثبات والصمود والشموخ، حبيبنا وأستاذنا العزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ محمد يعقوب حياكم الله.
1: سلام الله عليك إليك وللشعب اليمني العريق الحبيب المقاوم الذي يدافع عن أرضه والذي يعلم ويسطر في الملاحم، وهذه ليست مجاملة بل هي واقع من تاريخ هذا الشعب الذي يقاوم لكي يحافظ على أرضه. فالمقاومة تتعلم من هذا الشعب ومن هذه ومن أنصار الله ومن اليمنيين كيف يدافعون عن أرضهم، ونحن على هذا الخطى نمشي.
0: السلام عليك أستاذ محمد وكل المحبة، وطبعا مرحبا بك على إذاعة صنعاء البرنامج العام وعلى أكثر من 36 إذاعة يمنية تشارك في بث برنامج العدوان. وحدنا اليوم نريد أن نرى بعينيك العزيزتين والجميلتين أيضا الواقع في لبنان، المقاومة، ما الذي يجري في لبنان، ما هي آخر يعني مستجدات المواقف، ثم نتساءل في إطار الحديث. أستاذ محمد تفضل.
1: أولا هذا الاتفاق الذي تفضلت عنه في البداية هو أتى في يوم 26/6/2026 وهو رقم الشيطان، هذا اتفاق شيطاني، وكان في العاشر من محرم حين وقف الإمام الحسين سلام الله عليه وقال: ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين سنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، نحن قدمنا على مذبحة هذا الوطن الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وكل شهدائنا لكي يبقى لبنان حرا ولن نكون عبيدا عند أحد، لقد خلقنا الله أحرار. سيدي هذا اتفاق لا علاقة لنا به، كما تفضل سماحة الأمين العام الأمين على الدماء الشيخ نعيم قاسم منذ أشهر وهو يقول بالفم الملآن: لا يعني لنا اتفاقاتكم ولا يعني لنا شيء، نحن مقاومة تدافع عن أرضها، ولا يقاتل على أرض لبنان إلا لبنانيون، وتحالفنا سواء كان مع إيران أم مع اليمن الحبيب أو إيران الروح كما وصفت لبنان حين وصفها الجمهورية الإسلامية في إيران بلبنان بالمقاومة، هي روح إيران واليمن هي عينين، وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فاغمض عينيك، فاليمن هي العينان وإيران هي الروح ولبنان هو روح إيران. وسنبقى نقول للجميع: اكتبوا ما شئتم، اكتبوا ما شئتم وخططوا ما شئتم، يخططون الله يخططون والقدر يهزأ. هذه المقاومة باقية سيدي العزيز، هذه المقاومة وجدت لتدافع عن لبنان وعن اليمن، واليمن يدافع عنا والعراق وإيران. وأقول لك ها هو ترامب في الشرق الأوسط يخفق، ليس فقط يخفق، لا يعلم من هم هؤلاء، لا يعلم من هم هؤلاء أبناء ذاك الإمام الذي في تلك المعركة هو القائل أيضا، هو القائل: خيرنا بين السلة والذلة، ولا نعرف طريق الذلة، هيهات من الذلة. وأكثر من هذا كله، إن كان دين جدي لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. نحن اليوم نتكلم بهذه اللهجة، أقول لك لماذا؟ لأن لدينا شهداء في أرض الميدان تقاتل وتدافع عن أرضها، بوقت ما يكون سفيرة لبنان موجودة في الخارج ويضع يده على كتفها السفير الإسرائيلي وهي تبتسم. لن يمر هذا مرور الكرام، لن يمر مرور الكرام. ولا تعتقدوننا أننا من نخضع، جربتمونا بالأمس وأخذتم خيرة قادتنا وبقيت هذه المقاومة، وأردتم أيضا وبقي وحدة الساحات سيدي، هي كانت الأساس. وحدة الساحات، وعندما قال اليمنيون سنغلق باب المندب، نعم يغلقون باب المندب لأجل المقاومة الإسلامية في لبنان، وهذه ليست شعارات، هذه أفعال. وعندما أطلقوا الصواريخ الباليستية إلى مطار بن غوريون يطلقونها من جديد، لدى هذه المقاومة خيارات عدة لم تستعملها بعد. المقاومة في لبنان في الميدان سيدي نكبد العدو الإسرائيلي خسائر لا تعد ولا تحصى، وهنا نحن نتكلم بصدق لأننا على نهج ذاك النبي الصادق الأمين. لا نعرف طريق القصب يوما صلوات الله عليه، نحن صادقون. الميدان الحربي في حزب الله يوثق، والعدو الإسرائيلي يعترف ب1228 بين قتيل وجريح. نحن في معركة، لو لم نكبد هذا العدو هذه الخسائر لكان اليوم موجودا في بنت جبيل، لا ليس في بنت جبيل، بل كان موجودا في ضواحي بيروت وفي الضاحية الجنوبية، الضاحية السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم، الضاحية الأبية. نقول لهذا العدو بالفم الملآن، نقول له لن نتركك في مأمن، ونقول أيضا كما أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، وهنا يجب على الجميع أن يسمع وكل القنوات التي تسمعنا وخاصة أهلنا في اليمن الحبيب، الإعلام الحربي يقول هناك عمليات استشهادية. فلنعود إلى عملية الشهيد القائد صلاح غندور، حين من طوابق على الأرض من العدو الإسرائيلي و 78 قتيل و 128 جريح. لدينا خطط عديدة لن نستعملها إلا في الوقت المناسب. نقول لدينا، نعم لدينا، لأننا كلنا مقاومون. هذه المقاومة تجري في عروقنا، تجري في عروقنا، لأن الدفاع عن الأرض هو حق مكتسب. سيدي، اليمن دفع ما دفعه من شهداء وشهداء لكي يبقى اليمن سيدا حرا مستقلا. ونحن سنبقى نقدم الشهيد تلو الشهيد. تفعل السلطة ما تفعله. يقول رئيس جمهورية لبنان سيدي، بس للمفارقة هنا، أن سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم لا يمثل شيء. الشيخ نعيم قاسم لديه في الحكومة ولديه في المجلس النيابي 400,000 هم من انتخبوا النواب في حزب الله، كيف لا يمثل؟ أنت لا تمثل عندما تذهب إلى اتفاق العار وتعطي لبنان وتعطي كرة الجنوب على طبق من فضل العالم.
0: السؤال اللي بيطرحه، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه أستاذ محمد، يعني ما هي أوراق القوة التي يملكها عندنا يقولوا المدبر، ما أدري تفهموها أنتم عندكم أو لا، يعني النحس يعني آدمي منحوس، ما هي أوراق القوة التي يملكها ميشيل عون،
1: جوزيف عون
0: عفوا، وأيضا نواف سلام، حتى يقدموا هذا التنازل وحتى يحولوا حزب الله والمقاومة وسلاح المقاومة من ورقة قوة يفاوض منها أو بها إلى يعني إلى ورقة ضعف أو إلى عدو تحولوا إلى خصم من المقاومة؟
1: يعني هذا السلطة سيدي، هم يعتقدون أنهم يحتمون بالأمريكاني وأنهم يحتمون بالأمريكي يدعمه، حين يقول صديقي ويجري مروحة اتصالات ترامب ولا يتصل برئيس جمهورية لبنان ولديه ورقة أقوى ورقة في التاريخ، يعني يدفعون أثمان أطنان من الذهب ومن الألماس وغيرها لكي يكون لديهم مقاومة. هو لديه هذه الورقة، يقول إنه استغنى عنها. نحن من نستغني، لست أنت، استغني عن من شئت تقل نظيره، نحن نستغني عن الجميع لأننا ندافع عن أرضنا، وهذا حق مشروع بالبلد 51 من قانون الأمم المتحدة. اليوم يا حط السلطة سيدي في فرق شاسع. نحن لا تعني لنا السلطة، وأقول نحن نعم. لماذا لا تعني لنا السلطة؟ من استشهد مننا؟ قادتنا استشهدت في الميدان، سواء إذا بدك تحكي عن سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والإعلامي الكبير الحاج محمد عفيف وأبو علي الطبائي وغيرها وغيرها وغيرها، كل هؤلاء الشهداء الذين يستشهدون في المعركة. لماذا؟ لأننا نحن مؤمنون بالقضية. اليوم رئيس جمهورية حين كان يريد أن يأتي رئيسا للجمهورية كان الحمل الوديع، وكنا كان دائما يقول سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه، دائما كان يقول نريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة. اليوم من هو الشيخ نعيم قاسم؟ هو يكمل درب سماحة السيد حسن نصر الله، وهذا الخط تقول لا يمثل لولا هذه الأصوات الذي أخذتها كيف أتيت إلى الرئاسة؟ ولكن نسيت أن من يأتي بك يستطيع أن يطلب الطاولة عليك. يجب على الجميع أن يعلم أن المقاومة لا تستري على أحد، وأنها مقاومة لبنانية تدافع عن أرضها. لن نسمح للعدو الإسرائيلي ولا لترامب أن يأخذ 15 قرية مجمع اقتصادي. سيدي هنا نتكلم سياسة الآن. أتعلم ماذا أتت ما فعلت أورتيغوس في لبنان؟ ألغت مهام قوات اليونيفيل في لبنان لتجعل ليكون هناك قواعد عسكرية أمريكية في جنوب لبنان، واليوم يقول سأأتي بالمارينز إلى لبنان. أهلا وسهلا، من يأتي أفقيا يخرج عموديا.
0: الله الله، سلام على السيد حسن نصر الله، وسلام على شهداء المقاومة جميعا، وسلام ومحبة عليكم أنتم وعلى الشيخ نعيم قاسم، هذا الأمل الكبير الذي ما زال يحدينا دائما.
1: هذا الروح الذي بين جنبينا.
0: سلام عليك.
1: سلام
0: عليك.
1: سلام عليه دائما وأبدا.
0: نعم. أستاذ محمد، يعني يقول الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، يقول حقق لنا اتفاق إسلام أباد من المكاسب الوطنية الاستراتيجية ما لم نكن نحلم بها.
1: نعم.
0: يعني حالة استغراب عجيبة، كيف يحقق للبنان اتفاق من هذا النوع، مكاسب استراتيجية لم يكن ليحلم بها، وتأتي الدولة اللبنانية كما تسمي نفسها أو الحكومة والرئاسة ومعهم قطع من القوى اللبنانية لتفرق في هذا المكسب الذي لم يكن يحلم به المقاومون نهيك عن غيرهم. تفضل. يعني هرمز في مقابل لبنان، والخبراء يقولون أن هرمز هي أخطر من القنبلة النووية لو امتلكتها إيران، ومع ذلك تضعه إيران في مقابل لبنان. تفضل.
1: لطالما أراد ترامب وسياسة ترامب والإسرائيليين أن يبعدوا أو هذه يبعدوا إيران عن الملف اللبناني، وبقيت إيران مصممة البند الأول لبنان. أما يأتي رئيس يقول العدو الإسرائيلي أهلا وسهلا بك، وبعض المنجمين، وكذب المنجمون، لن نقول المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر إلى النار، يقول بعض المنجمين سيأتي ويضع العلم الإسرائيلي في بيروت. قلت لك في البداية الإعلان الحرب سيد العزيز لمح بالعمليات الاستشهادية، وأقول لك أكثر من هذا، الشيخ نعيم قاسم يقول حفظه الله وأخذ الله من أعمارنا وأعطاه، يقول بالحرف الواحد لن يبقى الإسرائيلي يستطيع أن يتمشى في جنوب لبنان كما يريد، سنحصر منهم. وعند ذلك لكل شيء لكل فجر له أذان. لكل فجر له أذان. أقول لك سيدي هذه السلطة بدل ما تيجي تشكر المقاومة وتشكر إيران، لا، تريد أن تلغي شريحة من اللبنانيين وهي على لوائح الشطب ليسمع كل العالم، 1,250,000 نسمة. لا أحد إلا مع هذه المقاومة يحاولون أيضا أن يدخلوا في البيئة سيد العزيز.
0: نعم.
1: ويريدون أيضا أن حزب الله دمركم، حزب الله الشهيد تلو الشهيد، فابن الشهيد، فأب الشهيد لديه ابن يستشهد، وابن الشهيد يستشهد. يعني نحن حركة مستمرة، وحزب الله أمة والأمم لا تموت. ونقول من يريد الدخول إلى خط حزب الله يبدأ بالشهادة وينتهي بالحياة، هذا هو خط حزب الله. اليوم رئيس الجمهورية لم يقتنع، أو السلطة في لبنان لم تقتنع بعد أن إيران لن تتخلى يوم عن لبنان، وأن اليمن وحدة الساحات واليمن والعراق لن يتخلى عن لبنان، لأن هذه المقاومة لديها الحق بالدفاع، لديها الحق. يعني نحن ندافع عن أرضنا سليم.
0: أستاذ محمد، بعد إذنك، يعني من أين امتلكت القوى اللبنانية ومنهم رئيس لبنان ورئيس الحكومة وآخرين، من أين امتلكوا هذه الثقة العمياء بأن أمريكا أو إسرائيل ستخرج بالمفاوضات، بل وحولوا سلاح المقاومة من نعمة دافعت عن لبنان وحررته في 2000 إلى مصيبة جلبت عليه الدمار والحرب؟ يعني أنا ما زلت، كيف يفكر هؤلاء يا أستاذ محمد؟
1: أقول لك، حين يأتي رئيس يكون جالسا في الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي برئيس حكومة، ويأتيه أبو عمر السنجري، لا أحد يعرف كيف يأتي به رئيسا للحكومة في لبنان، ورئيس جمهورية حين يتعهد ويخذل كالخوارج في معركة الإمام علي سلام الله عليه، نحن اليوم نقول إن استطاعوا هم ونحن. وهذه الأيام نداولها بين الناس، حين أخذ الثقة وكان رئيسا، وكان رئيسا، اليوم نحن لا نعترف به رئيسا، والجميع لا يعترف به رئيسا، هو رئيس لنفسه، رئيس عن نفسه، ويسكن في قصر بعبدة فقط. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، أنا لا أجرح في الشخصي، ولكن من يريد أن يدخل في هذه المقاومة، أن يتلاعب على هذه المقاومة وعلى شهدائها وعلى أبناء شهدائها وعلى جرح البيجر وهذه القوى التي يستمدها من العدو الأمريكي والإسرائيلي، العدو الإسرائيلي يأخذ الضوء الأخضر من الأمريكي لكي يقصف الضاحية وبيروت ولبنان والجنوب والبقاع، نقول له أنت تراهن على رجل خاسر، رجل ليس قائد، إنه بزنسمان، رجل أعمال، راهن على شعبك وعلى من يحبك ستكسب، وإلا من خان وطنه وباع بلده كمن يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص، فلا اللصوص يكافئونه ولا أبيه يسامحه. لدينا خطط عديدة نستطيع أن نعزله يبقى رئيسا، ولكن ليس لديه حتى الإمضاء، والأيام القادمة آتية لا محالة، وهناك إطلالة قريبة لسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ستكون هي المفصل. واليوم سمعنا ماذا قال بالأمس الرئيس نبيه دري، الأخ الأكبر الذي كما وصفه الأمين العام، كن في الفتة كابن اللبون، لظهر فيركب ولضرع فيحلب. أنتم اليوم تأخذون الوطن إلى مكان لا أحد يحمد عقباه. انتبه، أنت من تريد أن تشمل يا رئيس جمهورية نار الفتة في لبنان، لن نسمح على نار الفتنة أن تعود.
0: نعم.
1: الحرب الأهلية كلفتنا 200,000 شهيد.
0: مما قاله رئيس البرلمان الشيخ نبيه بري حفظه الله أيضا، قال أنه لن نسمح بأن تعود لبنان، أو أن هذا الاتفاق يشبه ما حدث في عام 1983. ما الذي حدث في 1983 يعني، هل لك أن تذكر المستمعين؟
1: نعم، بال 1983 كانت هناك انتفاضة 6 شباط وإلغاء اتفاقية 17 أيار، اتفاقية العار، أي أكثر من العار. كانت هناك توحد، وكان هناك الجيش الذي لطالما جمع الرئيس بري آنذاك، قسم الجيش كما نقول، واليوم لا نريد هذا الشيء، ولكن كانت هناك اتفاقية العار التي أسقطت و استغنينا عن كل شيء من أجل أن يبقى لبنان ولا يكون رهينا للعدو الإسرائيلي، ولم نطبع ولم نستسلم. ونعيد الكرة، ما زال الذي قاد هذه الحملة سنة 1983 ما زال على قيد الحياة، وكلنا نعلم أيضا بسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، إذا رأيت نيوب الشيخ بارزة فلا تظنن بأن ليس يبتسم.
0: حفظه الله.
1: طبعا يحفظه الله. وأنا أقول لك أن الشيخ نعيم قاسم هو حامل حمى، وهو نحن
0: هذا
1: الخط.
0: نعم حفظه الله.
1: وهذا الخط يقدم، وهو استلم هذا الخط في أصعب الظروف، وكانت وصية السيد حسن نصر الله حفظ المقاومة بأشفار عيوننا، فها هو يحميها بأشفار عيونه ويحمي شبابه. وقال الميدان، ورأيت ماذا فعلوا في الميدان.
0: صحيح.
1: رأيت رجال الله في الميدان كيف يقاتلون. يقولون البعض في لبنان 56 قرية، والله أقسم بالله هنا بالله الجبار الواحد الأحد القهار، أن في جنوب لبنان وهو قائع لن يستطيع دخول قرية سيد العزيز، لا بنت جبيل ولا الخيان ولا زوطر ولا قلعة شقيف ولا جبل علي الطاهر الحبيب، لن يستطيع، كله إعلام كاذب. وسيخرج إلى العلن قريبا جدا في هذه الأيام، في هذه الأيام سيخرج من الإعلام الحربي لحزب الله فيديوهات توصف كيف العدو الإسرائيلي وجنوده يهربون من شبابنا في الميدان.
0: حفظكم الله جميعا.
1: وعويلهم ستسمعونه في أذنك
0: إن شاء الله بإذن الله. سيدي الكريم، يعني البعض يقول إذا انجر حزب الله وحركة أمل والقول المقاومة بشكل عام إلى مواجهة مع السلطة اللبنانية، فهذا يحقق الهدف الصهيوني في إثارة النعرات وعودة المشاكل الداخلية. كيف يمكن يعني التفريق بين هذا الطرح وبين
1: الوقت؟ على هذا السؤال.
0: نعم.
1: العدو الإسرائيلي كان يريد من سنة 2024 تجيج نار الفتنة، وحين قصف في عين سعادي أيضا وانت شفت شو صار.
0: نعم.
1: يريد إعادة الفتنة، لأن الفتنة تريح العدو الإسرائيلي، ولكن نحن نتنبه لهذه الفتنة ولن ندخل أتون هذه الفتنة، ولن نسمح لأحد بدخول أتون هذه الفتنة. البعض يريدها لكي يعني أنا قلت لك بسنة 97 كان يريد إنهاء حزب الله، الهدف هو إنهاء حزب الله، ونسيوا أن حزب الله وحزب الله هم الغالبون، ونسوا أن حزب الله لا ينتهي إلا يوم القيامة. نحن لبنانيون لا نريد الفتنة، عدونا العدو الإسرائيلي اليوم لا يملكون شيء، يعني رئيس الحكومة لا يمثل شيء سيد العزيز، ورئيس الجمهورية لا يمثل، لا يملك شيء في الشارع. يعني اليوم من يملك هم بعض الأحزاب وعلى رأسهم سمير جعجع. فكانت رسالة واضحة، نحن لا نريد الدخول في أتون الفتنة ولن نسمح لأحد، عدونا إسرائيل، تعالوا معنا لنتضامن ويدنا في يد بعض لنقول للجميع أن عدونا إسرائيل. نختلف في السياسة لا شيء، يعني السياسة اليوم تختلف، تريد وزيرا من هنا نائبا من هناك، هذا شيء لا نتفق عليه، ولكن اتفقوا معنا أن إسرائيل عدوة وتأخذ منا. واليوم 4282 شهيد في لبنان سيد العزيز. فلا نريد دخول في الفتنة ولا نسمح لأحد. وحتى قائد الجيش أوقد نار الفتنة، وحاول أيضا حاول إقالة قائد الجيش، وكان الرد من رئيس بري حفظه الله أن هذا الموضوع لآخر عنصر في الجيش، لن ندخل بهذا الموضوع.
0: إذن
1: الجمهورية يريد إقالة قائد الجيش لسبب وحيد، لأنه ينفذ الأجندة الأمريكية في لبنان، ويقولون لنا أنتم تنفذون أجندة إيرانية. أي أجندة إيرانية؟ نحن أسياد عند ولاية الفقيه، نحن السيد القائد علي الخامنئي في نهار جمعة في خطبة جمعة يقول إن السيد حسن نصر الله هو مبعث افتخاري، نحن أسياد عند اليمنيين يضخمون بأنفسهم من أجلنا. فكيف أنتم عبيد حين يأتي رجل ويصفكم بالحيوانات من قصر بعبدة ولا أحد يستطيع أن يجاوبه؟ من قصر بعبدة أنا أعطيك وصائف سيدي بمحاضر مكتوبة، بمحاضر مكتوبة. أما السيد القائد على الخامنئي يقول إن السيد حسن مبعث افتخاري، السيد الحبيب عبد الملك الحوسي يقول المقاومة في لبنان هي نحن ونحن المقاومة.
0: أكيد
1: هكذا نحن عند الإخوة، هكذا نحن عند الحلفاء. أمام أي حليف يتكلم عليه الذي يقصف أيها الرئيس، أي حليف تتكلم عنه يعطي الضوء الأكبر شعبا.
0: نعم أستاذ محمد، يعني احنا كنا قد شفنا تغير للأمانة في مواقف بعض القوى الأخرى غير الثنائي، يعني من حلفاء المقاومة ومن كانوا يعني لهم مواقف متوازنة نسبيا، شفنا أنه في ترجيح للأسف وفي ذهاب نحو الاتجاه الآخر. هل هذا الاتفاق أعاد رص الصفوف؟ يعني كيف نقدر نشوف مواقف القوى اللبنانية الأخرى من هذا الاتفاق؟ خصوصا شفت كثير من القيادات اللبنانية اللي كانوا أيضا يتفقوا مثلا مع جوزيف عون وأيضا مع سلام في بعض التوجهات، لكنهم أعلنوا مواقفهم الواضحة من هذا الاتفاق.
1: كان وليد بيك جبلاط اليوم كلام واضح له، كلامه كان واضح أنه أنتوا رجعوا لاتفاق الطائف. كان شو هذا الاتفاق الذي تتكلمون عنه؟ الحق لإسرائيل، يعني أنت عم تشرع للإسرائيلي. فكان هذا الاتفاق يعني تكلم عنه الوليد بيك جنبلاط والمشكور على مواقفه. نعم اليوم أقول لك سيدي لا يصح إلا الصحيح بالنهاية. ما بيصح إلا الصحيح. البلد اليوم نحن في مأزق، عدو يقاتلنا ويقتلنا وأنت تشرع له. الآخرون وقفوا وقفة عز، يعني نزل الإيمان كله للشرك كله. نحن نشكر كل من تحالف وتضامن لأننا نحن على حق، ومن صار على الحق صرع. بعض الآخرين بقوا، قلت لك يعني نواف سلام لا يمثل شيء في الشارع السني، هكذا أتكلم ولا أحب، ولكن هذا بلد الطوائف، لا أنا ولا أنت. يعني في لبنان اليوم 19 طائفي في لبنان، تخيل إلى أين سيد العزيز. فنحن نقول رئيس جمهورية ليس لديه كتلة نيابية، وأقول أيضا حتى جبران باسيل بدل موقفه. فاليوم نحن نملك قواعد القوة، قواعد القوة لسببين. نحن لا نعتدي على أحد، هم نعتدوا علينا ونحن ندافع عن أرضنا. الآخر وجد نفسه أنه يريد السلطة، ونحن نعلم الكرسي يغر. هارون رشيد يعني بالزمان قال لأولاده إذا أحد منكم ما فكر أن يزيحني عن هذا العرش لأقطعن لي بما فيه عينيه، يعني تخيل لوين. فالرئيس يريد أن يحفظ نفسه، ولكن حكومات تذهب والمقاومة تبقى، وإن شاء الله هذه الحكومة لن تكون طويلة إذا لم يعدل عن هذا القرار. ستكون هناك أشياء عديدة ستفرح قلوبكم جميعا أيها الأحرار، ستفرح قلوب أمهات الشهداء وأباه الشهداء، سنسلش قلوبهم، لأننا نملك ونملك ونملك، وهذه المقاومة تملك. ومن راهنا على سقوط هذه المقاومة نقول له بالفم الملآن راح تراهنوا كثير، ولكن نحن سيمان سيما الصديقين وكلامنا كلام الأبرار. نحن من عمار الليل ومنار النهار، نحن سيدنا يقدم ابنه ونفسه فلن نخزله. وكما قال له جان للإمام الحسين أو في ساعة الرخاء أأكل من طعامك وأشرب من شرابك وفي ساعة الشدة أخذلك، لا والله لنتركك حتى يلتمس دمي الأسود بدمك الطاهر يا أبا عبد الله. نحن من مدرسة أبا عبد الله الحسين، لن نعطيكم بيدنا عطاء الزليل ولا نقر لكم إقرار العبيد.
0: لك التحية والسلام أستاذ محمد. رسالة أخيرة
1: وآخرا أقول لك
0: رسالة أخيرة تفضل.
1: شرف الله كلمة،
0: الله.
1: الحق والنار، الجنة والنار على كلمة. الحق كلمة، الصدق كلمة، الله كلمة، شرف الله كلمة، ونحن في هذه المقاومة كلمتنا كلمة،
0: ونحن معكم وإلى جانبكم، وسنظل دائما معكم إلى آخر يوم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نحتفي جميعا بالنصر ونسرج سماء. نعم.
1: ليس لدينا قيد أنملة، وقلوبنا مطمئنة، ونحن معكم وأنتم معنا. واشكر لي الشعب اليمني فردا فردا، وقبلهم في أعينهم هؤلاء الأبطال الذين ترفع لهم القبعة. ونشكر الحبيب القائد عبد الملك الحوسي الذي يستطيع أن يبدي نفسه من أجل وطنه ومن أجل هذه المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك وسلام عليك أستاذنا الحبيب والغالي الرائع الأستاذ العزيز أستاذ محمد من لبنان. أستاذنا العزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي من لبنان المقاومة، شرفنا بمداخلتك معنا لهذا اليوم، إن شاء الله هي بداية لتواصل مستمر إن شاء الله وتعاون ونضال في معركة التبيين. نحن أيضا في ميدان التبيين، لا تقل معركتنا أهمية اليوم عن معركة الأبطال الذين يقاتلون بقبضاتهم وبنادقهم ويصنعون الملاحم البطولية، ونحن بإذن الله جميعا في معركة الوعي والتبيين سنبقى كذلك بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ الحبيب والعزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا لك حبيبنا.

كل هذه التضحيات التي تقدم لنصنع المستقبل، لأننا نريد أن نكون أحراراً أعزاء لا عبيداً أشقياء. لن تذهب هذه التضحيات هدراً.

العنب وتعيشي وراها حياة حشرات. لم تبقى لكم كبابات زرب بس عنك. أنت ملعن سمعت السيد ستعودون إلى الديار مقطوعين الرأس.

0: إذن وصلنا لختام حلقة هذه الليلة من العدوان. وحدنا باقي معانا جارح بشلي، وما أحوجنا لهذا الجارح في هذه الأيام يسمعها العدو، لو ما يعني ما يقولوا لو ما انبع طلع أكثر من نزل. جارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام.
1: جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. يا قيادة السعودية بتبصروا الشعب اليمني بوقفاتها الاحتجاجية بسلاح بعتاده بمال بحلال، بيقول مش مراعين لكم ولا احنا في فضلكم، حقنا عن انتزعه بالقوة اللي ما جريتوش مننا بقوة السلاح بالقوة. حرم عليكم ان انتوا عجروا بالمفاوضات ولا المراوغة ولا المماطلة، حرم عليكم. اليوم الشعب بيقول حقي اشتي حقي، ما عددتش منك فضل ولا عددتي منك مروة ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك. الشعب موجع، الشعب بيطلب حقه، ثرواته ما فعلت فيه من خراء من دماء. ليحن عاد يجلس المفاوضة هذه، قد الناس تاريين باللعب، قد الناس تاريين بالضحكة. إلا عليك اليوم 11 سنة وانت بتضربوا محاصر لشعب لما عاد انت مراعي، ان الشعب عايستسلم بعيد. يا رجال اليمن، قال والبادي من بديته والصيب من نبتته، هيبتك تحمي غيبتك. معنا ذي هالموقف احنا والسعودية، وما يخطو الطريق إلا بقتله وبيننا، لأن هذا ولا لا فيهم رحمة ولا إنسانية ولا يعرفوا جوره ولا هم داري ما هو العيب، ما يعرفوش العيب ما هو. إلا عليك شعب كامل بيموت من الجوع من تحتروا السم، هذه جورة السعودية. واليوم عدو مراعي الاستسلام من الناس، بعيد هذا الحاجة بعيدة. الذي ما جريت الشب القوة، حرم عليكم تجرب بحقكم الأعمال هذا والمراوغة هذا والأفعال هذه، بعيد عليكم بعد السماء والأرض. يا رجاء، قد احنا في رأس العقبة، الصف كيف ما كانت والاستعداد، يبقى واحد مستعد تلال ولا نهر، اعمل حسابك اني تقرح ذا الحين، وهي ما عاد فرحها إلا قتله، ما عاد فرحها إلا قتله وبينني ومن عاش خبر، لأن الهين والنذ نا ما يراعيش، ما يقولش خلاص يلا نذل، هو نذل ما تتوقع منه. صبرنا ما بيحسبوا، عجز لو ما بنصبر لو ما بنتحمل لو ما بنداري بيحسبوا، عجز ما بيحسبوا. سنبله ولا يكنو، ويوم الكلب يفك لنفسه. بيض الله وجهكم يا رجال اليمن على خروجكم، على وقفاتكم، على نفيركم. وما بيفعلوا النساك هذا يا سعودي هلا من وجع، ما بيفعلوا هاش بوقو ولا عرض، والله من وجع. الناس مقلي، قال والقلي قل الفتافي وصاحته، الناس بيعانوا من متاعب، الناس بيعانوا من القل من تحت راس قيادة السعودية وجورته. الشعب محروم من حقوقه، الشعب محروم، ارجل بين الماء وهو ذاهب عطاش. الشعب الوحيد في العالم الذي بيخطأ فوق الذهب وهو جاوع هو الشعب اليمني من تحت رأس السعودية، والحكام حقنا الأنظمة الأولى من تحت رؤوسهم. ولا في بلادنا ما يغني الأرض عجائب عجبة، فضل من أرحم الراحمين، البحر بالدم عجائب عجبة، ومحرومين الناس من تحت رأس السعودية. قلنا لازم سرنا على الدنيا ننعث وليشت عينقص قتله، ما لها إلا قتله. قالوا من لضمك اعماء. اليوم لنا 11 سنة واحنا صابرين، لا احنا عاد يصبروا الناس، ان الناس بيدوروا ما ياكلوا. والسعودي هي مراعي او تنتعث من داخل، هي مراعي او تفشل من هنا بعيد. والله انه كل ما تأخرت المسألة ما بيزداد والناس الا وعي، ما بيزداد والناس الا حرص. انت غريم الشعب اليمني، أنت من خلى يعاني ويتبهذل ويتشرد، أنت يا قيادة السعودية. اليوم جت ولم تجي قديهي، القيادة تأشر الشعب مستعد، ما عاد باقي تقرح ذا الحين تقرح ذا الحين ولي شط عينقف ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
0: جارح بشليل. شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام جارح بشلي. إذا وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج العدوان وحدنا. تحية لكم مستمعينا متابعينا، تحية طبعا للأستاذ عبد الرحمن الحمران الإشراف العام وكذلك الأستاذ محمد قطة وأحمد الصنعاني التنسيق والمتابعة، العزيز عبد الله عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان وحدنا، وكذلك التحية للأستاذ نيازي الرازحي. كل التحية طبعا للعزيز قائد دفة هذا البرنامج بشكل دائم ومستمر حفظ الله الحرازي. تحية للأعزاء أيضا طاقم عمل إذاعة الجمهورية من صنعاء البرنامج العام، كل أسماءهم الزملاء الأعزاء، وكذلك التحية لطاقم العمل بإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية أحمد المؤيد ومحمد غرسان، وكذلك التحية لحمدان الشهري وأيضا الأستاذ هاشم الشامي والعقيد خالد الهتار. وصلنا للختام في حلقة الليلة، تحية للزميل أيضا عمرو الشيبة، وكذلك التحية لكل الزملاء في مختلف الكنترولات الإذاعية في مختلف إذاعات المشاركة معنا في بث وإذاعة برنامج العدوان وحدنا. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، النصر والعزة والإباء والتمكين للمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين، الجبناء والمتحرفين مع مساكتين عن المجد لليمن المجيد. يا رب بعد أسرانا واكشف عن نصير مفقودين وعصم قلوب أهل المحبين بالصبر. كل التحية لكل مستمعينا ومتابعينا الآباء والأمهات الإخوة والأخوات الأعزاء والعزيزات جميعا، للمجاهدين الأبطال في الميادين، لأبطال المؤسسة العسكرية والأمنية، لكل أبطالنا ولكل أبناء شعبنا، للمجاهد مع الله سلام عليك وتحية وتقدير. لا تنسوا جميعا مستمعينا ومتابعينا، لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها سوداكم من هذه لا تضيع ودائعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم للدعاء. تصبح على طنبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصيا في أمان الله.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور. هنا سام،
3: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
1: مسيرة وقيم،
3: مسيرة وقيم،
4: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
1: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 30 بعد 600، التزكية والإيمان. القسم الحادي عشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو أساس الإيمان. وطبعا نذكر فقط بأن قولنا الأساس السادس هذا لا يعني أنه ليس مهما، وأن الأول أفضل أو الثاني كلها مهمة، الأول الثاني الثالث كلها مهمة، وهي ليست على أساس الترتيب، وإنما جميعا نحتاج إليها، إلى هذه الأسس، لأن التزكية الإسلامية أو الإيمانية أو القرآنية تقوم عليها. ولكن فقد قدمنا القرآن الكريم طبعا، لأن دائما القرآن يقدم في أي شيء، والإيمان طبعا هو من محتويات القرآن الكريم، وهكذا الأصالة في القرآن، النبوة في القرآن، الولاية في القرآن، وبالتالي الترتيب كما قلنا ليس على أساس التفضيل، وإنما على أساس يعني ربما المصدر أو الأهمية إلى آخره. لذلك قدمنا القرآن ثم النبوة ثم الولاية باعتبارها المصادر التي نتلقى منها كل هذه المعاني. لو بدأنا فقط بالإيمان، ربما يتصور شخص أن الإيمان يعني حتى السلفية كل تيارات تعتقد لنفسها الإيمان، ولكن تأخذ إيمانها من مصادر مشبوهة ومختلفة. نعم تأخذ من القرآن ولكن تخلطه بغيره، ولذلك رأينا من الأهمية ذكر المصدر أولا، القرآن باعتباره الحاكم الأعلى، باعتباره المرجع الأعظم، نبدأ به أولا حتى نحدد بعد ذلك النبوة، حتى النبوة يعني حتى نميز ما دس على النبوة، كذلك الولاية، كذلك كل هذه الأمور نحتاج فيها إلى المرجعية القرآنية. وصلنا إلى الحديث عن دور الإيمان في الهوية، والهوية يعني الهوية هي تمثل الشخصية الإنسانية، يعني هوية كل شخص تعبر عن حقيقته. وطبعا هناك خلط كبير في الواقع في مفهوم الهوية، يعني هناك من يصور الهوية بانتماء جغرافي أو انتماء لغوي أو انتماء عرقي أو انتماء لمنطقة من المناطق، يعني أحيانا حتى في الدول العربية نفسها يقولون الشعب كذا وهوية الشعب الفلاني. لكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، الهوية هي هوية الإيمان والسلوك، ولهذا يوم القيامة ستزول كل هذه الهويات. في سورة الواقعة، في أول سورة الواقعة، الله تعالى يقسم الناس بحسب سلوكه، بحسب إيمانه، يعني خافضة يوم القيامة طبعا خافضة رافعة، يصبح هناك السابقون أولئك المقربون، هناك أهل اليمين، هناك أهل الشمال، وهكذا الله تعالى يصنف العباد بحسب أعماله لا بحسب أوطانه. وذكرنا أن السيد عبد الملك طبعا لأنه يخاطب الشعب اليمني أو يخاطب اليمنيين يذكرهم بهذا الأمر بأصله، يقول لهم أنتم لستم فقط على مستوى أفراد كان فيكم الإيمان، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى عليكم باعتباركم شعبا، والذي يلتزم بهذه المعاني هو جدير وحقيق بأن يكون من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا في ذلك إشارة إلى ما يسمى بحركة التاريخ، أن لليمنيين دور في حركة التاريخ، أنهم من الذين جعلهم الله تعالى بدائل، عندما تضيع الأمة سيكونون من البدائل الصالحة، مثل ما ذكر عن فارس، وذكر أن فارس أيضا لها دور في حركة التاريخ. وطبعا هذا لا يعني أن جميع الأمة لا تكون كذلك، يعني جميع الأمة ستكون كأفراد ومجموعات صغيرة، لكن الذي يتولى ذلك يعني كبر ذلك في الأمم هي، والآن الحمد لله نجد يعني لإيران ولليمن كلاهما الآن يواجهان العالم بكل قوة ويتحديان إلى آخره. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصف أيضا الفارس بالإيمان، لو كان الإيمان بالثريا لا بلغه رجال من أهل فارس. ولكن طبعا نرى الفرق، لأن رسول الله قال الإيمان يمان، وقال عن فارس بأنه لو كان الإيمان بالثريا لبلغه رجال، يعني هناك نخبة من أهل فارس يكون لهم هذا المقام الرفيع، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصف اليمن بهذه الخصوصية. وطبعا نحن نؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه يعبر عن حقائق، يعني رسول الله ليس مستشرف سياسي محل استراتيجي ينظر إلى موقع اليمن الجغرافي أو ينظر إلى الطبيعة النفسية للإنسان اليمني ثم من خلالها يحكم، ليس كذلك، هذه أحكام إلهية، رسول الله يعبر عن الحقيقة المطلقة التي أخبره الله تعالى عنها، والله تعالى خبير بعباده. وصلنا إلى الحديث عن ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نماذج من الإيثار التي يجنيها المؤمنون في صلتهم بالله تعالى، وطبعا هذا كله الكلام أثناء حديثه عن الهوية الإيمانية. قال: أول ما نحتاج إليه هو الجانب المعنوي. وطبعا المقصود من هذا أننا إذا كنا مؤمنين علامة إيماننا أن الله تعالى يمدنا بثمار الإيمان. إذا لم نرى ثمار الإيمان هذا علامة قصور في الإيمان. فلذلك هناك ما يسمى بالمجسات أو الكواشف، يعني مثل ما الشخص عندما يذهب إلى الطبيب يطلب منه مثلا تحاليل أو يطلب منه أشعة حتى يكتشف المرض، كذلك الله سبحانه وتعالى جعل للإيمان علامات. منها يذكر السيد الملك الحالة المعنوية من الأطمئنان، من الثقة بالله سبحانه وتعالى، من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى أنك مع الله وأن الله معك. طبعا دائما هنا أهمية هذه الكلمة، لأن الشخص يقول الله مع الكل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس، فأينما تولوا فثم وجه الله. القصد هنا ليس ذلك، القصد هو أن نكون نحن نشعر بمعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشعور هو المراد. مثل ما الكون كله يسجد لله سبحانه وتعالى، والشأن ليس في ذلك السجود، الشأن في السجود الاختياري، الشأن في الإسلام الاختياري، يعني برغبة نقبل على الله سبحانه وتعالى. فيقول: من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى أنك مع الله وأن الله معك، من الرجاء في الله سبحانه وتعالى، هذا الرجاء المفتوح الذي يجعلك لا تيأس أبدا مهما كان حجم الصعوبات.

0: كرامه بوعده الصادق. طبعا هذه كلها نتائج وثمار للإيمان، سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل، عن كل واحد منها بتفصيل. ثم ذكر دور الإيمان في وقاية الإنسان، في وقاية المؤمن من كل التحديات والعقبات، فقال: هذه القوة المعنوية التي يحتاج إليها الإنسان تحمي هذا الإنسان من الإخفاق، من الانهيار، تحمي هذا الإنسان من اليأس، تحمي هذا الإنسان من الإحساس بالهزيمة، من الشعور بالهزيمة، تحفظ لهذا الإنسان تماسكه وثباته وقوته، وبالتالي تحافظ على هويته، الهوية الحقيقية التي تخترق لكل كيان الإنسان، تسري في كل كيان الإنسان، هذه لا تتأثر أبدا. ثم ذكر دور الإيمان في الإمداد الإلهي، فقال: ليس فقط هكذا، بمعنى لا تقتصر المسألة على أن حالتك الإيمانية واعتمادك في الإيمان على تلك المبادئ، ثقتك بالله سبحانه وتعالى هي بنفسها التي توفر لك هذه الحالة المعنوية، إنما أنت على اتصال برعاية معنوية، يعني هناك مدد خارجي. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. طبعا هذا من الفضل الإلهي، الشخص عندما يقرر أن يكون مع الله ويجزم بذلك ويعمل على ذلك، هنا يأتيه المدد. فقط يبدأ، البعض يقول هذا صعب وكذا، فقط يبدأ ويقرر، الله تعالى يعطيه ما يحتاجه من المدد. ويقول: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، عن أهل الكهف، كيف ربط ثبت على قلوبهم، مع كونهم كانوا يواجهون الطغاة، ولكن الله تعالى ثبته، وهكذا ثبت المؤمنين، ولولا تثبيت المؤمنين لما انتصروا. الله هو الذي يمنحك أيضا هذا العطاء المعنوي المهم جدا، المتمثل بالسكينة، المتمثل بالإطمئنان، المتمثل بالربط على القلب، بما يوفر من طاقة معنوية هائلة جدا تساعدك على الثبات مهما كانت التحديات، مهما كانت المخاطر، مهما كانت الضغوط، مهما كانت المعاناة، تقف بتلك المعنوية العالية وبتلك السكينة. ثم ذكر مقابل ذلك حال المعرضين عن الإيمان، قال: فيما يعيش البعض حالة من الانهيار النفسي، من الهزيمة النفسية، من الانكسار المعنوي، من السقوط على المستوى النفسي والمعنوي من اليأس. وهكذا ذكر القوة التي يعطيها الإيمان للمجتمع، يعني يقول أنت تكون بعيدا عن كل ذلك، تعيش بذلك العطاء الإلهي، بتلك الرعاية المعنوية الإلهية، حالة السكينة، حالة الإطمئنان، حالة الربط على القلب، حالة رباطة الجأش، هذا يؤهلك كإنسان، يؤهل المجتمع كمجتمع للتحرك في أهم المسؤوليات، وهذا مهم جدا. المجتمع واجتماع الشعب أو اجتماع، وهذا ما ذكرنا عن اليمن، وكذلك ما حصل لإيران، وكذلك ما حصل لجمهور المقاومة في كل مكان. المقاومة لو لم المجاهدين لو لم يكن هناك حاضنة تحضنهم وجهات تسندهم لما استطاعوا أن يفعلوا ما فعل، ولذلك الجمهور له دور كبير في هذه المعاني. ثم ذكر حاجة الأمة جميعا إليه، يقول: فلذلك نرى في عنصر قوة تحتاج إليه الأمة، الأمة طبعا لتمثل أمة الإسلام جميعا. ثم ذكر سير تأثير الإيمان ودوره في التحرر بكل أشكاله، طبعا ذكرنا ذلك في تفصيل سابقا، وهكذا أيضا بالنسبة للتزكية، الإيمان الذي يزكي، يقول هذا له دور كبير جدا فيما يزرعه من أسس، من قيم، من أخلاق، من برنامج عملي. طبعا الأمة لو تمسكت به لما احتاجت إلى ذلك الدخيل، لما احتاجت إلى البرامج لا الأمريكية ولا البريطانية ولا الفرنسية التي تنطلق من الفلسفات المادية. الإيمان يعني المنظومة الفكرية التي لدينا، الرؤية الإيمانية تكفي لكل هذه المعاني. ثم ذكر دور الصلة بالله في توفير الدوافع والحوافز الخيرة للأمة، الأمة جميعا قال بحاجة إلى دافع، كما أن الفرد يحتاج إلى دافع فدافع الأمة. طبعا هو يتكلم هنا عن الهوية، الهوية التي تمثل الأمة، ويخاطب اليمن خصوصا، ونفس الخطاب يجري على الأمة جميعا. إذا أي شعب أو أي دولة مسلمة تريد أن تتحرك فهي تحتاج إلى نفس الشيء، يعني الله تعالى وضع سنن للبشر جميعا، ولذلك يقول الأمة بحاجة إلى دافع، دافع للعمل، دافع للتحرك. ولذلك نرى الشعوب مثلا تستغل الدوافع، حتى ونراهم يخاطبون مثلا فرنسا تقول الأمة الفرنسية، أمريكا تقول الأمة الأمريكية، ويخاطبونهم ويحفزونهم مثل ما كان يفعل هتلر أيضا مع ألمانيا، ويدعوهم إلى مراعاة جنسهم الآري وإلى آخره. هكذا نحن لا نقول الأمة الإسلامية، لا نخاطبها بأعراقها ولا بلغاتها، وإنما نخاطبها على أساس دينها، لأن الذي يخاطبها على أساس أسس أخرى سيفشل، مثل ما حصل للقومية العربية، مثل ما حصل للقوميات المختلفة، كلها ستفشل. لكن عندما نخاطب الأمة على أساس انتمائها الديني، انتمائها الإيماني، هنا يكون لذلك تأثيره الكبير. ثم ذكر انحصار هذا الدافع في الإيمان، يقول الأمة بحاجة إلى هذا الدافع، هذا الدافع يوفره الإيمان، لا دافع أقوى من دافع الإيمان، يجعل الإنسان ينطلق في تحمل المسؤوليات، ينطلق ليعمل، ينطلق بعيدا عن الكسل والملل والفتور. إيمانه بالله، رجاؤه في الله، خوفه من الله، وعيه بحقيقة هذه الحياة، إيمانه باليوم الآخر، إيمانه بالجزاء والحساب، كل تلك المنظومة المتكاملة في مبادئها، في أخلاقها، في برنامجها العملي، تصنع عند الإنسان هذا الدافع الكبير جدا. إذن هذا الدافع ضروري، وهو ليس على مستوى الأفراد، وإنما على مستوى الأمة جميعا. ولذلك ذكر دور الإيمان في الحث على الحركة وتحمل المسؤولية، قال نحن نحتاج إلى عنصر الإيمان في القوة المعنوية، في الدافع المعنوي الذي يجعلنا نتحرك. طبعا والأمة التي تتحرك أمة ستنتصر في كل المجالات، الحركة في كل مجالات الحياة، بدءا بالحركة في مواجهة الأعداء، كما قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ثم تحدث عن نموذج من نماذج التأثير الإيماني وهو الاستقلال، قال عندما نأتي إلى مبدأ من المبادئ الإيمانية المهمة جدا في الإسلام وهو مبدأ الاستقلال، سنرى إن شاء الله في عند الكلام عن المشروع الحضاري. الاستقلال بمفهومه الإيماني لا يمكن لأمة أن تحقق السيادة ما لم تعتمد الإيمان، ولهذا كل الدول التي تتبنى منظومات فكرية غربية ديمقراطية وغيرها نجدها في مستوى في محل من المحال، تركن تماما، تخضع تماما، كل الجمهوريات، كل المملكات العربية كلها خاضعة وليس مستقلة. نعم هي ليست مستعمرة، ولكن سيادتها ليس لها حرية القرار، كل هذه الأمور بيد الذين يتسلطون عليها، ثرواتها بيدهم، حتى برامجها الثقافية، حتى أحيانا شؤون دينها يتصرف فيها ذلك الغربي. ولذلك الإيمان هو الأساس للتزكية، سواء للفرد أو للمجتمع أو للأمة جميعا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: اليوم 30 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان السعودي منزل المواطن النجدي بغارتين جويتين، ما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته واثنتين من بناته وتهدم المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان السعودي بغارة قرية خداد بمحافظة لحج، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 11 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على مثلث المحابشة بمديرية عبس، كما شن غارتين على منطقة النجارة بمديرية حرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على منطقة فج عطان بالعاصمة صنعاء، واستهدف بعدد من الغارات منطقة العقبة بمحافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارات مكثفة على مدرسة 22 مايو بمنطقة وادي جراد، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وتدمير المدرسة بالكامل والمنازل المجاورة لها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين الطريق العام بمنطقة بركان في مديرية رازح، ما أدى إلى استشهاد مواطن واحتراق سيارته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة مذاب في مديرية الصفراء، وغارتين على منطقة آل مغرم في مديرية باقم، وغارتين على مديرية شدة، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات على مديرية الظاهر و3 على مديرية شدة بمحافظة صعدة، كما استهدف حرس العدو السعودي سوق الرقو في مديرية منبه بالرشاشات الثقيلة، ما أحدث أضرار في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان سلسلة غارات منها 6 غارات على مديرية كتاف ومنطقة البقع بذات المديرية، كما استهدف العدوان بغارة سيارة مواطن في منطقة فروة بمديرية سحار، وغارة على مديرية باقم، وأسفرت الغارات عن تدمير وتضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طائرات العدوان غارة على جبل جالس بمديرية القبيطة في محافظة لحج، ما أدى إلى تضرر عدد من الممتلكات الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 8 مواطنين في منطقة الرقو الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي، حالة بعضهم خطرة، كما أصيب مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية، وأصيب مواطنين 2 آخرين بالإضافة لخسائر مادية إثر قصف مدفعي سعودي على مناطق سكنية في غافرة التابعة لمديرية الظاهر، فيما شن العدوان غارتين على مديرية كتاف في صعدة. وفي محافظة مارب، شن العدوان 12 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بخمس غارات أخرى مديرية رغوان في ذات المحافظة، واستهدف العدوان بعشر غارات مناطق متفرقة من مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صرواح بمأرب، كما أصيب مواطن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 36 خرقا في الحديدة، من بينها 14 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و22 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، جرح 5 مواطنين إثر استهداف الطيران التجسس المقاتل لسيارتهم في منطقة البرح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسس مقاتل في حيس، و32 خرقا بالقصف المدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن وجرح آخر بنيران العدو السعودي في منطقة الثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة، في خروق مستمرة للعدو السعودي هناك. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عشرات المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في تصدي المجاهدين لزحفهم في وادي الملح غرب محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدى المجاهدون في الجيش اليمني لمحاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه رقابة الساق في مديرية عسيلان، مكبدين المرتزقة عددا من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي سبعة من مرتزقة العدوان مقتلهم بمواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في وادي صالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية المجاهدين تجمعات المرتزقة وآلياتهم في مثلث الحيمة بالوازعية، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما شنت وحدات المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع المنافقين المرتزقة في التبة الحمراء في الجوف، ومقتل وجرح العشرات منهم، وإحراق مدرعة واغتنام عتاد عسكري تابع للعدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي قصير المدى، استهدف تجمعا لقوات تحالف العدو في الساحل، وأكد المصدر في القوة الصاروخية إصابة الصاروخ لهدفه بدقة، كما تمكن المجاهدون من كسر زحف العدو السعودي ومرتزقته على جبل النار قبالة جيزان المحتلة بعد تكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الحلو بمديرية المصلوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة، كما تم تدمير طقم عسكري بعبوة ناسفة محملا بالمرتزقة في التبة البيضاء بذات المديرية، وقتل وجرح من عليه، وتم تدمير طقم آخر محمل بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق حيران بحجة، ما أدى إلى مقتل وجرح من على متنه، بالإضافة إلى استهداف معدل عيار 37 في جبل النار بصاروخ موجه. كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المنافقين بمحاذاة مجمع المتون في الجوف، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب أكثر من 63 عنصرا بينهم 4 جنود سعوديين ومرتزق سوداني بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في جبهات جيزان ونجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون زحفا لقوى العدوان من مسارين جنوب الجبلية بمديرية التحيتة، ما أسفر عن مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة واغتنام عتاد، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

ضم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير وفي آية المودة وفي آية المباهلة وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخلاً، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بني أمية: قد لزموا
طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا وأنا أحق من غير قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم في أسوة نتطلع في يوم العاشر نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا غرما. هكذا تحدث، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المدلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر إقرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر بن الحسين عليهم السلام إلى العباس بن علي عليهم السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلا مستعبدا، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقا بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

فنحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعطى الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق، التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب قد تمكنت من السيطرة على مجاليد أمر الأمة، ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية، بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين، وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق يعيق ذلك، فكان يرى في صفت رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل، وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له، فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي. وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة مباين لإسلامها، وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها، وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، هي

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق وزمرة الشر والطغيان لاستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من آل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه.
ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما والشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس، ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشقاء، الشقاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله. فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بصبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: وقد سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفضع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف. وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتهم الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم حسم الخيارات، يوم ذكرى الثورة الحسينية، ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ثورة الحق في وجه الباطل، ثورة النور في وجه الظلمات، ثورة العدل في وجه الضيم، ثورة الأحرار في وجه الطغاة، أتقدم من مقامي هذا لسيدي ومولاي قائد المسيرة القرآنية المباركة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأصدق عبارات ومشاعر العزاء والمواساة في مصاب أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله باستشهاد سيدنا الإمام الحسين عليه السلام وكل عظماء من أحرار أمتنا ومسيرتنا الذين حملوا رايته واستشهدوا في دربه، والعزاء والمواساة لإخواننا المجاهدين المرابطين في الثغور الثابتين في الأرتاب والمتارس ضد طغاة هذا العصر. ولا يفوتني في هذا المقام وبهذه المناسبة الثورية أن أعلن تجديدي للعهد بالولاء الواجب والاقتفاء الصادق لآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم. أعاهد الله تعالى بالسير على خطهم القرآني ونهجهم المحمدي الأصيل وبالولاء لهم ما حييت، فله الحمد عز وتعالى في علاه وهو القائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. وإنه لولاء أدين لله به وأتعبده به، ومثل كل من كان هذا عهدهم ودربهم وطريقهم، فلا مجال لأن يؤثر عليهم المنافقون والمرجفون والمثبطون بحملاتهم لصدهم عن هذا النهج، فلا إرجافهم ولا تثبيطهم ولا شائعاتهم ولا أكاذيبهم ولا افتراءاتهم الباطلة ولا كل شيء من ذلك باستطاعته أن يثنيهم عن الاعتصام بالله والتمسك بحبله مع المؤمنين الصادقين الحسينيين من أبناء مسيرتنا القرآنية. مهما كان من ذلك ومهما يكون، فإني كما كنت سوف أظل ثابت المبدأ صادق الولاء، متوكلا على الله مبتغيا رضاه. ولا سبيل للمؤمنين إلى رضوان الله إلا هذا الولاء وهذا الانتماء، وإنه رأس مال تجارتي مع الله وسبيل قصدي إليه. ولهذا فإني أرجو الله على الدوام أن أكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرة. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرامي الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين. ذاك هو جدي علي بن أبي طالب.
6: أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.
7: Thank you.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام. سام اف ام من صنعاء تقدم
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. في هذه الحلقة وهي الحلقة التاسعة نعالج ونتحدث عن البدايات الأولى لثورة الإمام الحسين، عندما كان الإمام الحسين في مكة وما تلا ذلك من خروجه إلى وحركة مسلم ابن عقيل في الكوفة. وقفنا عند رسالة الإمام الحسين في البصرة إلى أهل البصرة. كان الإمام الحسين بعد أن أرسل إلى أهل البصرة كان يدرك وهو في مكة أن بني أمية لن يقفوا مكتوف الأيدي إزاء التجائه إلى مكة واحتمائه بقدسية البلد الحرام، وهم الحريصون على بيعته، ومن المحتمل أن يقتحموا البلد الحرام في أي وقت وينتهكوا حرمة القتال فيه. فقط نحن نتذكر أن الإمام الحسين وصل إلى مكة في شعبان، وشعبان يليه رمضان، ثم شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهي من الأشهر الحرم. الإمام الحسين عليه السلام كان يدرك أن بني أمية لن يتجرؤوا إلى اقتحام مكة إلا بعد أن يقوموا بعملية تهيئة إعلامية وروحية ونفسية يعدون بها المسلمين للخطوة الخطيرة التي سيتحركون فيها. فمن المعروف أن الأمويين تأخروا عن أي إجراء، لم يرسلوا جيشا في هذه الأشهر إلى مكة، حتى خرج الإمام الحسين من مكة في 8 ذي الحجة يوم التروية سنة 60 هجرية، لأنهم كانوا يتهيبون من الإقدام على مثل ذلك الإجراء الخطير من أول وهلة وبدون تهيئة فكرية وإعلامية للناس، حيث أن المدة كانت مدة روحية مقدسة، شهر رمضان، الأشهر الحرم شوال وذو القعدة وذو الحجة. لم يكن بوسعهم اقتحام قدسية هذه الأشهر ولا قدسية البيت الحرام المكان المحرم حتى يهيئوا الناس إعلاميا ونفسيا، لكنه كان يدرك عليه السلام أن يومه من السلطة الأموية قادم، وأن المسألة مسألة وقت لمحاولة إجباره على البيعة باتخاذ كافة السبل، ثم بعد ذلك سوف لن يحترموا الأماكن المقدسة كما حدث بعد ذلك إن تطلب الأمر، كما حدث لاحقا عندما قصفوا الكعبة بأحجار المنجنيق وحرقوها، ولا تعدموا لهم الحجة، لن تعدم الخرقاء علة كما يقال، سيقولون هذا الحسين أصبح مشاققا، شقاق الحسين، مخالفا لولي الأمر، متمردا، لابد أن نستعيد الشرعية، شرعية الدنبوع يزيد، لابد أن يعني سيقولون كلاما على هذا النحو على هذه الطريقة. بادر الإمام الحسين بالخروج من مكة عندما كان هناك الخيار الوحيد، إن بقي في مكة فسيأتي الأمويون بجيوشهم ويقتحموا حرمة مكة كما سيبين الإمام الحسين عليه السلام، إن خرج فالخيار المطروح قدامه وأمامه ليس هناك من خيار، لا أحد يدعوه للخروج والثورة إلا أهل الكوفة، على الرغم من أنه يعلم أن أهل الكوفة ليسوا بالشكل المرضي، لكن أو ليس جميعهم كان ثائرا، من كتبوا إليه هم بعض أهل الكوفة. فالإمام الحسين خرج حتى لا يتسبب في إراقة الدماء واستحلال البلد الحرام مكة بسبب وجوده، مع عدم وجود الناصر في مكة أهل مكة يتفرجون على الإمام الحسين مرة أخرى كما فعل المدينة من قبلهم. قال الإمام الحسين: لأن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر، وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في يوم السبت. ماذا جنى أهل المدينة بتفريطهم؟ كما تحدثنا سابقا جنوا أن خرجوا في يوم الأيام بعد سنتين فقط في وقعة الحرة، قتل معظم رجالهم استبيحت نساؤهم ومدينتهم 3 أيام، وهذا هي عاقبة التفريط. أهل مكة ماذا جنوا؟ بدلا أن يثوروا مع حاكم عادل مع علم من أعلام الهدى وهو الإمام الحسين عليه السلام، وجدناهم يثورون مع عبد الله بن الزبير وهو المخادع المخاتل الذي لم يكن يمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا وصحيحا. أيضا تعرضت مكة للحصار، تعرضت الكعبة للقصف بالمنجنيك وللتحريك. الإمام الحسين عليه السلام كان وهو لا يزال في مكة قد أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليحس الأمر وليترقب الأمر عن كثب ولينظر الاستعدادات، استعدادات الثورة في الكوفة هل أصبحت جاهزة، هل هناك استعداد حقيقي لهذه الثورة. ذهب مسلم وقد أمره بتقوى الله وكتمان أمره والتلطف، فإن رأى الناس قد اجتمعوا على ما أخبروا به عجل إليه بأمره. وصل مسلم إلى الكوفة ونزل دار المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، ولما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الإمام الحسين فأخذوا يبكون، ثم خطب بعضهم وأبدأوا التأييد والنصرة له. واختلفت الشيعة إلى مسلم حتى علم مكانه وظهر، وكان يأخذ البيعة للإمام الحسين، فبايعه 12,000 مقاتل. كان موقف النعمان والي الكوفة من الأمويين ضعيفا، النعمان بن بشير، وكان قد علم بمكان مسلم واختلاف الشيعة إليه لمبايعة الحسين، ومع ذلك فقد اكتفى بأن حذرهم من الفتنة والفرقة وهلاك الرجال وسفك الدماء. لكن عبد الله بن مسلم الحضرمي وكان حليفا من حلفاء بني أمية أشار على النعمان باتخاذ خطوات صارمة، لكن النعمان ظل يفضل أن يكون من المستضعفين كما يزعم في طاعة الله على أن يكون من الأعزين في معصية الله حسب قوله. هذا يدل على تلكؤ نفسي وعلى تناقض نفسي قيد النعمان عن اتخاذ موقف واضح إزاء هذه التحركات. لكن أنصار يزيد في الكوفة وأنصار الدولة الأموية في الكوفة، ومنهم الحضرمي هذا وعمار بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن سعد بن أبي وقاص، أرسلوا تقارير إلى دار الخلافة تشير إلى خطورة الوضع في الكوفة وضعف النعمان واقتراح تولية رجل قوي آخر. عندما جاءت التقارير إلى يزيد استدعى مستشاره. من هو مستشاره؟ النصراني سرجون بن منصور الرومي النصراني، أشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد على الكوفة، وأخرج له كتابا بالعهد لابن زياد على الكوفة. كان قد عزم معاوية الأب على تولية ابن زياد على الكوفة فكتب له ذلك العهد بولايتها لولا أن الموت داهمه. وأرسل إليه مسلم بن عمرو بعهد الولاية وضمنه أوامره بطلب مسلم بن عقيل وقتله إن ظفر به. وهذا يشير إلى التدخل الكبير الذي كان عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى في حكم الدولة الأموية، أنه أصبح المستشار الأول، أصبح صاحب القرار الحقيقي هو هذا الوزير النصراني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التحالف الكبير الذي أنشأه الأمويون مع هؤلاء من أهل الكتاب. بالنسبة لأوضاع الكوفة كانت أوضاع مهيئة للثورة ومهيئة لاستقبال الإمام الحسين، وقد بايع أغلب أهلها لابن عقيل، ولم يبقى إلا الجهاز العسكري والإداري الذي كان مرتبطا بالأمويين الذين كانوا مترددين في الثورة، أو أريد لهم أن لا يعلموا بهذه القضية. كان في من بايع زعماء كبار، ومن أهم هؤلاء الزعماء هان ابن عروة المذحج المرادي اليمني، زعيم مذحج الذي كان إذا ركب تبعه 4,000 دارع و8,000 راجل، وإذا أجابت مذحج أحلافها من كندة وغيرها خرج في 30,000 دارع. أي أن هاني ابن عروة المرادي المذحجي أهم أعمدة الثورة في الكوفة، كان شخصية عظيمة وكان له ثقل اجتماعي وعسكري كبير في الكوفة. كثير من مرافق ابن زياد، ابن زياد طبعا كان في البصرة عندما جاءه خبر توليته على الكوفة، كان في البصرة، جمعت له الكوفة مع البصرة، خرج من البصرة جنوبا اتجه شمالا إلى الكوفة. كان بعض مرافقيه من الثوار كانوا يزمعون الثورة مع الإمام الحسين عليه السلام، ومنهم شريك بن الأعور الحارثي اليمني الذي بدأ من أشد أعداء ابن زياد وكان شديد التشيع. وفي ذلك ما يشير إلى أنهم كانوا على وشك الثورة، أن هناك ظروفا ثورية واضحة جدا وبينة في الكوفة وفي البصرة، لولا أن ابن زياد بإجراءاته الحاسمة استطاع نزع فتيل تلك الثورة عندما استأصل شأفتها وقضى على أهم قياداتها كشريك ابن الأعور، وكذلك هان ابن عروة، خصوصا هان ابن عروة الذي إذا صحت العبارة نقول إن ابن زياد استطاع أن يعد انقلابا مضادا أو ثورة مضادة انتهت بمقتل زعيم الثائرين على يزيد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وقبل ذلك بالقضاء على حركة وثورة مسلم بن عقيل وهان بن عروة في الكوفة. في ظل هذه الأجواء المؤيدة للثورة كتب مسلم بن عقيل إلى الحسين يستعجله بالقدوم ويقول له أقدم فإن الأمر مهيئ للثورة وللتحرك ضد الأمويين. ويدل على ذلك أن يزيد لما استشار سرجون أخبره أن الحسين خرج إلى العراق وابن عقيل يجمع الجموع لشق عصا الطاعة في الكوفة. الإمام الحسين عليه السلام في مكة ومسلم بن عقيل في الكوفة. بعد أن أتته رسالة مسلم تحثه على الخروج من مكة إلى الكوفة، تحرك الإمام الحسين إلى الكوفة في يوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية. الناس يذهبون للحج والإمام الحسين يذهب للحج إلى الله عز وجل للثورة على الظالمين. فجاءته رسالة مسلم تحثه على الخروج، لكن حدثت تطورات خطيرة بعد إرسال الرسالة هذا، وهو وصول ابن زياد إلى الكوفة وتنفيذ ثورة مضادة داخل الكوفة. والإمام الحسين لا يعلم بهذه القضية، لم يعلم بها إلا لاحقا. ابن زياد يقود ثورة مضادة داخل الكوفة، ما إن حط رحاله في قصر الكوفة

0: مطيعكم كالوالد البر، وصوتي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبقي امرؤ على نفسه، الصدق ينبئ عنك للوعيد. ثانيا أمر العرفاء، والعرفاء هم عقال الحارات وشيوخ ونقباء القبائل في المدينة، أمرهم بجمع معلومات عن كل من يطلبهم النظام، وهدد العرفاء إن لم يفعلوا ذلك بالقتل، وأنهم إن أدلوا بمعلومات غير صحيحة فسيعاقبهم بالحرمان من وظائفهم وعطاءاتهم ونفيهم، هددهم بالنفي إلى موضع الزرارة أو الزارة في البحرين. وأخذ العرفاء بذلك أخذا شديدا، وضمنهم ألا يخالف على يزيد منهم مخالف، وألا يبغي عليه منهم باغ. هذه خطوة إدارية خطيرة في سبيل القضاء على حركة مسلم، كان لها أثرها النفسي والمعنوي على أنصاره، وفيها تهيئة لدور آخر وهو القبض والحبس والعقوبة للقيادات المخالفة. عندئذ علم مسلم بمقدم بن زياد، لما علم مسلم بمقدم بن زياد التجأ إلى دار هان بن عروة المرادي، واختفى فيه بعد أن حثه شريك ابن الأعور الحارثي على نصرة مسلم. ثم اتخذ خطوة رابعة، ابن زياد اتخذ خطوة رابعة، وهي استخدم العمل المخابراتي لاكتشاف مكان مسلم بن عقيل وأدواره وتخطيطه والمترددين عليه، وهي خطوة تهدف إلى جمع المعلومات الحقيقية من موطنها. أعطى مولا له من أهل الشام يدعى معقلا مالا 3000 درهم في كيس، وقال خذ هذا المال وانطلق إلى مسلم بن عقيل. فالتمس مسلم بن عقيل وتأتى له بغاية التأتي، فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم وجعل لا يدري كيف يفعل، فرأى رجلا يكثر الصلاة إلى سارية من سوار المسجد، فتوسم فيه أنه من أنصار مسلم، مستدلا على ذلك بكثرة صلاته، قال إن هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة وأحسب هذا منهم. وهذا يبين لنا إشارة مهمة، أهمية أن الناس يواظبون على صلواتهم، وأن شيعة الإمام الحسين وأنصار هذه المسيرة هم من الناس الذين يرتبطون بصلة عظيمة جدا مع الله سبحانه وتعالى. فدنا منه بعد الصلاة وجلس، فقال له جعلت فداك، إني رجل من أهل الشام، وقد أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم، ومعي مبلغ من المال 3000 درهم، أحب إيصالها إلى رجل منهم، بلغني أنه قدم هذا المصر داعية للحسين بن علي، فهل تدلني عليه لأوصل هذا المال إليه ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته؟ فالرجل حاول أن ينفر من هذا الشخص وأن ينكر في بداية الأمر، لكنه في نهاية الأمر وصل هذا الجاسوس إلى مسلم، فكان أول داخل وآخر خارج وأوعى أذن سامعة، ثم يروح بالعشي ليعطي ابن زياد كل المعلومات المتوفرة لديه. وهذا اختراق خطير لجبهة حركة مسلم ابن عقيل في الكوفة، وهذا يعطي أهمية إنشاء الجهاز الوقائي. يجب أن يكون للناس، للثورة، للتحركات، جهاز وقائي يقيها من هذا الاختراق الخطير. هذه خطوة جبارة ارتكبها ابن زياد، اطلع من خلالها على كل التفاصيل الدقيقة، واتخذ الخطوات القوية والعاصفة التي رآها مناسبة بناء على تلك المعلومات. فهذا أمر من الأمور التي قام فيها ابن زياد. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبر.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

أريت أشرا ولا فطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 30 بعد 600، التزكية والإيمان. القسم 11.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو أساس الإيمان. وطبعا نذكر فقط بأن قولنا الأساس السادس هذا لا يعني أنه ليس مهما، وأن الأول أفضل أو الثاني كلها مهمة، الأول الثاني الثالث كلها مهمة، وهي ليست على أساس الترتيب، وإنما جميعا نحتاج إليها، إلى هذه الأسس، لأن التزكية الإسلامية أو الإيمانية أو القرآنية تقوم عليها. ولكن فقد قدمنا القرآن الكريم طبعا، لأن دائما القرآن يقدم في أي شيء، والإيمان طبعا هو من محتويات القرآن الكريم، وهكذا الأصالة في القرآن، النبوة في القرآن، الولاية في القرآن، وبالتالي الترتيب كما قلنا ليس على أساس التفضيل، وإنما على أساس يعني ربما المصدر والأهمية إلى آخره. لذلك قدمنا القرآن ثم النبوة ثم الولاية باعتبارها المصادر التي نتلقى منها كل هذه المعاني. لو بدأنا فقط بالإيمان، ربما يتصور شخص أن الإيمان يعني حتى السلفية وكل تيارات تعتقد لنفسها الإيمان، ولكن تأخذ إيمانها من مصادر مشبوهة ومختلفة. نعم تأخذ من القرآن، ولكن تخلطه بغيره. ولذلك رأينا من الأهمية ذكر المصدر أولا، القرآن باعتباره الحاكم الأعلى، باعتباره المرجع الأعظم، نبدأ به أولا حتى نحدد بعد ذلك النبوة، حتى النبوة يعني حتى نميز ما دس على النبوة، كذلك الولاية، كذلك كل هذه الأمور نحتاج فيها إلى المرجعية القرآنية. وصلنا إلى الحديث عن دور الإيمان في الهوية، والهوية يعني الهوية هي تمثل الشخصية الإنسانية، يعني هوية كل شخص تعبر عن حقيقته. وطبعا هناك خلط كبير في الواقع في مفهوم الهوية، يعني هناك من يصور الهوية بانتماء جغرافي أو انتماء لغوي أو انتماء عرقي أو انتماء لمنطقة من المناطق، يعني أحيانا حتى في الدول العربية نفسها يقولون الشعب كذا وهوية الشعب الفلاني. لكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، الهوية هي هوية الإيمان والسلوك، ولهذا يوم القيامة ستزول كل هذه الهوية. في سورة الواقعة، في أول سورة الواقعة، الله تعالى يقسم الناس بحسب سلوكه بحسب إيمانه، يعني خافضة ليوم القيامة طبعا خافضة، رافعة يصبح هناك السابقون السابقون أولئك المقربون، هناك أهل اليمين هناك أهل الشمال، وهكذا الله تعالى يصنف العباد بحسب أعماله لا بحسب أوطانه. وذكرنا أن السيد عبد الملك طبعا لأنه يخاطب الشعب اليمني أو يخاطب اليمنيين يذكرهم بهذا الأمر بأصله، يقول لهم أنتم لستم فقط على مستوى أفراد كان فيكم الإيمان، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى عليكم باعتباركم شعبا، والذي يلتزم بهذه المعاني هو جدير وحقيق بأن يكون من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا في ذلك إشارة إلى ما يسمى بحركة التاريخ، أن لليمنيين دور في حركة التاريخ، أنهم من الذين يجعلهم الله تعالى بدائل، عندما تضيع الأمة سيكونون من البدائل الصالحة، مثل ما ذكر عن فارس، وذكر أن فارس أيضا لها دور في حركة التاريخ. وطبعا هذا لا يعني أن جميع الأمة لا تكون كذلك، يعني جميع الأمة ستكون كأفراد ومجموعات صغيرة، لكن الذي يتولى ذلك يعني كبر ذلك في الأمم هي، والآن الحمد لله نجد يعني لإيران ولليمن كلاهما الآن يواجهان العالم بكل قوة ويتحديان إلى آخر. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصف أيضا فارس بالإيمان، لو كان الإيمان بالثريا لا بلغه رجال من أهل فارس، ولكن طبعا نرى الفرق، لأن رسول الله قال الإيمان يمان، وقال عن فارس بأنه لو كان الإيمان بالثريا لبلغه رجال، يعني هناك نخبة من أهل فارس يكون لهم هذا المقام الرفيع، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصف اليمن بهذه الخصوصية. وطبعا نحن نؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه يعبر عن الحقائق، يعني رسول الله ليس مستشرف سياسي محل استراتيجي ينظر إلى موقع اليمن الجغرافي أو ينظر إلى الطبيعة النفسية للإنسان اليمني ثم من خلالها يحكم، ليس كذلك، هذه أحكام إلهية. رسول الله يعبر عن الحقيقة المطلقة التي أخبره الله تعالى عنها، والله تعالى خبير بعباده. وصلنا إلى الحديث عن ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نماذج من الإيثار التي يجنيها المؤمنون في صلتهم بالله تعالى، وطبعا هذا كله الكلام أثناء حديثه عن الهوية الإيمانية. قال أول ما نحتاج إليه هو الجانب المعنوي، وطبعا المقصود من هذا أننا إذا كنا مؤمنين علامة إيماننا أن الله تعالى يمدنا بثمار الإيمان، إذا لم نرى ثمار الإيمان هذا علامة قصور في الإيمان، فلذلك هناك ما يسمى بالمجسات أو الكواشف، يعني مثل ما الشخص عندما يذهب إلى الطبيب يطلب منه مثلا تحاليل أو يطلب منه أشعة حتى يكتشف المرض، كذلك الله سبحانه وتعالى جعل للإيمان علامات، منها يذكر السيد عبد الملك الحالة المعنوية من الأطمئنان من الثقة بالله سبحانه وتعالى من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى أنك مع الله وأن الله معك. طبعا دائما هنا أهمية هذه الكلمة، لأن الشخص يقول الله مع الكل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه، فأينما تولوا فثم وجه الله، القصد هنا ليس ذلك، القصد هو أن نكون نحن نشعر بمعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، هذا والشعور هو المراد، مثل ما الكون كله يسجد لله سبحانه وتعالى، والشأن ليس في ذلك السجود، الشأن في السجود الاختياري، الشأن في الإسلام الاختياري، يعني برغبة نقبل على الله سبحانه وتعالى. فيقول من الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى أنك مع الله وأن الله معك، من الرجاء في الله سبحانه وتعالى، هذا الرجاء المفتوح الذي يجعلك لا تيأس أبدا مهما كان حجم الصعوبات والتحديات والمعاناة والأخطار، أنت ترجو الله دائما، أملك بالله كبير. وطبعا هنا كما يسمى من الكواشف هي أن الرجاء أو الأمل يكون في أحوال الشدة، ليس مثلا عندما نأتي تكون حالة عادية طبيعية يقول شخص أنا لدي أمل في النصر، لا، الأمل عندما تجتمع الأحزاب وتجتمع الجنود من كل جهة، هنا يكون صدق الإيمان بوعد الله تعالى، ثقتك به ثقة عظيمة، أنت تتوكل عليه، أنت تؤمل ترجو فضله، أنت تؤمن به برحمته بفضله بكرامه بوعده الصادق. طبعا هذه كلها نتائج وثمار للإيمان، سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل، عن كل واحد منها بتفصيل. ثم ذكر دور الإيمان في وقاية الإنسان، في وقاية المؤمن من كل التحديات والعقبات، فقال: هذه القوة المعنوية التي يحتاج إليها الإنسان تحمي هذا الإنسان من الإخفاق، من الانهيار، تحمي هذا الإنسان من اليأس، تحمي هذا الإنسان من الإحساس بالهزيمة، من الشعور بالهزيمة، تحفظ لهذا الإنسان تماسكه وثباته وقوته، وبالتالي تحافظ على هويته، الهوية الحقيقية التي تخترق لكل كيان الإنسان، تسري في كل كيان الإنسان، هذه لا تتأثر أبدا. ثم ذكر دور الإيمان في الإمداد الإلهي، فقال: ليس فقط هكذا، بمعنى لا تقتصر المسألة على أن حالتك الإيمانية واعتمادك في الإيمان على تلك المبادئ، ثقتك بالله سبحانه وتعالى هي بنفسها التي توفر لك هذه الحالة المعنوية، إنما أنت على اتصال برعاية معنوية، يعني هناك مدد خارجي. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. طبعا هذا من الفضل الإلهي، الشخص عندما يقرر أن يكون مع الله ويجزم بذلك ويعمل على ذلك، هنا يأتيه المدد. فقط يبدأ، البعض يقول هذا صعب وكذا، فقط يبدأ ويقرر، الله تعالى يعطيه ما يحتاجه من المدد. ويقول: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، عن أهل الكهف، كيف ربط ثبت على قلوبهم مع كونهم كانوا يواجهون الطغاة، ولكن الله تعالى ثبتها، وهكذا ثبت المؤمنين، ولولا تثبيت المؤمنين لما انتصروا. الله هو الذي يمنحك أيضا هذا العطاء المعنوي المهم جدا، المتمثل بالسكينة، المتمثل بالإطمئنان، المتمثل بالربط على القلب، بما يوفر من طاقة معنوية هائلة جدا تساعدك على الثبات مهما كانت التحديات، مهما كانت المخاطر، مهما كانت الضغوط، مهما كانت المعاناة، تقف بتلك المعنوية العالية وبتلك السكينة. ثم ذكر مقابل ذلك حال المعرضين عن الإيمان، قال: فيما يعيش البعض حالة من الانهيار النفسي، من الهزيمة النفسية، من الانكسار المعنوي، من السقوط على المستوى النفسي والمعنوي، من اليأس. وهكذا ذكر القوة التي يعطيها الإيمان للمجتمع، يعني يقول: أنت تكون بعيدا عن كل ذلك، تعيش بذلك العطاء الإلهي، بتلك الرعاية المعنوية الإلهية، حالة السكينة، حالة الإطمئنان، حالة الربط على القلب، حالة رباطة الجأش. هذا يؤهلك كإنسان، يؤهل المجتمع كمجتمع للتحرك في أهم المسؤوليات، وهذا مهم جدا. المجتمع واجتماع الشعب أو اجتماع، وهذا ما ذكرنا عن اليمن، وكذلك ما حصل لإيران، وكذلك ما حصل لجمهور المقاومة في كل مكان. المقاومة لو لم المجاهدين لو لم يكن هناك حاضنة تحضنهم وجهات تسندهم لما استطاعوا أن يفعلوا ما فعل، ولذلك الجمهور له دور كبير في هذه المعاني. ثم ذكر حاجة الأمة جميعا إليه، يقول: فلذلك نرى في عنصر قوة تحتاج إليه الأمة، الأمة طبعا لتمثل أمة الإسلام جميعا. ثم ذكر سر تأثير الإيمان ودوره في التحرر بكل أشكاله، طبعا ذكرنا ذلك في تفصيل سابقا، وهكذا أيضا بالنسبة للتزكية، الإيمان الذي يزكي، يقول هذا له دور كبير جدا فيما يزرعه من أسس، من قيم، من أخلاق، من برنامج عملي. طبعا الأمة لو تمسكت به لما احتاجت إلى ذلك الدخيل، لما احتاجت إلى البرامج، لا الأمريكية ولا البريطانية ولا الفرنسية، التي تنطلق من الفلسفات المادية. الإيمان يعني المنظومة الفكرية التي لدينا، الرؤية الإيمانية تكفي لكل هذه المعاني. ثم ذكر دور الصلة بالله في توفير الدوافع والحوافز الخيرة للأمة، الأمة جميعا قال بحاجة إلى دافع، كما أن الفرد يحتاج إلى دافع، فدافع الأمة. طبعا هو يتكلم هنا عن الهوية، الهوية التي تمثل الأمة، ويخاطب اليمن خصوصا، ونفس الخطاب يجري على الأمة جميعا. إذا أي شعب أو أي دولة مسلمة تريد أن تتحرك، فهي تحتاج إلى نفس الشيء، يعني الله تعالى وضع سنن للبشر جميعا، ولذلك يقول الأمة بحاجة إلى دافع، دافع للعمل، دافع للتحرك. ولذلك نرى الشعوب مثلا تستغل الدوافع، حتى ونراهم يخاطبون مثلا فرنسا تقول الأمة الفرنسية، أمريكا تقول الأمة الأمريكية، ويخاطبونهم ويحفزونهم مثل ما كان يفعل هتلر أيضا مع ألمانيا، ويدعوهم إلى مراعاة جنسهم الآري وإلى آخره. هكذا نحن لا نقول الأمة الإسلامية، لا نخاطبها بأعراقها ولا بلغاتها، وإنما نخاطبها على أساس دينها، لأن الذي يخاطبها على أساس أسس أخرى سيفشل، مثل ما حصل للقومية العربية، مثل ما حصل للقوميات المختلفة، كلها ستفشل. لكن عندما نخاطب الأمة على أساس انتمائها الديني، انتمائها الإيماني، هنا يكون لذلك تأثيره الكبير. ثم ذكر انحصار هذا الدافع في الإيمان، يقول الأمة بحاجة إلى هذا الدافع، هذا الدافع يوفره الإيمان، لا دافع أقوى من دافع الإيمان، يجعل الإنسان ينطلق في تحمل المسؤوليات، ينطلق ليعمل، ينطلق بعيدا عن الكسل والملل والفتور. إيمانه بالله، رجاؤه في الله، خوفه من الله، وعيه بحقيقة هذه الحياة، إيمانه باليوم الآخر، إيمانه بالجزاء والحساب، كل تلك المنظومة المتكاملة في مبادئها، في أخلاقها، في برنامجها العملي، تصنع عند الإنسان هذا الدافع الكبير جدا. إذن هذا الدافع ضروري، وهو ليس على مستوى الأفراد، وإنما على مستوى الأمة جميعا. ولذلك ذكر دور الإيمان في الحث على الحركة وتحمل المسؤولية، قال نحن نحتاج إلى عنصر الإيمان في القوة المعنوية، في الدافع المعنوي الذي يجعلنا نتحرك. طبعا والأمة التي تتحرك أمة ستنتصر في كل المجالات، الحركة في كل مجالات الحياة، بدءا بالحركة في مواجهة الأعداء، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم تحدث عن نموذج من نماذج التأثير الإيماني وهو الاستقلال، قال عندما نأتي إلى مبدأ من المبادئ الإيمانية المهمة جدا في الإسلام وهو مبدأ الاستقلال، سنرى إن شاء الله في عند الكلام عن المشروع الحضاري. الاستقلال بمفهومه الإيماني لا يمكن لأمة أن تحقق السيادة ما لم تعتمد الإيمان، ولهذا كل الدول التي تتبنى منظومات فكرية غربية ديمقراطية وغيرها نجدها في مستوى في محل من المحال تركن تماما، تخضع تماما، كل الجمهوريات، كل المملكات العربية كلها خاضعة وليس مستقلة. نعم هي ليست مستعمرة، ولكن سيادتها ليس لها حرية القرار، كل هذه الأمور بيد الذين يتسلطون عليها، ثرواتها بيدهم، حتى برامجها الثقافية، حتى أحيانا شؤون دينها يتصرف فيها ذلك الغربي. ولذلك الإيمان هو الأساس للتزكية، سواء للفرد أو للمجتمع أو للأمة جميعا، والحمد لله رب العالمين.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هنا سام،
6: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: FM.
6: إذاعتك أنت.
7: قارح بشلي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكاء والكلام موجه للذي دفعوا بنفوسهم في صفوف العدو، في صفوف التحالف الذي خضوا مع الفاتري، الذي وصدوا الذي بيقاتلونه بشكل عام. أخواتنا أخواتنا ييه إحنا داريي إحنا داريي قد وسطوا قد أنتم وسطي وما هو سابر ما بتفعلوا مش سابر. صلاة على النبي صلينا على رسول الله. عندنا علم وإحنا داريي إن جلستكم هنيك ناس مقمر مقمر والقمر موفي بالهلا ما عاد مكنش مني يرجع وناس جالس ما لقالش فرصة يضوي وحمى وناس ما عاد صدش يضوي من كثر ما قد طبلوا له والحوثي والحوثي. احنا بنقول غرخ ولا تصدقوش للمجابر هذا المجابر والتفاهة مش يسابره. بنقول لكم روحوا ما قدرتوش ما لقيتوش فرصة لا تقمروش الذي هو مقمر لا عاد تقمرش خلاص يلا ذاحين احنا عزمي عزمنا وجزمنا ما عنتراجعش فيما عزمنا عليه. نصفي البلاد نصفي البلاد من مرة ولا عاد نخلي فيها واحد أبدا. لا يمكن لا يمكن أن عاد حدا يسنب في بلادنا سنابه. أنتو أمان عليكم من بتقاتلوا؟ الواحد يفكر بعقله ها من بتقاتل وعلى ما بتقاتل ما قد فعلتوا ما قد حققتوا ما قد سويتوا ما بتبسروا نفوسكم لم بتطيروا إنا قد فعلتوا موقف مشرف لكم عند الله وخلقه. الله الله الله أين الأسرة حقكم؟ أين أسرتكم؟ أين مجالسين عندنا حما على التد لحنا عن غثي واحد ولا نحاكي واحد دارين نقد وسطوا وزلت بكم حجر. الذي بيقاتل ناوي قاتل سمعت وفي صفوف العدوى أنت بتقاتل على حق مش أنت مراعي لحد أبدا أنه يوقف معك ولا يسنب معك ولا يدعمك مش أنت محتاج لحد أنت في موقف حق للمي يدعمك ولا عي فلت موقف في موقف قوة وحق ما حدا فلت. هذا يوم بتقاتلوا واسبوع حاجعي ما هو الماء ما هو المرزي لكم؟ الذي فوقكم بيبصروا ما عبش فايدة قالوا بس رزو ناهي ويحن عضن تصروا هي ماه ايحن عيقوا على النصر. هذا أمان عليكم إن كتبوا واحد منكم سأل نفسه وجلس مع نفسه تمام لمام هالأغلبية من زملائكم فلتوا وروحوا من كان جت الفرصة يلا عطف ورحلة للمن ما هو السبب بسر ما بش فايدة ما در الله وقدس حط بيقاتل من بيقاتل وعلى ما بيقاتل كلها غرف لفي رفلب ولعب في لعب وحما والله على التقوم. كم يا ناس قد ضواو كم يا ناس بنطبع وجيهنا ونقول كلمة هضوي لك هالواتش لك هالأماء نا كلام رجاء مش شو غر أمد ما يجي وبعدان مكن من هنا قوم من هنا عيب مش هذا اللي الرجاء جابروا نفوس ما بش فايدة ما دروا الله وقدس حضو أنتوا ليحن عادة تجلسوا لاحن قارحية اتجنبوا قدي غير فرصة حمران العين وصالي ها وانتو لبوهم ولا لا قدو شي في علم الله وانتو جالسين مكرعي فالوش من الوش أبيض ما والله عاد الحافورها مركض عن الدين من شق وطرف لكن احنا داريين ان مشانتو راضيين مشانتو مقتنعين بما بتفعلها السعودية بسروا على فضائح وبسروا على مواقفها. صلاة على النبي ذا حين ما قد به الرجال وصالي وانتو لبوهم وما عيقوا ما عيقوا وخلوا السعودية هانا ان السعودية على الضرب والقواعد حق امريكا ونهنيك ما عبش من يوبه له وعددتوا به لكم انتو والسعودية حما والله على دقونكم انا وانتو عاجزين. بنقول اها يلا هلي قد وقع وبس ولا هانا كدور على البقر واحنا غير اخوه لا تصدقوا لهمش. قالوا من ساير البطة كم الهدايم من جالس لنذا أصبح مثيلها ومن ساير الزلات أصبح قتيلها الرس بقلاية من جالس جانس يا ما وإحنا شيمتنا ماشي هذا ولا مننا طبعنا إن إحنا نفعل من هذا البخاسة خلاص الواحد لاقت صحت يلتف وبس وهي وفلت أشطاها على مضاها وما عيقوا على الله خاي وإحنا في ظهوركم ما عم فلتكمش حتى السعودية موتفة، السعودية موتفة من سيلكم موتفي. أمريكا دحين بتدفع حد قاتل، هم رزوا كافي قاتلوا، جربوا حظهم ووقعوا تجربة طويلة عريضة. أمريكا بتدفع الخليج قاتل، قال ما اليمن مع قضاك جربنا ما يصح شيء، دبر وارواحكم يا أمريكا. فالباح ما عاد الله أمريكا تقوم تنسحب. إيه قال والبادي من بديته والصب من نبتته، يلا هاقر هم يلحو الرجال والصالي قد انتو ذاك رجع. إيه دليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قلوا دل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
7: جارح بشليل
1: سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
9: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تكلمنا في الحلقة السابقة حول بني أمية والرؤية التي رآها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حول أنهم ينزون على منبره نزو القردة يصدون الناس عنه. نزل قول الله رب العالمين: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. تكلمنا حول هذا الموضوع وبدأنا ندير روايات النبوية التي تحدثت عن هذا الموضوع. لاحظوا على مستوى النصوص عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان هناك جملة من النصوص المروية، وما هيش فقط مروية عند الشيعة، لا، هي مروية في تراث الأمة بشكل عام في مختلف مذاهبها وفي مصادر معتبرة لديها ويعتمد عليها. جملة من النصوص اللي كشفت عن هذا الدور التخريبي لبني أمية، كيف يكون دورهم محطة تاريخية لحرف مسار المسلمين عن الإسلام، يعني وفصلهم عن الإسلام الحقيقي وصناعة إسلام مزيف. هنا شوفوا، عن اكتفي بنص رئيس، نشاهد هذا النص الرئيسي ذي نتحدث على ضوه، وطبعا بجملة من النصوص. جملة من النصوص قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: إذا بلغوا، يعني بني أمية، إذا بلغوا 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا. طبعا الاختيار لهذا النص اختاره السيد عبد الملك لأن النص جامع يعني، وعبر بشكل واضح عن طبيعة الدور التخريبي ومسارة الدور التخريبي ذي. اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، وهذا هو كان مسارهم، يعني هذا الذي فعلوه في الأمة بالضبط. أول جناية